0: عذاب أليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

حياة اف ام، احلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.

عن قهيد الغفاري قال: سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن عدا علي عهد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذكره بالله 3 مرات، فإن أبى فقاتله، فإن قتلك فأنت في الجنة، وإن قتلته فإنه في النار. عن رفاعة بن عرابة الجهني قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال: والذي نفس محمد بيده. عن المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ثم سألهم عن السرقة فأجابوا بنحو ما أجابوا عن الزنا، ثم قال: ولأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحدا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. عن عبد الله بن معاوية بن خديج قال: أنا رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يحل لي مما يحرم علي؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه 3 مرات، كل ذلك يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من السائل؟ فقال الرجل: أنا ذا يا رسول الله. قال ونقر بأصبعيه: ما أنكر قلبك فدعه. عن قيس بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف في الإسلام. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة له بها أجر، وما أكلت منه العافية فله به أجر. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الإسراء.
2: تستمعون إلى حياة FM.
3: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
4: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 13 بعد 100.
1: كتاب الوصايا، باب الوصايا، الحديث 1204. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. الحديث 1205. عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. الحديث 1206. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه سئل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقيل له: كيف كتب على الناس الوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. باب الصدقة عند الموت، الحديث 1207. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب، الحديث 1208. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. باب ومال الوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته، الحديث 1209. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمغ، وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به. باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، الحديث 1210. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. باب نفقة القيم للوقف، الحديث 1211. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. الحديث 1212 عن عثمان رضي الله عنه أنه قال حين حوصر: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر رومة فله الجنة، فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزتهم، قال: فصدقوه بما قال. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الفاسقين. الحديث 1213 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أوليائه فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم، قال: وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: ارحمنا. حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعنا مع آيات الله، نقف هذه الدقائق مع الآية 17 بعد 200 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى بالفعل المضارع يسألونك، استحضارا للسؤال. يسألونك أي الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطاب لنبينا عليه أزكى الصلوات عن الشهر الحرام قتال فيه. يعني ما شهر حرام ما فيش يعني قتال، لكن قل قتال فيه كبير، كبيرا من الكبائر، وليس القتال كبير بمعنى الواسع، بما أنه كبيرة من الكبائر، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله. إذن إذا حد أرادني أن يفتنني عن ديني أقاتله، وإن كان أصل القتال كبير عند الله عز وجل، لكن متى اعتدي علي يجب أن أرد العدوان ولا أقف مكتوف اليدين، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني أنت بدأت توازن ما بين هذا وهذا، والفتنة أكبر من القتل. يعني الفتنة عن الدين أخطر من القتل. إذا عذبت واحد حتى ارتد عن دينه فمن فعلها مجرم بلا حدود، والفتنة أي عن دين الشخص ليرجع كافرا أكبر عند الله عز وجل من القتل. يعني أنت قد تقتل من يريدون أن ينتهك حرمة دينك، تقاتلهم وتقتل منهم، هو أراد أن يفتنك عن دينك، فعله خطيئة أكبر وجريمة أكبر. ولا يزالون يقاتلونكم، يا الله الكلمة توزن بالذهب والله. ولا يزالون استمرارية، يعني الآن غزة فوق 15 شهر، 16 شهر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذا المسألة مش مسألة احتلال الأرض فقط، إنما المسألة أن يخرجوكم من هذا الإسلام، لأنه إن تغلبوا عليكم والله لن يتركوا لكم لا إسلاما ولا دينا ولا مساجد ولا صلوات حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. من استطاعوا أن يردوه عن دينه بشيء من الضغط أو بشيء من الإغراء، يعني بعض الناس قد ينضغط فيستسلم، والبعض قد يشترى بالمال أو يعني بمركز يوعد به فترخص نفسه ويبيعها لهؤلاء. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، كل ما سبق من أعمالهم مشطوب ملغى لا أجر له. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا حبوط وفي الآخرة أيضا حبوط. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا ويلتا على هذا النوع من العذاب، نسأل الله السلامة. إذن من فعل هذا ترتد عن دينه واشتري مثلا فهو صاحب النار، من أصحاب النار، بمعنى ما قاله ختام الآية هم فيها خالدون، أي معنى أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود لو كنا تريليونز من السنين بسيطة، لكنه أكثر من هذا بكثير جدا، خلود لا نهائي، نسأل الله السلامة. وعند الآية 18 نواصل الحديث سريعا. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. لاحظوا لي رسم كلمة رحمة، جاءت بالتاء المفتوحة مش بالتاء المضمومة. التاء المغلقة رحمة محدودة، لكن يرجون رحمة بهذه التاء المفتوحة لتدل على رحمة مفتوحة أيضا، أي واسعة شاملة، واسعة لكل من يعني سلك طريق الهداية والإيمان. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم سبحانه، يعني هذا الإله الغفور الرحيم هم يرجون رحمته. أسأل الله تعالى أن يجعلنا في رحمته يا رب العالمين. مع 19 بعد 200 نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: مدارس تزكية

0: الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، الإسلام عقائد وعبادات ومعاملات وآداب، وموضوع اليوم بعض الآداب الإسلامية، ولكن بمصطلح جديد شاع بين الناس، ألا وهو الذوق. ونقصد بالذوق أدبيات التعامل مع الناس، جمال التعامل بأشكاله المتعددة، النفس المرهفة الجميلة، الموقف الجميل، التصرف الجميل، الحركة الجميلة، اللمسة الجميلة، الكلمة الجميلة، جمال النظام، جمال النظافة، جمال الأناقة، جمال التناسق والانسجام، جمال في البيت، جمال في مكان العمل، جمال في الطريق، جمال في الأمكنة العامة. ونقصد بالذوق أيضا النفس الشفافة التي تفهم الخطأ وتقدر وقوعها فيه من نظرة العين وابتسامة الوجه. إن الحياء شعبة من الإيمان، والحيي هو الذي يفهم خطأه من لمحة عابرة ونظرة حائرة. أيها الإخوة الكرام، الناس أجناس، فمنهم من اعتقد خطأ أن الذوق والأدب والخلق الرفيع والرقي الحضاري كل هذه قيم غربية خالصة ولا تكتسب إلا في المدارس الأجنبية، ومنهم من تربى على الأدب والرقي والذوق وظن خطأ أن الإسلام عكس ذلك، فتراه حينما يسمع كلمة متدين ينتظر منه عدم اللياقة وعدم النظافة وعدم النظام، فصار الذوق عند هذا الإنسان الواهم حاجزا بينه وبين الدين. ومن الناس من ظن أن الإسلام في المسجد ليس غير، لذلك يقول: دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. وبالتالي فالأدب والرقي والحضارة وكذلك إدارة الحياة جميعها ليس لهذا علاقة بالدين، والحقيقة أن ما لله لله وما لقيصر لله. وسنعرف أيها الإخوة إن شاء الله تعالى، وسيتأكد لنا أن الذوق والأدب والرقي والحضارة والشفافية والجمال والنظافة والنظام هي أصول كبيرة من أصول هذا الدين. إن الإسلام جاء لتنظيم الحياة وإدارتها والسمو بها، فالإسلام هو الحياة الكاملة. أيها الإخوة الكرام، حضوراً ومستمعين، الإنسان المتدين الذي فهم الإسلام عبادة شعائرية ليس غير، صلاة وصياما وذكرا وتسبيحا، وهو حريص على هذه العبادة، لكنه لم يفهم أن الذوق جزء أساسي من أخلاق المسلم، وأن الله لا يرضيه أن يؤذي الناس بكلمة أو بتصرف، فإذا عامل الناس بغلظة وبشيء من عدم الذوق فتكون النتيجة أنه يفتن الناس عن دينهم، فيصبح تدينه سبباً لبعد الناس عن الإسلام. وتجد من حوله يقولون: منذ أن تدين أصبح فظاً غليظاً غير مهتم بمظهره. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وحبيب الحق، أوحي إليه وأوتي القرآن وأوتي المعجزات، تمثل فيه الكمال البشري، يقول الله تعالى:
مخاطبا له: وإنك لعلى خلق عظيم. حتى أقسم الله بعمره الثمين فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. النبي صلى الله عليه وسلم جميل الخلق، حسن النطق، أوتي جوامع الكلم، عصمه الله عن أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره وفي صفاته. ومع كل هذه الخصائص والكمالات التي هي في القمم، يقول الله له: على الرغم من كل ذلك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف بإنسان ليس بسيد الخلق ولا بحبيب الحق، ولم يوحى إليه ولم يؤت جوامع الكلم، وهو مع هذا فظ غليظ في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، متجهم في نظراته، قاس في تعليقاته. أيها الإخوة المؤمنون حضورا ومستمعين، ولنبدأ بالأدب مع الوالدين، أو ولنبدأ بالذوق في التعامل معهما. في المنهج الإلهي إرشادات كثيرة جدا، نكتفي بواحدة: الاستئذان في الدخول على الأب والأم، تجسده آية في القرآن الكريم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. آية في القرآن الكريم الذي تعبدنا الله بتلاوته إلى يوم الدين، آية ترسخ قاعدة من قواعد الذوق. وبعد ذلك يقول من يقول إن الإسلام ينظم الحياة في المسجد، ليس غير، إنه ينظم الحياة كلها، إنه ينظم الحياة حتى في غرفة النوم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أأستأذن على أمي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال الرجل: يا رسول الله، أأستأذن على أمي مرة ثانية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال الرجل: يا رسول الله، للمرة الثالثة، أأستأذن على أمي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فاستأذن على أمي. هذه واحدة من مئات التوجيهات المتعلقة بالأدب مع الوالدين. ومن الأدب في التعامل مع الزوجة، وهناك توجيهات لا تعد ولا تحصى، أكتفي بواحدة: من الأزواج من يهدد زوجته مرارا وتكرارا، هزلا وجدا، قائلا: سأتزوج عليك. أين الذوق في التعامل مع المرأة؟ منهم من يعد هذا من المزاح، في حين أن هذا الأمر يجرح المرأة جرحا شديدا ويردها ردا بليغا. ولا تنسى، وإليك هذا الحديث الطويل الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة، فقد جلست السيدة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت تقص عليه 10 قصص عن زوجات مع أزواجهم، وظلت تحكي حتى وصلت إلى القصة الأخيرة. قالت: وآخر الأزواج اسمه أبو زرع، كان رقيقا مع زوجته، يحبها وتحبه، عاشت معه أحلى الأيام. ثم قالت السيدة عائشة: غير أنه طلقها. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. سألته مرة: كيف حبك لي؟ فقال لها: كعقدة الحبل. فكانت تسأله من حين لآخر: كيف العقدة؟
فيقول على حالها أراد أن يطمئنها. هذا ذوق رفيع في التعامل مع الزوجة. إذا خرجنا إلى الشارع، كنا في البيت مع الوالدين أو مع الزوجة، فإذا خرجنا إلى الشارع، من الذوقيات المفقودة في الشارع تلك الأصوات المزعجة لأبواق السيارات التي يتفاخر بها أصحاب السيارات، صغيرة كانت أو كبيرة، فتجد صاحب المركبة يقف أسفل البيت وينادي ببوق مركبته من في الطابق العلوي بدلاً من أن يصعد إليه، يريح نفسه ويتعب الآخرين باستخدام آلة التنبيه، فيأتي الإسلام ويرد للشارع ذوقياته المفقودة. يقول الله تعالى، وافهموا الآية على نحو موسع، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. نعم أيها الإخوة، إن الآية تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تنظم وتهذب سلوكيات الناس. إن من حق الناس عليك ألا تزعجهم، فمنهم النائم، ومنهم الطالب الذي يدرس، ومنهم المريض، ومنهم الذي يصلي، واعلم أن الشارع ليس ملكك وحده. ومن التصرفات العجيبة أنك تجد سائق السيارة لا يسمح لسيارة خلفه أن تتجاوزه، وإذا سألته ما السبب لم يجب. والأدهى من ذلك أن هذا التصرف أصبح عملية لا شعورية من كثرة ما تعود عليها. ولكن الإسلام يعلمنا الذوق في هذا الموقف. يقول الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ينبغي أن نفهم الآية بمعناها الواسع. افسحوا ليس في المجالس ولكن في الطرق أيضا، افسحوا يفسح الله لكم. من قلة الذوق أن تضيق الطريق على الناس. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثلاث يصفين لك ود أخيك، من هذه الثلاثة أن تفسح له في المجلس. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ جاء أعرابي فتزحزح له، النبي تزحزح لأعرابي على الرغم من أن المسجد لم يكن ممتلئا، فقال هذا الأعرابي وقد لفت نظره هذا التصرف، يا رسول الله لم تزحزحت؟ إن في المسجد سعة. فقال عليه الصلاة والسلام، حق على كل مسلم إذا جاءه أخوه أن يتزحزح له. ومن يقول بعد هذا، خذوا الذوق وتعلموه من الغربيين. إماطة الأذى عن الطريق. هل من الأدب والذوق إلقاء القمامة في الشارع؟ تجد الرجل ينظر يمينا وشمالا ويقول في نفسه، هل يراني من أحد؟ وكأنه يختلس النظرات كالذي يسرق شيئا ثم يلقي بالقمامة. يقول عليه الصلاة والسلام، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى عن الطريق أن تأخذ الأذى من الطريق وتضعه في مكانه الصحيح، لا أن تلقي الأذى في الطريق. فما بالنا بمن يلقي الأذى في الطريق؟ يقول عليه الصلاة والسلام، الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رائع رواه الإمام البخاري ومسلم، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالمدخن مثلا يؤذي من حوله، وقد ثبت أن الذي يجالس المدخن يتأذى بثلث مضار الدخان. فالمدخن يؤذي من حوله. إذن بناء على هذا الحديث الصحيح،
الذي ورد في البخاري ومسلم الملائكة تتأذى من المدخن. يقول عليه الصلاة والسلام في الأدب في الطريق، يقول: إياكم والجلوس بالطرقات، فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، غضوا البصر وكفوا الأذى وردوا السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإسلام يضع منهجاً للمسلم إذا كان مضطراً أن يجلس في الطريق، أو أن تكون له دكان على الطريق العام. الاستئذان أيها الإخوة، خرجت من بيتك إلى الشارع وقد تحدثت عن آداب الطريق وطرقت باب أخيك، تقول أنت: إنه أخي، إنه صديقي، لكننا نقول: إنه الذوق في المعاملة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ومعنى تستأنسوا أي تتأكدوا أنهم مستعدون لاستقبالكم. وتستأنسوا في القرن 21 معناه أن تتصل به هاتفيا وأن تأخذ منه موعدا، كلمة جميلة كلها ذوق. تستأنسوا أي تضمن أنه سيأنس بك صديقه. أحياناً تذهب من دون موعد، تجده يعتذر لك، إنه لن يستطيع أن يستقبلك، فتغضب غضباً شديداً وتقيم الدنيا ولا تقعدها، من الذوق ألا تغضب. يقول الله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. إياك أن تغضب إن اعتذر أخوك عن أن يستقبلك. الآن الرفق في قرع الباب من السلوكيات غير الطيبة والبعيدة كل البعد عن الذوق، أن تجد مثلا من يدق جرس الباب ثم يقف في وجه الباب أمام العين الساحرة ويضع يديه الإثنتين على الباب. انظر إلى أدب الإسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقفوا أمام الباب ولكن شرقوا أو غربوا. الحركة اللطيفة. هناك من الناس صنف لا يراعي الآداب العامة، تجده بعدما يدخل مكانا سواء كان بيتا أو مصعدا أو سيارة يغلق الباب بشدة، فتارة يكسر الزجاج وتارة يفزع الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. اجعل هذا الحديث منهجا لك، هو طريقك إلى الذوق الرفيع. التطفل في الدعوة. أحيانا يدعوك أحد أصدقائك لطعام في يوم كذا، وفي هذا اليوم تذهب لصديقك ولكن ليس وحدك، تأخذ معك شخصا آخر، فيصاب صاحب البيت بصدمة لهذا التطفل. دعي النبي صلى الله عليه وسلم هو وخمسة من الصحابة عند أحد الأنصار، وفي أثناء ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم والخمسة وإذا بصحابي آخر يتبعهم ويمشي معهم حتى وصلوا إلى البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب البيت: إن هذا تبعنا، فإن شئت فأذن له وإن شئت فليرجع. فقال الداعي: بل آذن له يا رسول الله، إنه موقف محرج وبخاصة لصاحب البيت وأهله، فالطعام لعدد معين وقد تكون الأماكن على الطاولة لعدد معين، فإذا زاد هذا العدد فما العمل؟ ولكن انظر إلى أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل ألا يضع صاحب البيت في مأزق وحرج فبادره وشرح له الموقف وخيره. بعض الناس يدخل بيت صديقه تجد عينيه تتحركان بسرعة تبحث عن الهاتف، فإذا رأى الهاتف رفع السماعة وبعدها يستأذن صديقه باتصال واحد سريع، وهو يعلم أن صديقه لن يرفض له طلبا.
فكيف يرفض له طلب وقد أمسك بالهاتف؟ ثم يبدأ بالاتصال فيتصل بجدة مثلا، ويستمر هذا الاتصال نصف ساعة. هل هذا من الذوق؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. وهل يراعي حياء الناس إلا من كان عنده ذوق؟ تجده يرى القلم في جيب زميله، يقول له: إنه قلم جميل، وإنها لكلمة لها معنى، فما على الزميل إلا أن يقول له: تفضل، فيأخذ منه القلم. إلى هؤلاء نوجه إليهم الحديث الشريف: ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: أم القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 75 إلى الآية 140 بعد 100 من سورة البقرة.

0: 40 إلى الآية 41 بعد 100 من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 75.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على صفوة الله من خلقه، خيرة الله من عباده، خاتم أنبيائه ورسله، سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن أصحابه البررة، واجزهم عن دينك وعبادك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية

0: ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
1: عجيبة تلك الصورة العظيمة، صورة براءة، صورة التوبة، الصورة التي كثرت أسماؤها كما قلت في تفسير أول حلقة منها، تحدثت عن الوثنيين، وها هي الآن ستحدثنا عن أهل الكتاب، ثم ستفصل القول في المنافقين وأعمالهم وجرائمهم وما ينبغي على المسلمين أن يفعلوه معهم. تلكم صورة عظيمة تركت هذه الآثار العظيمة والأنظمة العظيمة التي لا بد أن يتبعها المسلمون في التعامل مع غيرهم، وهو تعامل يعلم الله قائم على العدل والإنصاف والخير. هذه الآيات التي استمعنا إليها الآن تحدثنا عن الكتابيين، وقد كان الحديث من قبل كله عن الوثنيين، عن المشركين من العرب، المشركين من أهل مكة وغيرهم. يقول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لا يؤمنون بالله الإيمان الذي أراده الله تبارك وتعالى من عباده، وهو أن يؤمنوا بأنه هو الواحد الخالق الرازق، لا حول لأحد إلا له، ولا قوة لأحد في الوجود إلا له، ثم ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من أمور الشرع التي تتصل بحياة الناس، ثم ولا يدينون دين الحق. إذن هذه أمور ثلاثة يا أخوة: أولا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إيمانا صحيحا، ثانيا لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ثالثا لا يدينون الدين الحق الذي أراده الله لعباده، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين من الذين أوتوا الكتاب. قاتلوهم إلى أن يسلموا، فإن لم يسلموا فيجب أن يعطوا الجزية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعطوها هذه الجزية حتى يعطوها للمسلمين وهم معترفون بأن هذه الجزية حق. لماذا؟ لأن هذه الجزية يا أخوة يأخذها المسلمون منهم من أجل حمايتهم، ومن أجل الدفاع عنهم، ومن أجل استقرارهم في عباداتهم وتعاملاتهم وهكذا. فالجزية إذن قد يؤخذ من المسلم أكثر منها، قد يؤخذ من المسلم أكثر منها الزكاة وغيرها، قد تكون أكثر من الجزية. إذن هؤلاء الكتابيون يخيرون بين أن يسلموا وبين أن يعطوا الجزية، أما الوثنيون فلا تقبل منهم الجزية، فإما أن يسلموا وإما أن يحاربوا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم يبين الله تبارك وتعالى بعض ما وقع فيه هؤلاء الكتابيون من ما لا ينبغي أن يقعوا فيه، فقال تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. وهذا القول كما يقول الله: ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. أي هذا القول أولا هو قول بأفواههم لا دليل عليه ولا حقيقة له، ثانيا إن هذا القول إنما هو مشابهة لأقوال القدماء من الكافرين، وهذه حقيقة يا أخوة لم يكن يعرفها أحد قبل أن قررها القرآن، وتلكم والله معجزة لهذا الكتاب الخالد. فإن ما يقوله هؤلاء اليوم قد عرفه الناس فيما بعد أقوالا لقدماء الكافرين من الأمم الشرقية كالهنود وغيرهم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، أي هذا القول إنما يشابهون به قول قدماء الكافرين. قاتلهم الله أن يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق وكيف يشركون مع الله غيره. عزير بن الله، من هو عزير هذا؟ عزير يا أخوة، شاع عند كثير من الناس أن عزير هو المقصود في الآية الكريمة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وقد تحدثت عن هذا في سورة البقرة. عزير كما جاء في دائرة المعارف اليهودية والبريطانية، ونقله صاحب المنار السيد محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، عزير عاش في سنة 457 قبل الميلاد، وعزير هذا غير الحروف العبرانية في التوراة إلى الحروف الكلدانية. قالوا وقد كانت حياته حياة للديانة اليهودية في ربيعها ونشوتها، فلقد كانت له إصلاحات كثيرة، ومن هنا قدسه اليهود، ذلكم هو عزير. وبنوته التي قال بها اليهود تختلف عن بنوة المسيح التي قال بها النصارى، فهذه البنوة ليست كبنوة المسيح التي قال بها النصارى، إنما هي بنوة تعليم وتقديس. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق، والحق يشهد بأن الله تبارك واحد في ذاته وصفاته، واحد في أفعاله سبحانه وتعالى عما يشركون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوهم الأحبار هم علماء اليهود، والرهبان هم عباد النصارى. يقول الله تبارك وتعالى اتخذ اليهود أحبارهم أربابا، واتخذ النصارى رهبانهم أربابا. يقول عدي بن حاتم للنبي عليه وآله الصلاة والسلام لكنهم لم يعبدوهم، فيقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنهم كانوا يحلون لهم ويحرمون عليهم. قال صحيح، قال ذلك هو قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، أي اتخذوا المسيح ابن مريم كذلك إلها من دون الله، وقد تحدثت الآيات الكريمة في صور كثيرة من القرآن الكريم في آية النساء وفي آيات المائدة، وقد مر معنا هذا من قبل. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نعم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. ثم يبين الله تبارك وتعالى محذرا المسلمين أن هؤلاء لا يستريحون إلا إذا ردوكم عن دينكم، وإلا إذا حاولوا أن يضعوا الشبهات في هذا الدين، فقال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ولكن هيهات هيهات هيهات هيهات أن يطفئ نور الشمس إذا نفخ عليها أحد المباء المغرورين، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وتلكم يا أخوتنا، تلكم قضية ينبغي أن لا يرتاب فيها المسلم، وهو أن الله تبارك وتعالى يحفظ دينه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولإتمام هذا الدين ولإتمام هذا النور أرسل رسوله سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى، بالمعجزات الظاهرات البينات، ودين الحق الذي لا يصلح للناس في هذه الدنيا ولا يصلح للخلق في هذه الحياة إلا هو، ليظهره على الدين كله، ليطلعه وليظهر هذا الإسلام على الدين كله، ولا يدخلن هذا الإسلام على ما دخل عليه الليل. هذا الإسلام يا أخوة الذي انتشر في هذه الدنيا انتشار النور في مدة وجيزة أقل من ثلث قرن، نعم، ولقد صدق الله تبارك وتعالى وعده، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ولو كره المشركون. آيتان كريمتان، الآية الأولى ختمت بقول الله تبارك وتعالى ولو كره الكافرون، والآية الثانية ختمت بقول الله تبارك وتعالى ولو كره المشركون، لأن اتخاذ إله من دون الله تبارك وتعالى إنما هو جمع بين الكفر والشرك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين آمنوا بالله إيمانا صادقا، ومن الذين قال الله فيهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يا

0: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
1: بعد أن بينت الآيات السابقة أن الأحبار والرهبان كانوا يقررون ما شاءوا من حيث الحل والحرمة، ذكرت الآية الكريمة هنا صفات أخرى لهم ليحذر منها علماء المسلمين. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، ووالله يا أخوة هذا إنصاف ما عرفته الدنيا إلا من هذا الدين، انظروا يقول الله إن كثيرا من الأحبار والرهبان ولم يقل إن الأحبار والرهبان، لأن بعضهم لم يكونوا كذلك، كانوا منصفين، كانوا لا يأكلون أموال الناس بالباطل ولا يصدون عن سبيل الله. انظروا إلى إنصاف الإسلام يا أخوة. نعم إنه كتاب الله تبارك وتعالى. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يمنعون الناس عن الدخول في دين الله تبارك وتعالى. ثم يحذر القرآن المسلمين أن يمنعوا حق الله تبارك وتعالى، فقال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين، فذهب عمر رضي الله عنه وسأل النبي عليه وآله الصلاة والسلام، فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل مال أدي زكاته فليس بكنز، ففرح المسلمون وكبروا. فمعنى الآية الكريمة إذن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا يؤدون زكاتها ولا ينفقون منها ابتغاء مرضات الله فبشرهم بعذاب أليم. أما من أخرج زكاة ماله وأعطى لله حقه فليس من ذلك القبيل. ثم يقول الله تبارك وتعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم، أي يوم يحمى على هذه الأموال من الذهب والفضة في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يقول العلماء لأن صاحب المال يقابل الفقير أولا بجبهته ثم بجنبه ثم يعرض عنه بظهره، ومن هنا خصت هذه الجباه والجنوب والظهور، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، ذوقوه اليوم نارا تصلى، ذوقوه اليوم حرا، ذوقوه اليوم خزيا، فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وجزى الله أصحابه خير الجزاء. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عبد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة آل عمران.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المؤمنين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معدود.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا مع آيات الله، نقف هذه الدقائق مع الآية 17 بعد 200 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى بالفعل المضارع يسألونك، استحضارا للسؤال. يسألونك أي الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطاب لنبينا عليه أزكى الصلوات عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني ما الشهر الحرام ما فيش يعني قتال، لكن قل قتال فيه كبير، كبيرا من الكبائر، وليس القتال كبير بمعنى الواسع، بما أنه كبيرة من الكبائر، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله. إذن إذا حد أرادني أن يفتنني عن ديني أقاتله، وإن كان أصل القتال كبير عند الله عز وجل، لكن متى اعتدي علي يجب أن أرد العدوان ولا أقف مكتوف اليدين، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني أنت بدأت توازن ما بين هذا وهذا، والفتنة أكبر من القتل، يعني الفتنة عن الدين أخطر من القتل. يعني إذا عذبت واحد حتى ارتد عن دينه فمن فعلها مجرم بلا حدود، والفتنة أي عن دين الشخص ليرجع كافرا أكبر عند الله عز وجل من القتل. يعني أنت قد تقتل من يريدون أن ينتهك حرمة دينك، تقاتلهم وتقتل منهم، هو أراد أن يفتنك عن دينك، فعله خطيئة أكبر وجريمة أكبر. ولا يزالون يقاتلونكم، يا الله الكلمة توزن بالذهب والله، ولا يزالون استمرارية، يعني الآن غزة فوق 15 شهر 16 شهر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذا المسألة مش مسألة احتلال الأرض فقط، إنما المسألة أن يخرجوكم من هذا الإسلام، لأنه إن تغلبوا عليكم والله لن يتركوا لكم لا إسلاما ولا دينا ولا مساجد ولا صلوات حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. من استطاعوا أن يردوه عن دينه بشيء من الضغط أو بشيء من الإغراء، يعني بعض الناس قد ينضغط فيستسلم، والبعض قد يشترى بالمال أو يعني بمركز يوعد به فترخص نفسه ويبيعها لهؤلاء. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، كل ما سبق من أعمالهم مشطوب ملغى لا أجر له. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا حبوط وفي الآخرة أيضا حبوط. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا ويلتا على هذا النوع من العذاب، نسأل الله السلامة. إذن من فعل هذا ترتد عن دينه واشتري مثلا فهو صاحب النار، من أصحاب النار، بمعنى ما قاله ختام الآية هم فيها خالدون، أي معنى أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود لو كنا تريليونز من السنين بسيطة، لكنه أكثر من هذا بكثير جدا، خلود لا نهائي، نسأل الله السلامة. وعند الآية 18 نواصل الحديث سريعا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. لاحظوا لي رسم كلمة رحمة، جاءت بالتاء المفتوحة مش بالتاء المضمومة، التاء المغلقة رحمة محدودة، لكن يرجون رحمة بهذه التاء المفتوحة لتدل على رحمة مفتوحة أيضا، أي واسعة شاملة، واسعة لكل من يعني سلك طريق الهداية والإيمان. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، سبحانه يعني هذا الإله الغفور الرحيم، هم يرجون رحمته. أسأل الله تعالى يجعلنا في رحمته يا رب العالمين. معنا 19 بعد 200 نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة طبيعة
3: ماجيك، واستمتع بصورتها.
2: الصورة طبيعة
1: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
4: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكله بإيش ما يكون، اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06 281 91.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

عن فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: أف أم 20 عاما وفرعها في السماء.
1: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
2: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
4: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس، ما لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: له تاريخ. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0777-34-74-24.
0: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.
1: حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
4: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. صحب رجل كثير المال عبدين في سفر، فلما توسطوا الطريق هم العبدان بقتله، فلما صح ذلك عنده قال: أقسم عليكما، إذا كان لابد لكما من قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا ابنتي هذا البيت. قال: وما هو؟ قال: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. فقال أحدهما للآخر: سنبلغهما فما نرى فيه بأسا. فلما قتلاه جاء إلى داره وقال لابنته الكبرى: إن أباك قد لحقه ما يلحق الناس، وآل علينا أن نخبركما بهذا البيت. فأنشداها، ولما سمعت قالت: ما أرى فيه شيئا، ولكن اصبرا حتى أستدعي أختي الصغرى. فاستدعتها وأنشداها البيت، فخرجت حاسرة والفجيعة تنطقها: وأبتاه وجبلاه، قتل كبيركم يا قوم، وهذان قتلا أبي يا معشر العرب. فقال القوم: وما الدليل على صدق دعواك؟ قالت: المصراع الأول يحتاج إلى ثان يصح به، والثاني يحتاج إلى ما يكمله، ولا يليق أحدهما بالآخر. قالوا: فما ينبغي أن يكون؟ قالت: من مبلغ بنتي أن أباهما أمسى قتيلا بالفلات مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لن يبرح العبدان حتى يقتلا. فاستخبر القوم العبدين فوجدوا الأمر على ما ذكرت. وهكذا كان البلاغ نعيا، وكان البيت بشطريه غير المتفقين شركا، فلم ينفع العبدين جهلهما ولم يخذل الأب عقله، فجاء القصاص من جنس الكلام، والجزاء وفاقا لما أغرت به الأوهام.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الجيش يعلن اعتراضه وإسقاط 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. 3 شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي تجمعا للفلسطينيين في حي الزيتون بمدينة غزة. وطقس صيفي اليوم وحار حتى الثلاثاء. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني سعيدة، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم ل10 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة، وجرى اعتراضها وإسقاطها. وأكد المصدر أن التعامل مع الصواريخ تم وفق الإجراءات العملياتية والتدابير الدفاعية المعمول بها حفاظا على سيادة المملكة وأمن مجالها الجوي وضمانا لسلامة المواطنين. وأضاف أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا وعملت على التعامل معها وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان، وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد. وجدد الأمير فيصل خلال الاتصال إدانة السعودية الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأردن وعددا من دول المنطقة ووقوفها التام إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها وسلامة أراضيها. رحبت الحكومة اليمنية بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الأردن لاستئناف الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان، انطلاقا من حرصها الأخوي على التخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني. وعربت الحكومة اليمنية عن بالغ تقديرها للموقف الأردني الثابت إلى جانب اليمن على امتداد العقود الماضية وما قدمه الأردن من إسهامات إنسانية وسياسية مشهودة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص الدائم على أمن اليمن واستقراره ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه. تنظم جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والخارجية وشؤون المغتربين المؤتمر 9 لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج تحت شعار فرص استثمارية برؤية عالمية. وبحسب بيان صادر عن الجمعية يأتي المؤتمر ضمن خطة مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين الرامية إلى تعزيز موقع الأردن الاستثماري وترسيخ مكانته كوجهة جاذبة للاستثمار. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح صباح اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسير حي الزيتون بمدينة غزة، ووصل 3 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى المعمداني في المدينة جراء استهداف طائرة مسيرة من نوع كواد كابتر تجمعا للفلسطينيين قرب مفرق دولة في حي الزيتون. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد الفتى فادي حمد الله النعسان 17 عاما فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر وضع يد لأغراض عسكرية يقضي بالاستيلاء المؤقت على ما مساحته 16577 دنما من أراضي قرية دور القرع شمال شرق محافظة رام الله والبيرة بذريعة الاحتياجات العسكرية، وذلك حتى نهاية العام 2028. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم انتهاء الليلة 7 من الضربات ضد إيران، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر الهجمات الأمريكية على محافظة هرمزغان. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجمات استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية،
إضافة إلى مخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية إيرانية باستخدام طائرات مقاتلة ومسيرات وسفن حربية وأصول عسكرية أخرى. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني بما أنه لا توجد أي مؤسسة دولية لوقف الاعتداءات الأمريكية، لم يبقى أمامنا غير الرد بالمثل على الاعتداءات الأمريكية. أفادت وكالة التسنيم الإيرانية نقلا عن وزارة التعليم الإيرانية بإلغاء الامتحانات النهائية يومي الأحد والاثنين في كل من هرمزغان وبوشهر وخوزستان وسيستان وبلوشستان. وقالت الوزارة نظرا لاستمرار الظروف غير المستقرة في جنوب إيران تقرر إلغاء الامتحانات النهائية لجميع التخصصات الدراسية. أعلن الجيش الكويتي فجر اليوم أن منظومة الدفاع الجوي الكويتية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية عقب ما وصفه بالعدوان الإيراني. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان إن أصوات الانفجارات التي قد تسمع ناتجة عن عمليات اعتراض منظومة الدفاع الجوي للهجمات. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: عاماً وفرعها في السماء.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.
2: مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
3: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا القاعدة عمرها قديم بس أهميتها بتزداد كل يوم. القاعدة بتحكي اللي مش مكتوب مش موجود. سوق العمل الذاكرة بتخون والوعود بتنسى والمواقف بتختلف عليها الأطراف، والوثيقة الوحيدة اللي بتحسم الجدل هي الورقة. شو لازم توثق؟ الاتفاقيات مع العملاء، مع الموردين، مع الزملاء، حتى التفاهمات الداخلية. ما تكتفي بمكالمة أو وعد شفهي، التزم بصياغة مكتوبة ولو بإيميل مكتوب أو برسالة واتساب. الاجتماعات محضر مكتوب بالنقاط المتفق عليها، أسماء الحضور، المهام المطلوبة، المسؤول عنها، وتاريخ تسليم هاي المهام. ارسلوا بإيميل بعد كل اجتماع لكل واحد حضر. النتائج والإنجازات، تقارير دورية بالأرقام والأدلة، توثيق إنجازاتك، بيحمي مكانك وبيبني ملفك المهني. التعليمات والقرارات، أي توجيه من مديرك أكده كتابياً، بناء على اتفاقنا رح أقوم به ما يلي، بيحميك من أي إنكار لاحق. التعهدات والمواعيد، كل وعد قطعته أو قطع لك اكتبه. ليش التوثيق مصيري في مسيرتك المهنية وبعملك الوظيفي؟ لأنه بيحمي حقوقك. ما حدا بيقدر ينكر عليك إذا عندك ورقة مكتوب الإشي اللي بتحكي عنه. بنظم العمل، فالفريق اللي بيشتغل على معلومات واحدة مكتوبة، مش أي تفسيرات. بيحفظ المعرفة، لما الشخص يطلع من الشركة الشغل بيضل موجود ما طلع معاه. بيعزز سمعتك لأنه الموظف اللي بيوثق عمله محترف بنظر الإدارة. بيحسم النزاعات، أي خلاف الورقة أو المكتوب بيحكي كلمته. الموظف العادي بيشتغل على الذاكرة واتفقنا بالتلفون، وبتفاجأ لما الموقف يختلف عليه. الموظف المثالي بوثق كل إشي حتى الشكليات، لأنه بفهم إنه الإشي المكتوب والورقة بتحكي لما الذاكرة بتسكت. خمس خطوات عملية طبقهم لحتى تتقن قاعدة اللي مش مكتوب مش موجود. بعد كل اجتماع ارسل محضر مختصر، حتى لو بإيميل أو حتى لو على الواتساب. بعد كل اتفاق شفهي أكدب رسالة مكتوبة. كل مهمة انطلبت منك سجلها فوراً وما تحكي بتذكرها. كل إنجاز حققته وثقه برقم ودليل. احفظ نسختين، رقمية زائد مطبوعة للوثائق المصيرية. الخلاصة، اللي مش مكتوب مش موجود. الذاكرة بتخون لكن الورقة بتحفظ. ما تعتمد على وعود شفهية، ما تثق بالذاكرة، وثق كل إشي ونام وإنت مرتاح. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والتوثيق هو أرشيف نجاحك ودرعك من النزاعات.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.
2: مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم بيكمل

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
3: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
4: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحيانا قماش جديد، برادي مرتبة، أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
5: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
5: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC. 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات، من تتابعنا مع آيات الله، نقف هذه الدقائق مع الآية 17 بعد 200 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى بالفعل المضارع يسألونك، استحضارا للسؤال. يسألونك أي الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطاب لنبينا عليه أزكى الصلوات، عن الشهر الحرام قتال فيه. يعني ما الشهر الحرام ما فيش يعني قتال، لكن قل قتال فيه كبير، كبيرا من الكبائر، وليس القتال كبير بمعنى الواسع، بما أنه كبيرة من الكبائر، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله. إذن إذا حد أرادني أن يفتنني عن ديني أقاتله، وإن كان أصل القتال كبير عند الله عز وجل، لكن متى اعتدي علي يجب أن أرد العدوان ولا أقف مكتوف اليدين، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني أنت بدأت توازن ما بين هذا وهذا، والفتنة أكبر من القتل. يعني الفتنة عن الدين أخطر من القتل، يعني إذا عذبت واحد حتى ارتد عن دينه فمن فعلها مجرم بلا حدود، والفتنة أي عن دين الشخص ليرجع كافرا أكبر عند الله عز وجل من القتل. يعني أنت قد تقتل من يريدون أن ينتهك حرمة دينك، تقاتلهم وتقتل منهم، هو أراد أن يفتنك عن دينك، فعله خطيئة أكبر وجريمة أكبر. ولا يزالون يقاتلونكم، يا الله الكلمة تزن بالذهب والله، ولا يزالون استمرارية. يعني الآن غزة فوق 15 شهر، 16 شهر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذا المسألة مش مسألة احتلال الأرض فقط، إنما المسألة أن يخرجوكم من هذا الإسلام، لأنه إن تغلبوا عليكم والله لن يتركوا لكم لا إسلاما ولا دينا ولا مساجد ولا صلوات، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. من استطاعوا أن يردوه عن دينه بشيء من الضغط أو بشيء من الإغراء، يعني بعض الناس قد ينضغط فيستسلم، والبعض قد يشترى بالمال أو يعني بمركز يوعد به فترخص نفسه ويبيعها لهؤلاء. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، كل ما سبق من أعمالهم مشطوب ملغى لا أجر له. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا حبوط وفي الآخرة أيضا حبوط. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا ويلتا على هذا النوع من العذاب، نسأل الله السلامة. إذن من فعل هذا ترتد عن دينه واشتري مثلا فهو صاحب النار، من أصحاب النار، بمعنى ما قاله ختام الآية هم فيها خالدون، أي معنى أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود لو قلنا تريليونز من السنين بسيطة، لكنه أكثر من هذا بكثير جدا، خلود لا نهائي، نسأل الله السلامة. وعند الآية 18 نواصل حديث سريعا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. لاحظوا لي رسم كلمة رحمة، جاءت بالتاء المفتوحة مش بالتاء المضمومة، التاء المغلقة رحمة محدودة، لكن يرجون رحمة بهذه التاء المفتوحة لتدل على رحمة مفتوحة أيضا، أي واسعة شاملة، واسعة لكل من يعني سلك طريق الهداية والإيمان. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. سبحانه يعني هذا الإله الغفور الرحيم، هم يرجون رحمته. أسأل الله تعالى يجعلنا في رحمته يا رب العالمين. معنا 19 بعد 200 نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم، والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
4: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية، متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0777-34-74-24.
5: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضربان فلاتفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سيرتنا، سيرة أمتنا العظيمة، نبدأها بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بين نهاية غزوة بدر ومن بعدها غزوة بني قينقاع وإخراج بني قينقاع بعد أن أخلوا بعقدهم مع المسلمين في المدينة، وبينها وبين غزوة أحد هناك عام تقريبا. خلال هذا العام حدثت عدة مناوشات، منها مثلا أن قريش حاولوا يهاجموا، أبو سفيان حاول يهاجم المدينة عدة مرات، يعني منها غزوة سميت غزوة السويق لأنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج يطارده بعد أن سرق بعض الأشياء من المدينة، يعني مثل قطاع الطرق فعليا في ذلك الوقت. ومنها مجموعة من الأحداث الكبيرة جدا، مثل سرية مهمة جدا، اللي هي سرية كان على رأسها زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقد خرج باتجاه الشرق. يعني قريش حاولت أنها تهرب بقيادة صفوان بن أمية في قافلتها للعام اللي بعده اللي هو العام الثالث، حاولت تبعد عن كل طريق الشمال وتروح على جهة نجد، فلاحق بهم زيد بن حارثة وتمكن من أن يداهمهم فعليا في منطقة قردة، هذه المنطقة على طريق نجد. فقريش يعني جن جنونها، تعبوا هلكوا يعني فعليا، يعني عندهم تعبوا من الناحية الاقتصادية، فلذلك كانوا يستعدون لمعركة خطيرة، ناقمين على الصحابة. طبعا من أول الأشياء التي قاموا بها من التغييرات الكبرى التي حدثت في مكة في ذلك الوقت، إنه أول شيء صادروا القافلة التي تسببت في غزوة بدر كلها مصادرة، هذه لتجهيز جيش جديد. أضف إلى ذلك إنه منعوا النياحة على والبكاء على قتلهم، 70 هذول ممنوع حدا يعني يبكي عليهم بصوت مرتفع حتى لا تصل الأخبار إلى المسلمين فيشمتوا بهم، هيك هم كانوا يظنون. فبالتالي كانوا يعني يجهزون هذا الأمر حتى يعني يجهزوا جيشا كبيرا جدا. مع نهاية ذلك العام، مع قدوم شهر شوال تقريبا من العام الثالث للهجرة، في رمضان كان قد اكتمل العدد عندهم 3000 جندي فعليا يعني يتجهزون للخروج إلى المدينة. وكانت فكرتهم أن يهاجموا المسلمين في داخل المدينة، في المدينة نفسها. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق مخابراته الخاصة موجودة في مكة، إنه في كذا وكذا وكذا وجيش كبير في 3000. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن بدأ يتجهز، إيش نعمل؟ إيش نسوي؟ فجمع الصحابة في المسجد، قال أيها الناس، عندنا خبر إنه قريش تريد المدينة، تريد أن تهاجمنا في قلب المدينة المنورة وجيشها 3000. ماذا نفعل؟ فالصحابة الآن بتطلعوا في بعض، ماذا نفعل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عندي رأيي أن لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الحرب والعساكر والمعركة وكذا، يعني بيسأل الصحابة ما رأيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أنا عندي رأي. ما هو هذا الرأي يا رسول الله؟ قال أنا رأيي أن ندخلهم إلى المدينة، فبيكون عندنا ميزة في المدينة هي التفوق العددي، لأنه إحنا عندنا سلاح ما بيتخيل واحد، اللي هو مين؟ النساء والصبيان موجودين، خاصة النساء. فالرجال يقاتلون في أزقة المدينة وشوارعها، والنساء يقاتلن من فوق الأسطحة، فبالتالي بيكون لنا التفوق العددي عليهم. ما رأيكم بهذا الرأي؟ فواحد من الصحابة اللي ما خرجوش إلى بدر قال يا رسول الله إحنا عندنا مسألة في رأي آخر. إيش هو؟ أنا لا، إحنا لم نخرج ولم نقاتلهم في بدر، وفاتنا أجر الجهاد في سبيل الله في أرض معركة مفتوحة، وبالتالي نريد أن نقاتلهم في أرض مفتوحة خارج المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار عنده الآن رأيان، من مع هذا الرأي؟ الرأي الأول اللي هو رأي النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا، فرفع الكبار بالذات أيديهم. حتى على فكرة عبد الله بن أبي بن أبي سلول كان من هذا الرأي، كان من أصحاب هذا الرأي، وعلى الأرجح هو قال أصلا أنا بدي هيك عشان ما يطلعش للقتال، يعني لو تخبى في بيته ما حد يدري عنه. فالمبدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب من مع فكرة الخروج؟ فأغلب الشباب اللي هم الغالبية العظمى رفعوا أيديهم، قالوا نحن نريد أن نخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تجهزوا، انتهى الأمر، ودخل إلى بيته وبدأ يتجهز. هذه المرة ظاهر بين درعين، يعني حط على نفسه درعين النبي صلى الله عليه وسلم، مش عشان ما واحد يجي يقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يجلس أو يقاتلهم دون أن يرتب نفسه أو يجهز نفسه بدرع ولا بكذا، لا، على أساس إنه ربنا بيحمي. لأن يا جماعة الخير النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان الله عز وجل يعصمه، ولكنه يعلمنا درسا. فظاهر بين درعين، لبس درعا فوق درع،
أمر الصحابة بأن يخرجوا. طبعا بمجرد ما دخل بيته عشان يتجهز بعض الصحابة صار لهم بعض يقول لهم يعني ويحكم ألجأتم رسول الله للخروج، النبي صلى الله عليه وسلم مش رأيه أنه نطلع، رأيه أنه ما نطلع. ففعلا صاروا الشباب يقولوا إيه طب هو سألنا، فبالتالي إحنا بنعطي رأينا بحرية. فصار الكبار يعني يلوم الصغار. فلما طلع النبي صلى الله عليه وسلم طلع وهو يرتدي ملابس الحرب، قالوا له يا رسول الله يعني ما كان لنا أن نخالفك، فاصطع ما شئت، إن أحببت أن تمكث بالمدينة مكثنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويعلمنا أيضا درسا معهم، قال ما كان لنبي إذا لبس لأمته يعني ملابس الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. عند الحوار والنقاش والشورى والنقاشات بيكون عندنا كل الآراء مطروحة وأخذ ورد كلام، لكن إذا اتخذ القرار انتهى الأمر خلاص. فإذا عزمت فتوكل على الله. فخرج 1000 مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة، كان يوم جمعة، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة اليوم فيها مسجد معروف صغير في المدينة اسمه مسجد الشيخين. فهناك النبي صلى الله عليه وسلم استعرض جيشه وبدأ يعني يرتب أمور الوصول إلى قريش. طبعا هم موجودين من ناحية الشمال. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه بعض الناس مش مستوعبينها لحد الآن، طب قريش ستأتي من مكة وهي جاي من مكة، فلما هم جايين من مكة على أساس إجوا من جهة أحد؟ أحد في الشمال ومكة في الجنوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم إنه المدينة إذا بده يجيها جيش ما في مجال إنهم يدخلوا المدينة إلا من ناحية الشمال، لأنه في الجنوب عندنا مزارع النخيل الكثيفة أضف إلى قباء وعدد كبير من الحصون ما صعب يوصلوها. من ناحية الشرق ومن ناحية الغرب هناك الحرتان اللي هي منطقة صخرية سوداء جدا صعب إنه الخيل تمشي عليها، بل لا تمشي عليها الخيول. وبالتالي المدخل الوحيد للمدينة هو من جهة الشمال. فقريش أتت عند أحد، عسكروا قريبا من أحد في منطقة اسمها السبخة عند الجرف، فنزلوا في هذه المنطقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتجه شمالا إليهم. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم على مقربة منهم في فجر يوم السبت أو قريب يعني قريب الفجر فعليا من يوم السبت، حدثت حادثة في غاية الخطورة. عبد الله بن أبي بن أبي سلول جاء وتحرك بحركة واضحة أمام المسلمين جميعا وقال والله ما أدري على ما أقتل نفسي وعلى ما نقتل أنفسنا، إن محمدا قد عصاني وأطاع الصبية، فبالتالي لا مقام لكم، فارجعوا يلا قاتل بدناش القاتل. وبدأ ينسحب وإذا 300 تقريبا ينسحبون معه. طبعا لاحظوا هو اختار وقت في غاية الدقة عندما اقترب جيش المسلمين من المشركين، وبالتالي المشركين من بعيد شايفين جيش المسلمين هو قادم، ولذلك اختار موعد في غاية الخطورة. وكاد 2 يعني بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج كادوا فعلا معنوياتهم تنهار. ثلث الجيش بقي من 1000 بقي 700 ونحن سنقاتل 3000، فبالتالي ماذا سنفعل؟ لولا أن الله ثبت هاتين الفئتين إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هكذا يقول الله عز وجل في سورة آل عمران. فالمبدأ إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا خبر عبد الله بن أبي بن أبي سلول قال يعني قد أراحكم الله منهم، انتهوا يعني تركوهم وأكمل طريقه. ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم الآن صار في عنده إشكالية اللي هي الجيش صغير جدا وكيف أحلها. انظروا كيف حلها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن صارت أولويته إنه يحمي هذا الجيش الصغير، 700 مقابل 3000. فماذا فعل؟ تحرك شرقا ولف حوالين منطقة أحد حتى وصل عند أحد بين الجبل اللي بيسموه اليوم جبل الرومان تقريبا، يعني قريب من عنده. بالتالي اليوم بعض الناس بيطلع على جبل الرومان بينظر إلى أحد ويظن إن هناك ميدان معركة، هذا غير صحيح، بيكون ميدان المعركة فعليا على يسارك إذا وقفت على جبل الرومان تنظر إلى أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل جبل الرومان على يساره اللي هو اسمه جبل عينين في ذلك الوقت، وجبل أحد خلاه على يمينه وعلى طرفه الخلفي يعني على في ظهره من جهة اليمين. بقيت فقط منطقة مؤخرة الجيش من جهة اليسار مفتوحة، ولذلك جعل فيها 50 من أشهر وأفضل الرماة فوق جبل عينين اللي هو باسمه اليوم جبل الرماة، وقال لهم احموا ظهورنا لا نؤتين من قبلكم،
كان عبد الله بن جبير الأنصاري رضي الله عنه هو صاحب هذه المجموعة. أنتم رماة 50 ممنوع تتحركوا من مكانكم. يعني يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: احموا ظهورنا، إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، ولا ترحوا أماكنكم، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير حتى أرسل إليكم، وفي رواية حتى آتيكم. فبالتالي أوامر مشددة، لأنه عنده ثغرة ممكن يعني ينقلب عليه، يعني ينقلب ميزان المعركة كلها بسببها. واختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف بهذا الشكل ويجعل المشركين أمامه بينه وبين المدينة حتى تيجي الشمس من جهة المسلمين فتكون في عيون المشركين، وهكذا صار جاهزا لبداية المعركة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. القوات المسلحة الأردنية تعلن أن منظومة الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم لعشرة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني. السعودية تجدد وقوفها إلى جانب الأردن وإدانتها الاعتداءات الإيرانية. الحكومة اليمنية ترحب بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الأردن لاستئناف الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح صباح اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسير حي الزيتون بمدينة غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم عدة منازل خلال اقتحامها بلدتي ميثلون جنوب شرق جنين ويعبد جنوب غرب المحافظة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن انتهاء الليلة السابعة من الضربات ضد إيران. الخطوط الجوية الكويتية تعلن إعادة جدولة معظم رحلاتها بعد وقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتا في مطار الكويت الدولي عقب هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل من يسمعنا ويرانا على إذاعة حياة إف إم من الشمال حتى الجنوب في كل المحافظات، ومن يرانا ويسمعنا على تلفزيون حياة في البث المباشر على الهواء، زائد أكيد صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك. أهلا وسهلا، مساء الخير وصباح الخير ونهاركم سعيد وأيامكم طيبة في برنامجنا التربوي الأسري، برنامج أولادنا بخير اللي قضايا بتطلع منكم وإليكم، معي أنا الدكتورة دلال قطشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية، أو زي ما بتحكوا لي الله يبارك فيكم النشمية. بسألهم ليه؟ بحكوا لي دكتورة لأنك ما تتحدثي به من واقعنا، لا بتجيبي لنا كلام كتب ولا بالمقابل بتبالغي ما بين الرجل والمرأة، إنما تكون المصلحة هي الأولاد حتى يبقى أولادنا بخير. والله يا أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من مثلث العلاقات الأسرية. خلص يا جماعة حفظناها. في مثلث العلاقات الأسرية في برنامج أولادنا بخير أزواج آباء وأبناء. أما الأزواج فالزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، والزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، أما الأولاد فيحتاج إلى خلطة التربية، التكرار والحوار. واليوم بدي أزيد لكم الحوار والتكرار والصبر ثم الصبر ثم الصبر إلى ما لا نهاية. فمثلث العلاقات الأسرية إذا مشينا فيه صح، زوج يحب زوجته وزوجة تقدر زوجها، وأولاد يحتاجوا منا إلى مجهود التربية والقدوة. كونوا على ثقة، ستصبح دائما وأولادنا أولادنا بخير، وبالتالي إن شاء الله أسرنا ومجتمعنا الأردني بإذن الله تعالى بخير. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا، وكالعادة لازم تكون الحلقة ذات موضوع بهمنا من أرض الواقع، وهو الكذب ما بين الأزواج. الكذب ما بين الأزواج، مش على الأزواج، الكذب ما بين الأزواج. يا ترى هل ترى من خلال خبرتك في الحياة أن الكذب على الزوجة مرات بيجيب معها؟ وأنت يا سيدتي هل بتشوفي أنه الكذب على الرجل في بعض الأحيان بيحسن العلاقة معه؟ دكتورة مش فاهمين شو بدك. أنا أتحدث عن الكذب الجائز الذي أجازه الإسلام، وذلك من باب تحسين العلاقة، رفع مستوى الحب ما بينهم، تقدير الزوج وإعطائه احترامه، كلمة طيبة ترفع المرأة حتى وإن لم تكن بها، وذلك حتى نحافظ على البيت. فهالناس الأطياب اللي دايما بيسمعونا وبيشاركونا وإلهم خبرة في الزواج 25 و20 سنة و30، يا ترى هل في يوم حكيت لزوجتك شيء طيب وحقيقة ما كانش أبدا صحيح، ولكن لما سمعت منك يا شو رفعتها للسماء؟ ترى أهلي ما بيحكوا عنك إلا بالخير، ترى دايما بيحبوا طبخك، ترى أنا قديش باكل برا بس لا يمكن ألقي أسكى من طبخك، ترى كل النسوان بجهة وبعيوني بشوفك بجهة تانية، ترى ررا. أو أنت يا زوجة يا سلام عليك لما تحكي له ترى هدول كل اللي بتشوفهم من برا والسوشيال ميديا والدنيا وكذا والله ما بيعبوا عيني، لأنك أنت في عيني أحسن الناس، لأنه اللي أعطيتني إياه وعوضتني من حب وحنان بعد أبوي وإخواني، كون على ثقة لا أجد في أي مكان تاني. هل صارت معك وفعلا حسنت العلاقة؟ ومن يسمعنا من الشباب المقبلين على الزواج واللي لسه سنة أولى تانية زواج، اللي بيسمعونا ياخدوا هذا منهج في حياتهم ولا ما فيش داعي يدخلوا هذا الباب؟ هذا موضوعنا اليوم، وهو لتحسين العلاقة ما بين الزوجين، الكذب ما بين الأزواج لرفع قيمتها. وعشان تشاركونا يلا نذكركم بأرقام التليفونات 06-516-50-20 06-516-40-20 06-516-60-20-60 06-516-20-20 ونستنى مكالماتكم بي من خبرتكم، هل فعلا هذا شيء يقوي ويرفع العلاقة؟ وبالتالي يا رجل، يا من لا يتحدث ولا يتكلم، لو عملت في هذا الإشي رح تكسب زوجتك. وأنت يا سيدتي اللي عندك عتب كتير على زوجك لأنه قد يكون مقصر، هل هاي الطريقة ممكن تجيب معه يرجع لبيته ويكون حنون طيب معك؟ هذا اللي حنسمعه من مشاركاتكم بإذن الله تعالى. 06-516-50-20 06-516-20-20 و 06-516-20-60 بانتظار مشاركاتكم. وأول مشاركة معنا أبو وائل. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، يعطيك العافية يا دكتورة.
1: الله يبارك فيك يا أبو وائل، كيف الحال؟
2: الله يرضى عليك،
1: أكرمكم الله.
2: دكتورة، في عندي مشكلة بسيطة بخصوص بنتي.
1: بنتك؟
2: أنا عندي بنتين، واحدة الكبيرة تزوجت فطبعا زوجت خلال يعني الجمعة اللي فاتت. هلا احنا بنعاني من مشكلة اختها الثانية، كانت متعلقين ببعض بشكل شديد شديد، يعني اخوان وصحبة. هلا صرنا نعاني انه البنت بتعيط،
1: تمام،
2: فرقة لاختها، فمش عارفين كيف نتعامل معها بهذا الموضوع.
1: اوكي،
2: بتقعد لحالها كثير وصارت حتى تسب على زوج اخوها انه هذا اخذ اختي مني، دخلنا في الحالة النفسية مع البنت.
1: طيب أبو وائل، أنا بدي أجاوبك. طيب، أول إشي، ما تشدوا كتير على تغيير السلوك، ما تكبروا الموضوع، لأنه التركيز على الشيء بخليه يكبر بزيادة. يا أمي اهدي، يا أبا خلاص، يا هذا بخلي الحالة تدخل فيها بزيادة. خليها تعيش المرحلة، بمعنى إحنا دائما مرحلة الحزن إلها مراحل يا أبو وائل. واحد الإنكار، المساومة، الغضب، دخول الاكتئاب، مرحلة طبيعية إحنا بندخل فيها. وإذا كانوا طول عمرهم قراب من بعض، صاحبات بعض بالجامعة، بعض بالمدرسة، وما بيتهم بنفس الغرفة، بتكون كتير صعبة عليها. فالنصيحة الأولى، تشدوش كتير. مرات إهمال السلوك بخليني أطفيه. اثنين، هذا واقع بالنهاية رح تتقبله حتى لو تصرفت هاي التصرفات. فأنا أنصحكم تشدوش كتير وتشعروها إنها هي مشكلة عظيمة، والزمن كفيل ترجع تشتغل، تلتهي مع صاحبات كذا حتى تصل إلى استقرار. وبدي أغششكم إنه أبو وائل، طبعا أنا صدمة هلأ أضحك أقسم بالله، هذا يا جماعة أنا لما أختي تزوجت كانت معي بالجامعة وصديقتي، ويمكن هلأ بتسمعني وكذا، فهي فعليا كانت روحي. فزي ما حكى أبو وائل بالضبط، لما تزوجت وتركتني أنا دخلت في حالة كتير صعبة، شهر 2-4-10 بعدين شو خلص واقع، والآن بناتها أحب الناس إلي. فعادي أبو وائل، توكل على الله. شكرا لمشاركتك، وتكبروش الموضوع، عادي عادي، عديها، تعطيهاش أهمية كتير، تمام؟ الزمن كفيل. طيب أم أسيد، مساء الخير.
3: اهلا فيك يا كنور، كيف حالك
1: حبيبتي ام اسيد؟ كيف حالك؟
3: يعطيك العافيه دكتوره،
1: الله يرضى عنك وبارك فيك، حي الله بالناس الطيبه.
3: الله يسعدك يا ربي.
1: ام اسيد، ما رايك بالكذب ما بين الازواج؟
3: الكذب بين الازواج هلا مثل ما قلتيها انت بطريقه ايجابيه.
1: طبعا،
3: يعني مثلا انا كان مثلا بالنسبه لي، مثلا زوجي، انا والدي من يوم مسافر، يعني من زمان مغترب وما عندي اخوه، فهو طريقه احتوائه كانت بحيث انه كان يعني الاب والاخ،
1: ما شاء الله.
3: فكان يعني اب اخ وصديق. هلا لا نختلف، يعني اكيد في اختلافات بالمواضيع، واكيد انه يعني شخصيه اللي قدامك رح تكون عصبيه. يعني مثلا اول ما زوجنا مثلا كان انه انا من النوع اللي في كيف الرجل لما تتعاملي معه غير اما الانثى، فكان يقول لي ما بتعرف تتعاملي معي. يعني انا كان بدي احكي لك، يعني عايشه شخصيتي كانت جدا قويه، يعني ما في اب ما في اخ، فكنت انا يعني صاحبة قرار نفسي، فهو يعانى من هذا الاشي.
1: نعم.
3: بيقول لي انت صاحبة القرار. فمرة على مرة انه يعني بلش يحتوي الموضوع، يقول لي لو انه مثلا اخوك كذا رح يقول لك هيك، لو انه ابوك موجود رح يقول لك هيك.
1: وبالتالي بدأت تخفي.
3: شوفي، بعد يعني بعد سنوات تقريبا يعني بلشنا نحس.
1: الحمد لله، الحمد لله يا ام اسيد، الحمد لله. المهم انك هلا راضي عنه.
3: والله الله يرضى عنه ويرضيه الله يرضى
1: يا رب. آمين يا رب. بس عشان يعني الشباب والصبايا اللي بيسمعونا أم أسيد بس إشي واحد، هل أنت شخص كامل ما عندك عيوب؟
3: لا طبعا.
1: وأبو أسيد
3: طبعا أكيد.
1: إذن العلاقة الزوجية أستمتع بالحسنات، أحاول أغير وأحسن الأشياء السيئة، إن لم أستطع أتكيف معها.
3: طبعا أنا في عندي كثير من عائلتي عازفين عن الزواج، وفي عندي مثلا ابن عم مقرب إلي كثير بيكون يقول لي ما لقيتها مثل ما أنا بدي، ما لقيتها. أقول له
1: يا حرام،
3: مش راح تلاقي حدا كامل
1: أبدا،
3: ما راح تلاقي، راح تلاقي اللي أنت تحب اختلافه وتصير تتماشى مع اختلافه.
1: صحيح.
3: وهو راح يتماشى مع اختلافك.
1: نعم نعم صحيح 100%. يعني الله يكرمك يا أم سعيد.
3: زوجي من النوع اللي ضغط العمل عنده كثير شديد، بتلاقيه دائما عصبي، فبواجه مشكلة إنه مع البنات بتلاقيه إنه ما بيحتوي، بس لكن طريقة حبه غير. بكون أقول لهم طريقة الحب عنده غير، طريقة الحب يجي يجيب لك وردة، يجي مثلا يحسس على شعرك، يقول لك إنه والله إنك شطورة، يحافظ عليك، يخاف عليك، هاي هي طريقة الحب. أما يجي يقول لك مثلا أنا يعني الكلام الحلو هذا ما إله، هو
1: إن شاء الله عليك يا أم أسيد، ربي يبارك
3: يعني
1: فيك.
3: لدرجة أول مبارح بيسأل سؤال، هو بيسألها بقولها مين بتحبي أكتر، ماما ولا بابا؟ هل تعلمي غمزت بنتي وقلت لها احكي إنه بابا مش أنا، عشان نكبره بالبيت يعني.
1: يا سلام عليك، الله يجبر خاطرك، ربي يبارك فيكي صراحة أم أسيد. يعني عن جد شكرا على مشاركتك، وإحنا دائما بنحكي لازم نسمع أصوات الذكور والإناث من هذا الباب. وعلى فكرة هي قصة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كانت يقال فيها ضعف، اللي هي فكرة لما وزع على زوجاته خاتم أو حبة تمرة، فسأل الرسول عليه السلام واحدة من زوجاته، سألت قال من أحب النساء لك يا رسول الله؟ فقال التي أعطيتها التمرة أو الخاتم، فكل النساء اعتقدت إنها هي. فرات التعامل بذكاء مع الزوج والزوجة، يا الله شو بحسن العلاقة بينهم، ولكن المواجهة والوضوح مرات بخرب العلاقة كتير. عشان هيك لازم نكون عارفين إنه الكلام الطيب المتزين كده يمكن في بعض الناس بسميه كذب، ولكن اليوم إحنا بدنا نحكي هو كلام مزين عطر إحنا كتير بحاجة إله. بعد الفاصل راجعين معكم في برنامجنا أولادنا بخير، استنونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
3: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة طبع
5: ماجيك واستمتع بصورتها.
4: الصورة طبع
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
6: ماجيك حمزاتي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون، اسرح بالكل متح لعيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
9: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
10: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: رجعنا لكم مع برنامجنا أولادنا بخير والكذب ما بين الزوجين. هل هذا الكذب اللي بيعلي العلاقة وبيحسنها بيخلي الزوج يحكي كلام حلو لزوجته رغم أنه مبالغ فيه، وبيخلي الزوج تحكي كلام فيه تقدير واهتمام للزوج رغم أنه فيه مبالغة فيه؟ هل هذا فعليا بيحسن العلاقة ولا خلص ما هي خربانة لابد أن نعيد العلاقات إلى مكانها؟ رح نسمع منكم بإذن الله تعالى مشاركاتكم، هل هذا حدث معك؟ ولو فعليا أنت بتعتقد أنه لا والله يا دكتورة خلينا جديين طبيعيين بتخيل بيكون أفضل. وحتى نكمل موضوعنا لازم أجاوبكم على سؤال أجاني ضروري، لأنه كتير ألحت السيدة أني أجاوبه، إن كان في مشاركات بتخبروني. شو بتحكي لي سيدة؟ سؤال مهم. صهر أدخل بيتي وأخلي السداح مداح ولا أخلي فيه حدود؟ ومقصود فيه هو زوج البنت. هل أخلي العلاقة مفتوحة دكتورة محترم ابن ناس كذا ولا أغلق العلاقة؟ هل أقربه ويصير الحبيب النايم عندنا صاحي ماكل شارب ولا أخلي فيه حدود؟ وهذا سؤال كتير إحنا لازم نعرف جوابه. أنا بشوف من خلال واقع الحياة في تجاربنا أن الصهر زوج البنت لازم يكون في حدود في دخوله على البيت. واحد، ما لازم يعرف عيوب بيتنا ولا يدخل في مشاكلنا. اثنين، ما ناخده ابننا إلى الحد المطلق، لأنه بالنهاية هو مش ابننا، ولما نختلف رح يرجع هذا عمي وعمتي وأنا من ابن تاني. ثلاثة، لو صار خلاف ما بينه وبين زوجته واحتدم الموضوع أكيد رح توقف مع بنتك، وبالتالي رح يصير في شرخ شئنا أما بينا. أربعة، أنا ضد ثم ضد ثم ضد، هتك ستر البيوت ما بينفع. عندهم بنات، عندك بنات، عندك أولاد، ما بينفع هاي الطريقة يدخل من غير ما يستأذن. أنا العم أسراره معي وأسراري معه، مش لهاي الدرجة. من خلال خبرتي هذا يسبب كتير من الخلافات فيما بعد، بيضلوا حبايب 5-6 سنين وقد تقع مشكلة تؤدي إلى أشياء إحنا ما منحبها. الصح تبقى حدود في كل العلاقات. تعال نقلبها، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الحم الموت اللي هو السلف، وهو في حدود في الدخول، فما بالك بالصهر؟ نعم أنا مع الحدود، نعم أنا مع تحديد الزيارات والأوقات، ويضل في حرمة للبيت. زكريا مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بالناس الطيبة.
1: الله يكرمك. يعني موضوع شيق وموضوع مهم كثير، العلاقة ما بين الزوج والزوجة وكيف احنا نديرها. بس نعم. انا بدي اعترض، يعني اليوم اذا رحنا باتجاه الفكرة اللي بتحكي فيها نكون مجاملين زيادة عن اللزوم، وصير هي كل حياة الزوج والزوجة مجاملات وفيها كذب الحلال خلينا نسميه،
0: نعم،
1: وانا راح نصير في عنا جزء من الحقيقة مفقودة للزوج أو للزوجة.
0: نعم صحيح.
1: تصير عندنا مشكلة ما بتقدر نتداركها بكرة.
0: الله يذكرك.
1: وخاصة إذا كانت هاي بتخص الأولاد.
0: نعم.
1: يعني لازم يكون في مكاشفة بين الزوج والزوجة بأمور كثيرة، وما يكون نصل للمجاملات اللي تزيد عن حدها.
0: صحيح.
1: بهذا الموضوع. هسه نتطرق لنقطة ثانية. هاي كثير مهمة، واليوم هاي عم تزداد بعصرنا، وبتصير يعني بجيلنا احنا. الايام ما كانت موجودة جيل الخمسينات، بس اليوم عم تكثر بالجيل الجديد، انه اصبحت المرأة تسعى تكون هي القائد.
0: نعم نعم نعم.
1: وهذا منافي للدين ومنافي للعرف. نعم. وكل شيء. واليوم انت بتحسي بعض ازواج ما لهم قيمه في بيتهم، والمراه لها الكلمه هذا مو صحيح.
0: صح.
1: يعني انا ما بحب، انا بالعكس، انا لما يكون في عندي مراه عاقله وتقدر تقود ما عندي مشكله اذا انا كان ما عندي قدره على القياده. ولكن مش انه انا اليوم بس لانه انا شفت صاحبتي ولا شفت اختي ولا شفت كفلانه اليوم هي اللي بتدير الدنيا وهي اللي كلمتها الماشو، اني لازم انا اكون
0: نعم
1: بهذا الاتجاه.
0: نعم نعم نعم.
1: وكثير من النساء بيدمروا حياتهم مقابل مقارنة بشخص أو بعائلة أو بصاحبيته.
0: الله يبارك فيك. صحيح صحيح. الله يبارك فيك.
1: نعم. وللأسف يعني أنا بنعيش اليوم مع ناس تشوفهم يعني بتكون تناقش بالزوج في مشكلة مع يعني تحل مشكلة يعني بقول في الأخير تقول لها خلاص قوم أنت نادي الزوج دخلينا حل محل المحل مش عندك.
0: أها طيب أستاذي
1: يعني أنا اللي بغلطه اليوم. إحنا تمادينا
0: نعم
1: تعاليم ربنا.
0: صحيح.
1: وبعدنا ربنا ما أعطى القوام للرجل هباء منثورة.
0: نعم.
1: ما أعطى هيك يا سدى.
0: نعم.
1: طيب.
0: شو رأيك؟ صحيح. خليني بس على الجزئية. الله يجزيك الخير يا زكريا. شو رأيك أأكد على جزئيتك؟ نعم ثم نعم ثم نعم. لا للمبالغة، ولكن إحنا اليوم في عنا جفاف. إحنا اليوم عنا رجل ماسك التليفون ما بيشيله من إيده. إحنا عنا اليوم رجل بهرب على المقهى ساعات طويلة. إحنا عنا اليوم رجل بيعتبر إنه أنا دخلت أنا اشتغلت أنا جبت مصاري بدخل غرفة النوم اللي بأولادي، وبالتالي المرأة تموت قهرا في رجل جسد موجود لا روح ولا عقل. إحنا هذا ما نريده، رجل يعطي الزوجة كلام طيب يقدرها. المبالغة في الكلمة ولكن الفعل موجود، هي تستحق منه. الله يعطيك العافية، بعرف الأولاد بغلبوا، والله ما في زيك يا أم فلانة. أنا هذا ما أقصده. الجزء الثاني بالنسبة للرجل كذلك، إحنا اليوم عنا النساء في كتير منهم مشغولات بالتابع فلانة عملت وفلانة سوت وتطلع، وأنا آسفة بهاي الكلمة وبكره هاي الكلمة، بدها تأرجل وبدها استني استني استني. والجوز هذا اللي أنت مهمليته برضو نحتاج إلى أنك ترفع من قيمته وتعطيه القيمة الحقيقية. المبالغة في الشيء اللي بيطلع عن حده بصورة سلبية نحن ضده أستاذ زكريا 100%، ولكن والله أننا نعاني من جفاف. والله اسألني أنا كم من البيوت تحتاج إلى الكلمة الطيبة ما بين الزوجين. رح نحكي بس برضو عندي سؤال لازم أحكي لكم إياه. خلاص طفح الكيل، كل الصبايا اللي بيشتغلوا في دول الخليج أزواجهم، كل المغتربات في كندا وأمريكا وواوا بمناسبة الصيف ونازلات على الأردن، السؤال الذي يتكرر لدي: دكتورة زوجي بعطيني صراف آلي ما ببخل علي بإشي، شو ما اشتريت من المول ما بحكي، بس أخذ 10 دراهم بإيدي ما بده، ما بده فلوس معي، بس مستعد لو أدفع 1000 ما بحكي إشي. احكي لهم شو نعمل. أنا بدي أحكي لكم. الله يجزيك الخير وبارك فيك، وأنا عارف إنك أنت لو شو ما دفعت وأكلت وشربت ما رح تحكي لها إشي، ولكن شعور وجود المادة بإيدها يا الله شو شعور جميل. فلا تحرم زوجتك من هذا الشيء. أدعو كل الشباب اللي بيعطوا فيز إيش اسمه فيزا لأولادهم وأنا لزوجاتهم، وأنا متأكد إنه مش بخيل عليها. أنا من هذا المنبر بخبرك، المرأة تحب أن يكون بيدها كاش، فلوس فلوس، تحس شعوره. فضمن هذا الإشي أعطيها مصاري بإيدها، مرات بحاجة تدفع هي، زائد الشعور النفسي وهي في فلوس والله مختلف. فأنا نعم ثم نعم لكل الصبايا اللي بيحكوا لي يا دكتورة بدنا مصاري. نعم، وإن كان أكيد بالاعتدال وحسب قدرة الزوج. كان لازم أرد على هدول السؤالين، السحر وحدود وجوده في البيت، لازم يكون في حدود وحرمة. نصيحة خدوا مني، أنا بشتغل بالاستشارات وبعرف شو بحكي لكم. والناحية الثانية يا شبابنا المغتربين بدول الخليج وكندا وأمريكا، أبصر شو والله هاي الفيزا حلوة، بس والله نسائكم بتحب المصاري تكون بإيدها، فلا تحرمها منها. يلا نحكي عن موضوعنا، وهو هل نكذب ما بين الأزواج حتى نسعد في الحياة؟ نعم ثم نعم، وهذا جائز في ديننا. كذب يلطف الجو، يقوي العلاقة دون مبالغة، لأن جونا اليوم الحمد لله في جفاف مش طبيعي. الرجل ملتهي بعالمه، إما دوام طويل طويل طويل بيروح تعبان على الكنباية أو بيضلوا على تليفونه أو مع الشباب، والمرأة ملهية إما بالأولاد والركض وراهم أو بالمقابل ممكن تكون ملهية بصاحباتها والمقارنات اللي بتصير. أنا اليوم بحكي لكم والكلمة الطيبة صدق، لما تيجي على زوجتك وتربت على كتفها وتحكي لها الله يعطيك العافية الله يبارك فيكي، والله ما في زيك. اليوم بترن علي واحدة بتحكي لي دكتورة بحكي لزوجي يوم الخميس بتخلص بنتي امتحانات، فخلاص إفراج. بتعرفوا هاي التوجيه السنتين اللي بيضلوا يماطلوا زنق أيام طويلة، فبتحكي له خلاص أنا والله طول الوقت وأنا مجتهدة وأعمل علي، والله حطيت ابني بعيوني. لازم الصمت، ما حكاش ولا كلمة، ولا وعدها يوم الخميس نطلع نروح نيجي. فشعرت بخيبة الأمل، سكرت الخط وهي بتستنى. طب اكذب علي، احكي لي الله يعطيك العافية، وإن كانت عقولت أبوي الله يرحمه من ورد جوزة، احكي لي شكرا، الله والله ما في زيك يا أم فلان. لكن هذا ما صار، فما رأيكم؟ هذا اللي بدنا نوصله، حتى لو أنت مو شاعر بهذا الإشي احكيه، لأن زادها هي الكلمة الطيبة منك. وكذلك أنت يا زوجة حامل الكياس والأغراض وطالع على الدرج وتعبان ودافع الكهرباء والنت والمية، وآخر إشي أنت شو عاملنا؟ أنت بس دابك تطلع على التلفزيون والمباريات، طب والشغل والفلوس اللي بيعملها وأقساط الأولاد؟ لذلك كذلك الرجل يحتاج إلى كلمة حلوة وتقدير طيب واهتمام، اللي هيك تطلع عليه يحكي لك مالك بتطلع علي، تحكي له والله بتطلع بعين الرضا لأنك أنت رجل، ما بعدك الرجال ما بسوا أمام عيني قديش أنا بشوفك عظيم وكريم، دون مبالغات. ولكن أنزل الناس منازلهم، منزلة المرأة اليوم تكرم في بيتها، ومنزلة الرجل اليوم شأنه يرفع في بيته حتى تكون البيئة صالحة للأولاد، وبالتالي يشوفوا نموذج طيب، فلما يطلعوا يكونوا بيوت يكونوا فعلا صالحين أزواج وزوجات.

تعرفوا كم الكلمة الطيبة تحدث فرقا في كل الدنيا وفي كل العالم؟ كم من طبيب راح على واحد ميؤوس من أمره فحكى له إيش مالك؟ إن شاء الله شفاء بإيد ربنا، ترى إن شاء الله التقارير مبشرة بالخير، أنت خلي همتك عالية واتكالك على الله. تعرفوا شو هاي الكلمة عملت فيه؟ شافته، لأنه نفسيا تعافى أولا. كم من زوجة لا مادة، وضع مادي قليل وظروف صعبة، ولكن في آخر الليل في زوج بيربط على كتفها وبحكي لها والله قدها، وأنا بعرف أنك متحملة، بس تهني تذكر بعد 10 سنين لما يصير معنا مصاري ولما بصير تنبسط وتضحك وتقول له والله ربنا رح يعطينا، وبيصير. فالكلمة الطيبة صدقة. كم من طالب مر على الصفوف وهم يحكوا له مش شاطر، أنت كسلان، أنت مشاغب، أنت، حتى جاء معلم أو معلمة فطلعت عليه بنظرة حنية وحكت له عارف انت رح يطلع منك بس لو اتغير شوي منك، وكمان 5 سنين بتبعت لي وبتحكي لي وين صرت بإذن الله تعالى. فيأتي هذا الشاب بعد فترة يحكي، وقف قدامها وقدام يقول له أستاذي زرعت فيي كلمة طيبة وأنا اليوم عمالي بحصد ثمارها. الكلمة الطيبة صدقة، فلا تحرموا أزواجكم وأولادكم وبناتكم من هذه الكلمة حتى يبقى الخير فينا إلى يوم القيامة.

0: في واحدة من الصبايا حاضرة ريل من أولادنا بخير، فبتعرفوا أنا بكتب الأسئلة اللي بتيجيني على الخاص، فبتحكي لي دكتورة والله إنه هالعطلة صارت كتير سداح مداح، وإنت حكيتينا إشي اسمه الإنفلات الأمني، فبحكي لها آه ماله إنفلات بس أمني، بتحكي لي يعني عادي تذكرينا فيه، بدي أذكركم فيه يا جماعة. بتعرفوا أولادنا إذا حافظوا على صلاتهم وكانوا ناس قريبين من أقاربهم، لما نروح رحلة جماعية ما يضلوا قاعدين على أجهزتهم ويروحوا معنا، وإذا في جماعات عائلة يروحوا معنا وهيك ويشتركوا معنا في أنشطتنا، فإحنا بخير وسلامة. حلو إنك تشاركهم بجمعيات، بحفظ قرآن، بتكواندو، رياضة وغيرها، ولكن إن كانوا ما بيميلوا لهذا الموضوع وبيحبوا العيلة والقعدة والدنيا والمشاوير وروحوا يناموا عند دار جدهم ويتجمعوا مدار إخوالهم وهكذا، أنا مع إنه نعطيهم هاي الفسحة. ترى والله بتعلموا كمان، يعني في كتير أشياء تربوية تعلموها من دار الجد، في كتير أشياء اجتماعية تنغرس فيهم، فلما يكبروا كونوا بيوت أكيد هم حيزرعوا هذا الشيء في أولادهم. فأنا مع هذا الانفلات ولكن يضل مضبوط. يعني أنا مين اللي بأنا التربوية بمون أولادي ناموا قبل اليوم قبل الواحدة والتنتين؟ أكيد لا، لكن والله عيني ما بتغفى، يعني بضلني أطلطل كذا، بس هم شو بيلعبوا مع بعض، بيلعبوا بلاي ستيشن وهكذا. فنعم باسم التربوية انفلات ولكن أكيد مضبوط ومراقب. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الصوت المسموع، الحمد لله، الحمد لله أننا أصحاب منابر يسمع منا الكلمة الطيبة. دايما بحكي لكم علينا السعي وعلى الله النتائج، ونحن في هذا المنبر الطيب في برنامج أولادنا بخير نسعى دائما إلى زوجين متحابين، رغم المشاكل بذبحوا بعض بس في خلاص أساسيات بنت بيننا ما بتنهز، وكذلك أولاد يعيشوا في راحة نفسية عارفين إنه الأب والأم بتطاوشوا بس بعد 10 دقائق أو ساعة زمن رح ترجع العلاقة طيبة، ما في سب وغلط، ما في مظاهر في البيوت أنا بستغرب منها، أرجيل الزلمة وأرجيل للمرأة والبنت بتذيب، إيش إيش إيش الوضع اللي إحنا فيه؟ نحن نحتاج إلى بيت دافئ في أولادنا بخير، على السعي على الآباء وعلى الله النتائج. نراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامجنا أولادنا بخير. السلام عليكم.
1: أولادنا بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
4: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية، 06-534-3991-1.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس، ما لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلا.
1: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 0795-546-043.
2: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في فرحات بتمر، فرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
3: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة
2: وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل طريق المطار 079 88 181.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. البرلمان العربي يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت وقطر. مصادر مطلعة لوكالة رويترز تقول إن دولا خليجية إلى جانب الأردن تبدي اهتماما بإبرام اتفاقيات دفاع مع باكستان مقابل تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والاستثمار. مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس تجري منذ بداية العام الحالي نحو 82 ألف فحص مخبري على مختلف المنتجات للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل اليوم 10 فلسطينيين من محافظة الخليل عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها والتنكيل بهم. الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإسرائيل إلى الامتناع عن توسيع المستعمرات في الضفة. محافظة هرمزجان الإيرانية تقول إنه تم إلحاق الضرر بنفق وثلاثة جسور في المحافظة وذلك بفعل الهجمات الأمريكية الليلة الماضية. الكويت تعلن تعرض محطة ثانية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني واندلاع حريق فيها. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، الإسلام عقائد وعبادات ومعاملات وآداب، وموضوع اليوم بعض الآداب الإسلامية، ولكن بمصطلح جديد شاع بين الناس، ألا وهو الذوق. ونقصد بالذوق أدبيات التعامل مع الناس، جمال التعامل بأشكاله المتعددة، النفس المرهفة الجميلة، الموقف الجميل، التصرف الجميل، الحركة الجميلة، اللمسة الجميلة، الكلمة الجميلة، جمال النظام، جمال النظافة، جمال الأناقة، جمال التناسق والانسجام، جمال في البيت، جمال في مكان العمل، جمال في الطريق، جمال في الأمكنة العامة. ونقصد بالذوق أيضا النفس الشفافة التي تفهم الخطأ وتقدر وقوعها فيه من نظرة العين وابتسامة الوجه. إن الحياء شعبة من الإيمان، والحيي هو الذي يفهم خطأه من لمحة عابرة ونظرة حائرة. أيها الإخوة الكرام، الناس أجناس، فمنهم من اعتقد خطأ أن الذوق والأدب والخلق الرفيع والرقي الحضاري كل هذه قيم غربية خالصة ولا تكتسب إلا في المدارس الأجنبية. ومنهم من تربى على الأدب والرقي والذوق وظن خطأ أن الإسلام عكس ذلك، فتراه حينما يسمع كلمة متدين ينتظر منه عدم اللياقة وعدم النظافة وعدم النظام، فصار الذوق عند هذا الإنسان الواهم حاجزاً بينه وبين الدين. ومن الناس من ظن أن الإسلام في المسجد ليس غير، لذلك يقول دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وبالتالي فالأدب والرقي والحضارة وكذلك إدارة الحياة جميعها ليس لهذا علاقة بالدين، والحقيقة أن ما لله لله وما لقيصر لله. وسنعرف أيها الإخوة إن شاء الله تعالى، وسيتأكد لنا أن الذوق والأدب والرقي والحضارة والشفافية والجمال والنظافة والنظام هي أصول كبيرة من أصول هذا الدين. إن الإسلام جاء لتنظيم الحياة وإدارتها والسمو بها، فالإسلام هو الحياة الكاملة. أيها الإخوة الكرام، حضوراً ومستمعين، الإنسان المتدين الذي فهم الإسلام عبادة شعائرية ليس غير، صلاة وصياما وذكرا وتسبيحا، وهو حريص على هذه العبادة، لكنه لم يفهم أن الذوق جزء أساسي من أخلاق المسلم، وأن الله لا يرضيه أن يؤذي الناس بكلمة أو بتصرف، فإذا عامل الناس بغلظة وبشيء من عدم الذوق فتكون النتيجة أنه يفتن الناس عن دينهم، فيصبح تدينه سبباً لبعد الناس عن الإسلام. وتجد من حوله يقولون منذ أن تدين أصبح فظاً غليظاً غير مهتم بمظهره. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وحبيب الحق، أوحي إليه وأوتي القرآن وأوتي المعجزات، تمثل فيه الكمال البشري، يقول الله تعالى
مخاطبا له: وإنك لعلى خلق عظيم. حتى أقسم الله بعمره الثمين فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. النبي صلى الله عليه وسلم جميل الخلق، حسن النطق، أوتي جوامع الكلم، عصمه الله عن أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره وفي صفاته. ومع كل هذه الخصائص والكمالات التي هي في القمم، يقول الله له: على الرغم من كل ذلك، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف بإنسان ليس بسيد الخلق ولا بحبيب الحق، ولم يوحى إليه ولم يؤت جوامع الكلم، وهو مع هذا فظ غليظ في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، متجهم في نظراته، قاس في تعليقاته. أيها الإخوة المؤمنون حضوراً ومستمعين، ولنبدأ بالأدب مع الوالدين، أو ولنبدأ بالذوق في التعامل معهما. في المنهج الإلهي إرشادات كثيرة جداً، نكتفي بواحدة: الاستئذان في الدخول على الأب والأم، تجسده آية في القرآن الكريم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. آية في القرآن الكريم الذي تعبدنا الله بتلاوته إلى يوم الدين، آية ترسخ قاعدة من قواعد الذوق. وبعد ذلك يقول من يقول إن الإسلام ينظم الحياة في المسجد، ليس غير، إنه ينظم الحياة كلها، إنه ينظم الحياة حتى في غرفة النوم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أأستأذن على أمي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال الرجل: يا رسول الله، أأستأذن على أمي مرة ثانية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال الرجل: يا رسول الله، للمرة الثالثة، أأستأذن على أمي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فاستأذن على أمي. هذه واحدة من مئات التوجيهات المتعلقة بالأدب مع الوالدين. ومن الأدب في التعامل مع الزوجة، وهناك توجيهات لا تعد ولا تحصى، أكتفي بواحدة: من الأزواج من يهدد زوجته مراراً وتكراراً، هزلاً وجداً، قائلاً: سأتزوج عليك. أين الذوق في التعامل مع المرأة؟ منهم من يعد هذا من المزاح، في حين أن هذا الأمر يجرح المرأة جرحاً شديداً ويردها رداً بليغاً ولا تنسى. وإليك هذا الحديث الطويل الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة، فقد جلست السيدة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت تقص عليه 10 قصص عن زوجات مع أزواجهم، وظلت تحكي حتى وصلت إلى القصة الأخيرة. قالت: وآخر الأزواج اسمه أبو زرع، كان رقيقاً مع زوجته، يحبها وتحبه، عاشت معه أحلى الأيام. ثم قالت السيدة عائشة: غير أنه طلقها. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. سألته مرة: كيف حبك لي؟ فقال لها: كعقدة الحبل. فكانت تسأله من حين لآخر: كيف العقدة؟
فيقول على حالها أراد أن يطمئنها. هذا ذوق رفيع في التعامل مع الزوجة. إذا خرجنا إلى الشارع، كنا في البيت مع الوالدين أو مع الزوجة، فإذا خرجنا إلى الشارع، من الذوقيات المفقودة في الشارع تلك الأصوات المزعجة لأبواق السيارات التي يتفاخر بها أصحاب السيارات، صغيرة كانت أو كبيرة، فتجد صاحب المركبة يقف أسفل البيت وينادي ببوق مركبته من في الطابق العلوي بدلاً من أن يصعد إليه، يريح نفسه ويتعب الآخرين باستخدام آلة التنبيه، فيأتي الإسلام ويرد للشارع ذوقياته المفقودة. يقول الله تعالى، وافهموا الآية على نحو موسع، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. نعم أيها الإخوة، إن الآية تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تنظم وتهذب سلوكيات الناس. إن من حق الناس عليك ألا تزعجهم، فمنهم النائم، ومنهم الطالب الذي يدرس، ومنهم المريض، ومنهم الذي يصلي، واعلم أن الشارع ليس ملكك وحده. ومن التصرفات العجيبة أنك تجد سائق السيارة لا يسمح لسيارة خلفه أن تتجاوزه، وإذا سألته ما السبب لم يجب. والأدهى من ذلك أن هذا التصرف أصبح عملية لا شعورية من كثرة ما تعود عليها. ولكن الإسلام يعلمنا الذوق في هذا الموقف. يقول الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ينبغي أن نفهم الآية بمعناها الواسع. افسحوا ليس في المجالس ولكن في الطرق أيضا، افسحوا يفسح الله لكم، من قلة الذوق أن تضيق الطريق على الناس. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثلاث يصفين لك ود أخيك، من هذه الثلاثة أن تفسح له في المجلس. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ جاء أعرابي فتزحزح له، النبي تزحزح لأعرابي على الرغم من أن المسجد لم يكن ممتلئا، فقال هذا الأعرابي وقد لفت نظره هذا التصرف، يا رسول الله لم تزحزحت؟ إن في المسجد سعة. فقال عليه الصلاة والسلام، حق على كل مسلم إذا جاءه أخوه أن يتزحزح له. ومن يقول بعد هذا، خذوا الذوق وتعلموه من الغربيين. إماطة الأذى عن الطريق. هل من الأدب والذوق إلقاء القمامة في الشارع؟ تجد الرجل ينظر يمينا وشمالا ويقول في نفسه، هل يراني من أحد؟ وكأنه يختلس النظرات كالذي يسرق شيئا ثم يلقي بالقمامة. يقول عليه الصلاة والسلام، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى عن الطريق أن تأخذ الأذى من الطريق وتضعه في مكانه الصحيح، لا أن تلقي الأذى في الطريق. فما بالنا بمن يلقي الأذى في الطريق؟ يقول عليه الصلاة والسلام، الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رائع رواه الإمام البخاري ومسلم، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالمدخن مثلا يؤذي من حوله، وقد ثبت أن الذي يجالس المدخن يتأذى بثلث مضار الدخان. فالمدخن يؤذي من حوله. إذن بناء على هذا الحديث الصحيح
الذي ورد في البخاري ومسلم الملائكة تتأذى من المدخن. يقول عليه الصلاة والسلام في الأدب في الطريق، يقول: إياكم والجلوس بالطرقات، فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، غضوا البصر وكفوا الأذى وردوا السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإسلام يضع منهجاً للمسلم إذا كان مضطراً أن يجلس في الطريق أو أن تكون له دكان على الطريق العام. الاستئذان أيها الإخوة، خرجت من بيتك إلى الشارع وقد تحدثت عن آداب الطريق وطرقت باب أخيك، تقول أنت: إنه أخي، إنه صديقي، لكننا نقول: إنه الذوق في المعاملة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ومعنى تستأنسوا أي تتأكدوا أنهم مستعدون لاستقبالكم. وتستأنسوا في القرن 21 معناه أن تتصل به هاتفيا وأن تأخذ منه موعدا. كلمة جميلة كلها ذوق. تستأنس أي تضمن أنه سيأنس بك صديقه. أحيانا تذهب من دون موعد تجده يعتذر لك، إنه لن يستطيع أن يستقبلك، فتغضب غضبا شديدا وتقيم الدنيا ولا تقعدها. من الذوق ألا تغضب. يقول الله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. إياك أن تغضب إن اعتذر أخوك عن أن يستقبلك. الآن الرفق في قرع الباب من السلوكيات غير الطيبة والبعيدة كل البعد عن الذوق. أن تجد مثلا من يدق جرس الباب ثم يقف في وجه الباب أمام العين الساحرة ويضع يديه الإثنتين على الباب. انظر إلى أدب الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقفوا أمام الباب ولكن شرقوا أو غربوا. الحركة اللطيفة. هناك من الناس صنف لا يراعي الآداب العامة، تجده بعدما يدخل مكانا سواء كان بيتا أو مصعدا أو سيارة يغلق الباب بشدة، فتارة يكسر الزجاج وتارة يفزع الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. اجعل هذا الحديث منهجا لك، هو طريقك إلى الذوق الرفيع. التطفل في الدعوة. أحيانا يدعوك أحد أصدقائك لطعام في يوم كذا، وفي هذا اليوم تذهب لصديقك ولكن ليس وحدك، تأخذ معك شخصا آخر، فيصاب صاحب البيت بصدمة لهذا التطفل. دعي النبي صلى الله عليه وسلم هو وخمسة من الصحابة عند أحد الأنصار، وفي أثناء ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم والخمسة وإذا بصحابي آخر يتبعهم ويمشي معهم حتى وصلوا إلى البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب البيت: إن هذا تبعنا، فإن شئت فأذن له وإن شئت فليرجع. فقال الداعي: بل آذن له يا رسول الله، إنه موقف محرج وبخاصة لصاحب البيت وأهله، فالطعام لعدد معين وقد تكون الأماكن على الطاولة لعدد معين، فإذا زاد هذا العدد فما العمل؟ ولكن انظر إلى أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ألا يضع صاحب البيت في مأزق وحرج فبادره وشرح له الموقف وخيره. بعض الناس يدخل بيت صديقه تجد عينيه تتحركان بسرعة تبحث عن الهاتف، فإذا رأى الهاتف رفع السماعة وبعدها يستأذن صديقه باتصال واحد سريع، وهو يعلم أن صديقه لن يرفض له طلبا.
فكيف يرفض له طلب وقد أمسك بالهاتف؟ ثم يبدأ بالاتصال فيتصل بجدة مثلا، ويستمر هذا الاتصال نصف ساعة. هل هذا من الذوق؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. وهل يراعي حياء الناس إلا من كان عنده ذوق؟ تجده يرى القلم في جيب زميله، يقول له: إنه قلم جميل، وإنها لكلمة لها معنى، فما على الزميل إلا أن يقول له: تفضل، فيأخذ منه القلم. إلى هؤلاء نوجه إليهم الحديث الشريف: ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
6: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
7: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC. 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
8: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 13 بعد 100.
1: كتاب الوصايا، باب الوصايا، الحديث 1204. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. الحديث 1205. عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. الحديث 1206. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه سئل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقيل له: كيف كتب على الناس الوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. باب الصدقة عند الموت. الحديث 1207. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب. الحديث 1208. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. باب ومال الوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. الحديث 1209. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمغ، وكان نخلا. فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به. باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الحديث 1210. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. باب نفقة القيم للوقف. الحديث 1211. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. الحديث 1212 عن عثمان رضي الله عنه أنه قال حين حوصر: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر رومة فله الجنة، فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزتهم، قال: فصدقوه بما قال. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الفاسقين. الحديث 1213 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أوليائه فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

مليون دينار مع نهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع حوالي 18 مليار و700 مليون دينار في نهاية العام الماضي. وزارة التربية والتعليم تقول إنه من المتوقع إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة الدورة التكميلية خلال النصف الأول من آب المقبل. التربية تفيد بتسجيل 292 مخالفة خلال امتحانات التوجيه وتصحيح أكثر من نصف المباحث. وزارة الصحة في غزة تعلن وصول 19 شهيداً و16 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية. ارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,269 شهيداً منذ بدء العدوان. صحيفة معاريف العبرية تقول إن سلاح الجو الأمريكي نشر في إسرائيل عشرات طائرات التزود بالوقود الإضافية في إطار استعداداته لاستمرار القتال ضد إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيم. وفد عسكري أردني يزور وحدة الطائرات العامودية الكونغو 2 العاملة ضمن قوات حفظ السلام الدولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تواصل نموها لتصل إلى حوالي 19 مليار و700

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في من حلقة جديدة، كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 330 بعون الله تعالى. سأتلو هذه الصفحة الكريمة رقم 330، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2020 استمعوا إلينا يا الكرام الحاتف أم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضلوا الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 330. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا

أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام

إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة

0: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. صدق الله العظيم. إذن هذه التلاوة الأولى الكرام، وهذا كتاب الله، وهذه أحكام التجويد التي نجدها في كل آية، في كل كلمة، بل في كل حرف من حروف كتاب الله تعالى. طيب دعونا الكرام مع القراء والقارئات. أخي القارئ أبا حسام تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله علينا يا أبو حسام، حياكم الله.
1: يعطيكم العافية، بارك الله فيكم الشيخ.
0: تفضل يا سيدي.
1: أطلب منك الدعاء، الله يبارك فيك.
0: الله يفرج همك يا الله.
1: اللهم
0: آمين. تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله يا سيدتي، أهلا وسهلا.
2: الله يرضى عليك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم وإن أدري أقريب أم بعيد.
0: لا إخفاء الشفوي ما نتركه.
2: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. سناء تفضلي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى.
0: بس شوي الكاف والألف بدين ترقيق سكارى. والله نعيدها.
3: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم
0: لا الإخفاء ومنكم
3: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
0: بارك الله فيك تلاوة ممتازة أخت سناء شكرا لك. أخي محمد تفضل.
4: بركات.
0: حياك الله يا أخي محمد تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ولنا

ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما

0: الآخرة فليمدد فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب.
1: الله يكرمك ما شاء الله، تلوم ممتازة أخي محمد، شكرا لك. الأخت فاطمة تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام الله حيك، تفضلي ستي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود والجلود ولهم مقامع من حديد.
1: ولهم مقامع، بلاش الجلود، ولهم
2: آمن ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
1: جزاك الله خير أخت فاطمة، بارك الله فيك. أم محمد فضلي.
3: وعليكم
1: السلام ورحمة الله وسهلا، فضلي يا ستي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا
1: لا لا لا تشرك بي
3: ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي
1: لا هنا مش بيتي وطهر بيتي هنا أيوة
3: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
1: أحسنت يا سيدتي محمد، شكرا لك. أبا عوني تفضل.
4: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه
1: لا الطريق. بدك تقرا لمين؟
4: فتخطفه هاي على كل القراءات
1: لا فتخطفه يا حبيبي
4: على حفظ
1: لا حفظ فتخطفه
4: لا
1: لا لا لا هذيك قراءة أبو جعفر نافع. أبو جعفر لا أنت بدك تقرأ لحفص هنا أنت في العادة تقرأ لشعبة، شعبة ما إله فيها شيء. فتخطفه فتخطفه
4: يا سيدي فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور.
1: أحسنت يا أبو عوني شكرا لك. أخت فاتن تفضلي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله حياك الله تفضلي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
1: أحسن الله عليك مساء تلا ممتاز شكرا لك. معنا طفل أحمد تفضل يا أحمد.
6: السلام عليكم.
1: السلام. أنت أحمد؟
6: أيوة.
1: أنت شاب ما شاء الله، كم عمرك؟
6: 15.
1: شاب، يلا تفضل شو بدك تقرأ؟
6: قاف.
1: يلا اقرأ بدك يا تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء
1: بس طال المد لا تطل المد كثير بس أربع حركات
6: جاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد

عني مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.

0: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
1: طيب ممتاز ممتاز أحمد، بس بدنا المطلوب أيها الشاب الجميل أصير تحضر معنا وتقرأ حتى نتجاوز بس بعض الملاحظات في التجويد، وإلا أداءك وصوتك جميل. شكرا يا أحمد. أبو السعيد فضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. هني يا أبو السعيد.
2: شكرا.
1: الله يعزك ورضى عليك.
2: نقرأ للمرشد ممكن
1: شيخ؟ يلا طبعا تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا

الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم

0: إذا تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم.
1: الله يرضى عليك يا أبو سعيد، ما شاء الله ترى برواية ورش وهي جيدة وحسنة. سنكون المزيد من التلاوة الطيبة بعد الفاصل فانتظرونا.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539. مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-159-11.
2: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة
4: ماجيكا واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعة.
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
5: ماجيك عمزاجي وعلى مضمون بحضر بتشكله بإيش ما يكون. اسرح بالكل ما تعلى عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.
6: كرم

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: كيف نقرأ القرآن؟
1: عدنا إليكم مستمعي حياتي لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن، ودعونا مع التلاوة الطيبة مع الأخت دعاء. أهلا، تفضلي تفضلي يا دعاء.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد.
1: نظبطها، وإن الله لهو لهو يلا
2: وإن الله لهو.
1: أيوة. صحيح، هيك النطق السليم إلى أحسنت.
2: وإن الله لهو الغني الحميد.
1: نور الله بصيرتك، ما شاء الله ممتاز، وهذا هو النطق الصحيح لهو. أحسنت في ذلك يا دعاء، شكرا لك.
2: دكتور في ملاحظات؟
1: لا ممتاز، لا كويس أداك، جيد. تابعينا حتى نكمل ملاحظات، شكرا لك.
2: جزاك الله خير.
1: أختم سليمان تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه.
1: خلينا نجيب الإخفاء وبعدين الإخفاء. أمة من سكن.
3: لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر. وادعو إلى ربك، إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.
1: أحسنت يا أم سليمان، شكرا لك. أخت أم داود تفضلي.
0: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. يلا خاتمة التلاوات معك تفضلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير.
1: الله يكرمك، ما شاء الله يا أم داود تلاوة ممتازة، يعني كل التلاوات ممتازة الحقيقة وفيها إفادات. أرجو الانتبه إلى شيء بنسميه ياء الإضافة، ورد في الحج: ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. إذن بي ساكنة، بيتي مفتوحة، يعني هذا إلى تخصص كثير ولكن هذا باختصار. ننتبه كذلك إلى كلمة سكارى، الفكرة فيها الألف تتبع ما قبلها تفخيما ترقيقا، وهذا واضح في هذه الكلمة. لو جينا نحلل هذه الكلمة، الكاف مرققة فالألف مرققة، الراء مفخمة فالألف مفخم. إذن وترى الناس سكارى، ضروري هذا ينتبه إليه القارئ. الدواب لأجل الباء الساكنة اللي هي المدغم المشدد من الطويل، نسمي مد لازم كلمة مثقل، ومثلها كلمة صواف. وقفا ووصلا بدنا نظهر هذا المشدد في أنه مهم، بدنا نظهر كذلك الحركات أو الهمزات المتجاورة. ويمسك السماء أن الهمزة والهمزة في كلمة وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. من علم التجويد الدقيق إنه هنا النون عند القاف مخفى، لكن الغنة في أدنى مراتب التفخيم، ليست بمستوى ومن قال، لكن لا يستنقذوه وإن قيل، على اعتبار أنها مكسورة. هذا بدأ انتباه شوي. إذا بدأ كثير من الناس في سورة الأنبياء يبدأون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، الأئمة يقرؤون فيها، لا مانع بس مع فهم المعنى المراد. سبقت لهم من، كان الحديث عن الكاف عن جهنم عياذا بالله، فإن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها، أي عن النار، وليست عن درجة الحسنى وليس عن الجنة. فإذا فهمها من المراد ممكن أن نبدأ، أما إذا في ممكن إيهام لأي سامع بدنا نقرأ بطريقة سليمة. وآتوا الزكاة بخلاف ونهوا عن المنكر. السؤال عن الواو، لماذا حركنا الواو من وآتوا الزكاة؟ لأن التقت بساكن. لماذا أبقينا الواو ساكنة ونهوا عن؟ لأنها لم تلتقي بساكن. حتى ما أحد يقول لماذا فرقتم بين واو حركتموها وواو سكنتموها، لا، هذا الفكرة. كلمة سواء هذا تنوين الفتح، إن وقفنا عليه قلنا سواء، إن وصلناها في التقاء ساكنين بتقول سواءني، سواءني العاكف، سواءني العاكف. أعيد الاستماع للاستفادة والإفادة. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة اف ام.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوموا طويلاً.
1: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 0795-546-043.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-438.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز. So

0: 7-9-1-7-9-1. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

أهلا وسهلا بكم مستمعين إلى نشرة الأخبار من حياة FM، وهذه أبرز عناوينها. الجيش يعلن اعتراض وإسقاط 4 طائرات مسيرة دخلت أجواء الأردن. وزارة التربية والتعليم تقول إنه من المتوقع إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة للدورة التكميلية خلال النصف الأول من آب المقبل. ارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,269 شهيداً. أهلا بكم من جديد، معكم الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت 4 مسيرة دخلت أجواء المملكة خلال الساعات 24 الماضية. وبيّن المصدر أنه لم تقع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية نتيجة التعامل مع المسيرات، وأكد جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديد قد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، سواء كانت طائرات مسيرة أم صواريخ، واتخاذ الإجراءات العملياتية

حاسمة لاعتراضه وإحباطه. سجلت وزارة التربية والتعليم 292 مخالفة خلال امتحانات الثانوية العامة للدورة التكميلية لعام 2026 مقارنة بأكثر من 400 مخالفة في الدورة الصيفية الماضية، في تراجع يعكس ارتفاع مستوى الانضباط والالتزام بتعليمات الامتحانات. واختتمت وزارة التربية والتعليم اليوم امتحانات الثانوية العامة للدورة التكميلية 2026 بعد تقدم في آخر أيامها أو بعد أن تقدم في آخر أيامها نحو 74 ألف طالب وطالبة لامتحان العلوم الحياتية ونحو 34 ألفا لامتحان التربية الإسلامية. وأضاف أنه تم إنجاز تصحيح أكثر من نصف المباحث، فيما تتواصل عمليات التدقيق والمطابقة قبل إعلان النتائج، مبينا أن استخراج النتائج قد يستغرق عادة نحو شهر من آخر امتحان، ومن المتوقع إعلان نتائج الدورة التكميلية خلال النصف الأول من شهر آب المقبل. واصلت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نموها لتصل إلى حوالي 19 مليار دينار و700 مليون مع نهاية النصف الأول من العام 2026، مقارنة مع حوالي 18 مليار و700 مليون دينار في نهاية عام 2025، محققة نموا بقيمة مليار دينار وبنسبة بلغت 5.4%. وقال الصندوق في بيان صحفي إن هذا النمو جاء نتيجة تحقيق الصندوق دخلا شاملا بلغ 903 ملايين و800 ألف دينار خلال النصف الأول من العام الحالي. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 19 شهيدا و16 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وأضافت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر ارتفعت إلى 73,269 شهيدا. أصيب ظهر اليوم شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي الحمص شرق بيت لحم، وصعدت قوات الاحتلال من عمليات مطاردة وملاحقة للعمال في منطقة وادي الحمص مما أدى إلى إصابة عدد منهم بالرصاص. أعلنت الكويت اليوم تعرض محطة ثانية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني واندلاع حريق فيها، فيما أفادت البحرين بأنها تصدت لهجمات إيرانية جديدة استمرارا لاستهداف طهران جيرانها الخليجيين. قالت صحيفة معاريف العبرية إن سلاح الجو الأمريكي نشر في إسرائيل عشرات طائرات التزود بالوقود الإضافية في إطار استعداداته لاستمرار القتال ضد إيران. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سيرتنا، سيرة أمتنا العظيمة، نبدأها بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بين نهاية غزوة بدر ومن بعدها غزوة بني قينقاع وإخراج بني قينقاع بعد أن أخلوا بعقدهم مع المسلمين في المدينة، وبينها وبين غزوة أحد هناك عام تقريبا. خلال هذا العام حدثت عدة مناوشات، منها مثلا أن قريش حاولوا يهاجموا، أبو سفيان حاول يهاجم المدينة عدة مرات، يعني منها غزوة سميت غزوة السويق لأنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج يطارده بعد أن سرق بعض الأشياء من المدينة، يعني مثل قطاع الطرق فعليا في ذلك الوقت. ومنها مجموعة من الأحداث الكبيرة جدا، مثل سرية مهمة جدا، اللي هي سرية كان على رأسها زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقد خرج باتجاه الشرق. يعني قريش حاولت أنها تهرب بقيادة صفوان بن أمية في قافلتها للعام اللي بعده اللي هو العام الثالث، حاولت تبعد عن كل طريق الشمال وتروح على جهة نجد، فلاحق بهم زيد بن حارثة وتمكن من أن يداهمهم فعليا في منطقة قردة، هذه المنطقة على طريق نجد. فقريش يعني جن جنونها، تعبوا هلكوا يعني فعليا، يعني عندهم التعب من الناحية الاقتصادية، فلذلك كانوا يستعدون لمعركة خطيرة، ناقمين على الصحابة. طبعا من أول الأشياء التي قاموا بها من التغييرات الكبرى التي حدثت في مكة في ذلك الوقت، إنه أول شيء صادروا القافلة التي تسببت في غزوة بدر كلها مصادرة، هذه لتجهيز جيش جديد. أضف إلى ذلك إنه منعوا النياحة على والبكاء على قتلهم، 70 هذول ممنوع حدا يعني يبكي عليهم بصوت مرتفع حتى لا تصل الأخبار إلى المسلمين فيشمتوا بهم، هيك هم كانوا يظنون. فبالتالي كانوا يعني يجهزون هذا الأمر حتى يعني يجهزوا جيشا كبيرا جدا. مع نهاية ذلك العام، مع قدوم شهر شوال تقريبا من العام الثالث للهجرة، في رمضان كان قد اكتمل العدد عندهم 3000 جندي فعليا يعني يتجهزون للخروج إلى المدينة. وكانت فكرتهم أن يهاجموا المسلمين في داخل المدينة، في المدينة نفسها. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق مخابراته الخاصة موجودة في مكة، إنه في كذا وكذا وكذا وجيش كبير في 3000. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن بدأ يتجهز، إيش نعمل، إيش نسوي؟ فجمع الصحابة في المسجد، قال أيها الناس، عندنا خبر إنه قريش تريد المدينة، تريد أن تهاجمنا في قلب المدينة المنورة وجيشها 3000، ماذا نفعل؟ فالصحابة الآن بتطلعوا في بعض، ماذا نفعل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عندي رأيي أن لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الحرب والعساكر والمعركة وكذا، يعني بيسأل الصحابة ما رأيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أنا عندي رأي. ما هو هذا الرأي يا رسول الله؟ قال أنا رأيي أن ندخلهم إلى المدينة، فبيكون عندنا ميزة في المدينة هي التفوق العددي، لأنه إحنا عندنا سلاح ما بيتخيل واحد، اللي هو مين؟ النساء والصبيان موجودين، خاصة النساء. فالرجال يقاتلون في أزقة المدينة وشوارعها، والنساء يقاتلن من فوق الأسطحة، فبالتالي بيكون لنا التفوق العددي عليهم. ما رأيكم بهذا الرأي؟ فواحد من الصحابة اللي ما خرجوش إلى بدر قال يا رسول الله إحنا عندنا مسألة رأي آخر. إيش هو؟ أنا لا، إحنا لم نخرج ولم نقاتلهم في بدر، وفاتنا أجر الجهاد في سبيل الله في أرض معركة مفتوحة، وبالتالي نريد أن نقاتلهم في أرض مفتوحة خارج المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار عنده الآن رأيان، من مع هذا الرأي؟ الرأي الأول اللي هو رأي النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا، فرفع الكبار بالذات أيديهم. حتى على فكرة عبد الله بن أبي بن أبي سلول كان من هذا الرأي، كان من أصحاب هذا الرأي، وعلى الأرجح هو قال أصلا أنا بدي هيك عشان ما يطلعش للقتال، يعني لو تخبى في بيته ما حد يدري عنه. فالمبدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب من مع فكرة الخروج؟ فأغلب الشباب اللي هم الغالبية العظمى رفعوا أيديهم، قالوا نحن نريد أن نخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تجهزوا، انتهى الأمر، ودخل إلى بيته وبدأ يتجهز. هذه المرة ظاهر بين درعين، يعني حط على نفسه درعين النبي صلى الله عليه وسلم، مش عشان ما واحد يجي يقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يجلس أو يقاتلهم دون أن يرتب نفسه أو يجهز نفسه بدرع ولا بكذا، لا، على أساس إنه ربنا بيحمي. لأن يا جماعة الخير النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان الله عز وجل يعصمه، ولكنه يعلمنا درسا. فظاهر بين درعين، لبس درعا فوق درع، وأمر الصحابة بأن يخرجوا. طبعا بمجرد ما دخل بيته عشان يتجهز بعض الصحابة صار يلوموا بعض، يقولوا لهم يعني ويحكم ألجأتم رسول الله للخروج، النبي صلى الله عليه وسلم مش رأيه أنه نطلع، رأيه أنه ما نطلع. ففعلا صاروا الشباب يقول إيه طب هو سألنا، فبالتالي إحنا بنعطي رأينا بحرية. فصار الكبار يعني يلوم الصغار. فلما طلع النبي صلى الله عليه وسلم طلع وهو يرتدي ملابس الحرب، قالوا له يا رسول الله يعني ما كان لنا أن نخالفك، فاصطع ما شئت، إن أحببت أن تمكث بالمدينة مكثنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويعلمنا أيضا درسا معهم، قال ما كان لنبي إذا لبس لأمته يعني ملابس الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. عند الحوار والنقاش والشورى والنقاشات بيكون عندنا كل الآراء مطروحة وأخذ ورد كلام، لكن إذا اتخذ القرار انتهى الأمر خلاص. فإذا عزمت فتوكل على الله. فخرج 1000 مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة، كان يوم جمعة، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة اليوم فيها مسجد معروف صغير في المدينة اسمه مسجد الشيخين. فهناك النبي صلى الله عليه وسلم استعرض جيشه وبدأ يعني يرتب أمور الوصول إلى قريش. طبعا هم موجودين من ناحية الشمال. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه بعض الناس مش مستوعبينها لحد الآن، طب قريش ستأتي من مكة وهي جاي من مكة، فلما هم جايين من مكة على أساس إجوا من جهة أحد؟ أحد في الشمال ومكة في الجنوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم إنه المدينة إذا بده يجيها جيش ما في مجال إنهم يدخلوا المدينة إلا من ناحية الشمال، لأنه في الجنوب عندنا مزارع النخيل الكثيفة أضف إلى قباء وعدد كبير من الحصون ما صعب يوصلوها. من ناحية الشرق ومن ناحية الغرب هناك الحرتان اللي هي منطقة صخرية سوداء جدا صعب إنه الخيل تمشي عليها، بل لا تمشي عليها الخيول. وبالتالي المدخل الوحيد للمدينة هو من جهة الشمال. فقريش أتت عند أحد، عسكروا قريبا من أحد في منطقة اسمها السبخة عند الجرف، فنزلوا في هذه المنطقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتجه شمالا إليهم. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم على مقربة منهم في فجر يوم السبت أو قريب يعني قريب الفجر فعليا من يوم السبت، حدثت حادثة في غاية الخطورة. عبد الله بن أبي بن أبي سلول جاء وتحرك بحركة واضحة أمام المسلمين جميعا وقال والله ما أدري على ما أقتل نفسي وعلى ما نقتل أنفسنا، إن محمدا قد عصاني وأطاع الصبية، فبالتالي لا مقام لكم، فارجعوا يلا قاتل بدناش القاتل. وبدأ ينسحب وإذا ب300 تقريبا ينسحبون معه. طبعا لاحظوا هو اختار وقت في غاية الدقة عندما اقترب جيش المسلمين من المشركين، وبالتالي المشركين من بعيد شايفين جيش المسلمين هو قادم، ولذلك اختار موعد في غاية الخطورة. وكاد اثنان يعني بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج كادوا فعلا معنوياتهم تنهار. ثلث الجيش بقي من 1000 بقي 700 ونحن سنقاتل 3000، فبالتالي ماذا سنفعل؟ لولا أن الله ثبت هاتين الفئتين إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هكذا يقول الله عز وجل في سورة آل عمران. فالمبدأ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا خبر عبد الله بن أبي بن أبي سلول قال يعني قد أراحكم الله منهم انتهوا يعني اتركوهم، وأكمل طريقه. ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم الآن صار في عنده إشكالية اللي هي الجيش صغير جدا وكيف أحلها. انظروا كيف حلها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن صارت أولويته أنه يحمي هذا الجيش الصغير 700 مقابل 3000. فماذا فعل؟ تحرك شرقا ولف حوالين منطقة أحد حتى وصل عند أحد بين الجبل اللي بيسموه اليوم جبل الرومان تقريبا يعني قريب من عنده. بالتالي اليوم بعض الناس بيطلع على جبل الرومان بينظر إلى أحد ويظن أن هناك ميدان معركة، هذا غير صحيح، بيكون ميدان المعركة فعليا على يسارك إذا وقفت على جبل الرومان تنظر إلى أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل جبل الرومان على يساره اللي هو اسمه جبل عينين في ذلك الوقت، وجبل أحد خلاه على يمينه وعلى طرفه الخلفي يعني على في ظهره من جهة اليمين. بقيت فقط منطقة مؤخرة الجيش من جهة اليسار مفتوحة، ولذلك جعل فيها 50 من أشهر وأفضل الرماة فوق جبل عينين اللي هو باسمه اليوم جبل الرماة، وقال لهم احموا ظهورنا لا نؤتين من قبلكم. كان عبد الله بن جبير الأنصاري رضي الله عنه هو صاحب هذه المجموعة. أنتم رماة 50 ممنوع تتحركوا من مكانكم. يعني يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: احموا ظهورنا، إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، ولا تطرحوا أماكنكم، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير حتى أرسل إليكم، وفي رواية حتى آتيكم. فبالتالي أوامر مشددة، لأنه عنده ثغرة ممكن يعني ينقلب عليه، يعني ينقلب ميزان المعركة كلها بسببها. واختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف بهذا الشكل ويجعل المشركين أمامه بينه وبين المدينة حتى تيجي الشمس من جهة المسلمين فتكون في عيون المشركين، وهكذا صار جاهزا لبداية المعركة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
6: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
7: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على

اسم له تاريخ، لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. صحب رجل كثير المال عبدين في سفر، فلما توسط الطريق هم العبدان بقتله، فلما صح ذلك عنده قال: أقسم عليكما، إذا كان لابد لكما من قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا ابنتي هذا البيت. قال: وما هو؟ قال: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. فقال أحدهما للآخر: سنبلغهما فما نرى فيه بأسا. فلما قتلاه جاء إلى داره وقال لابنته الكبرى: إن أباك قد لحقه ما يلحق الناس، وآل علينا أن نخبركما بهذا البيت. فأنشداها، ولما سمعت قالت: ما أرى فيه شيئا، ولكن اصبرا حتى أستدعي أختي الصغرى. فاستدعتها وأنشداها البيت، فخرجت حاسرة والفجيعة تنطقها: وأبتاه وجبلاه، قتل كبيركم يا قوم، وهذان قتلا أبي يا معشر العرب. فقال القوم: وما الدليل على صدق دعواك؟ قالت: المصراع الأول يحتاج إلى ثان يصح به، والثاني يحتاج إلى ما يكمله، ولا يليق أحدهما بالآخر. قالوا: فما ينبغي أن يكون؟ قالت: من مبلغ بنتي أن أباهما أمسى قتيلا بالفلات مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لن يبرح العبدان حتى يقتلا. فاستخبر القوم العبدين فوجدوا الأمر على ما ذكرت. وهكذا كان البلاغ نعيا، وكان البيت بشطريه غير المتفقين شركا، فلم ينفع العبدين جهلهما ولم يخذل الأب عقله، فجاء القصاص من جنس الكلام، والجزاء وفاقا لما أغرت به الأوهام.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور.
1: مع العلماء.

0: سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام على إذاعة حياة اف ام ومشاهدين على تلفزيون حياة، نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فلنحيا بالقرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حياتنا دائما مع القرآن وبالقرآن وللقرآن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا دائما بكرامة الإيمان وكرامة القرآن. نرحب بكم في هذه الساعة المباركة، ساعة قرآنية إن شاء الله تعالى، وكما نقول دائما ونؤكد، هذه الساعة هي لكم، هي مساحتكم الحرة في تدبركم وتأملكم ونظركم وتفاعلكم العملي مع القرآن الكريم، لأنه دائما نحن هدفنا وطريقنا واضح في أننا نريد أن نتدبر القرآن الكريم وأن نعكس المعاني والقيم التي تمر بنا ونمر بها في تأملنا ونظرنا وتدبرنا للقرآن الكريم، نريد أن نعكسها في واقع حياتنا، في سلوكنا، في أعمالنا، في مواقفنا، وهذه هي الحياة الحقيقية مع القرآن، هذا هو المعنى الحقيقي للقرآن. لأنه اليوم عندما نتكلم في إشكالية بعدنا وبعد أجيالنا وشبابنا وأبنائنا وأولادنا عن القرآن الكريم، بيجينا هذا السؤال الملح على كل واحد منا. يعني أعتقد اليوم أنه هناك رسالة مهمة تحرك كل واحد فينا وبتأرق كل واحد منا، إنه أنا ليش بعيد عن القرآن الكريم؟ طب ليش أولادي بعيدين عن القرآن؟ طب ليش الأجيال كلها بعيدة عن القرآن؟ وفي نفس الوقت بلح علينا السؤال، كيف نحاول إنه نقرب أنفسنا وأولادنا ونقرب هذا الجيل من القرآن الكريم؟ ليس أمامنا في هذا الطريق إلا أن نلزم أنفسنا بأن نكون مع القرآن الكريم، نتكلف هذا الأمر، نحس بقيمة القرآن، مكانة القرآن، حبنا للقرآن، حبنا لرب العالمين، هذا اللي بيشكل إن الصلة والدافع إن نرتبط مع القرآن الكريم. إذا تحققت هذه الصلة تلقائيا مع قراءتنا للقرآن وتفاعلنا معه، هو بيتفاعل مع نفوسنا فبينعكس في سلوكياتنا وبيضبطنا وبيصنعنا وبيحولنا لأناس فعلا نسير بقيم القرآن ومعاني القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم دائما لهذه المعاني. مرة أخرى نرحب بكم جمهورنا الحبيب، وهذه الساعة التي سنقف معكم فيها إن شاء الله تعالى على الهواء مباشرة من الساعة الثالثة حتى الرابعة، وتعاد إن شاء الله تعالى في الليلة هذه الساعة التاسعة مساء. الآن الوقت لكم والمساحة عندكم في تأملنا ونظرنا في سورة طه. لقاءنا السابق وقفنا مع سورة مريم عليها السلام، أخذنا منها مجموعة من القيم والسلوكيات في حياتنا. اليوم حنقف مع سورة طه، وكما عودناكم في كل حلقاتنا، في كل مواقفنا، بكل سهولة، بكل يسر، نريد أن نتجرأ على أنفسنا في علاقتنا مع القرآن الكريم. لا نريد هؤلاء اليوم الذين يتجرؤون على القرآن الكريم ويفهمونه كما يشاءون ويفسرونه على غير وجهه، بل ينكرون في سبيل ذلك وفي طريق ذلك الروايات والأحاديث وغيره. نعم، في إشكاليات اليوم في قراءة القرآن على هذا النحو، نحن لا، منهجنا مختلف، نقرأ القرآن وفق منهج ما علمنا مشايخنا وعلماؤنا ووفق ما يعلمنا القرآن الكريم في لغته السامية وفي منهجه وفي طريقه. السؤال والتحدي اللي أمام كل واحد فينا اليوم، كيف نتجرأ على إنه نحن نتدبر القرآن الكريم ونقبل على القرآن الكريم ونتفاعل مع القرآن الكريم، لأنه هذا هو الهجران الحقيقي، إن نبعد عن هذا الشيء. فالمساحة مفتوحة أمامنا والطريق ممهد إن شاء الله تعالى أمامنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم. إذن سورتنا اليوم سورة طه. قبل ما نتكلم عن سورة طه، عن أي شيء تتكلم، ما هي الآيات التي تلفت الانتباه عندكم؟ ما هي الآيات التي توجهكم؟ ما هي الآية التي يمكن أن تكون وقفت معها وحركتك في سورة طه؟ هنشوف هذا الشيء إن شاء الله تعالى، لكن على أرقام هواتفنا للتواصل معنا على 06-516-2020 و516-4020 و516-5020 و516-2060. نرحب بتلقي اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا إن شاء الله تعالى في حلقتنا لهذا اليوم. سورة طه، هو أنا بعرف إنه كثير منا لما بيقول طه خلاص بيخطر في باله الاسم، بيقول لك طه هذا اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بالمناسبة ليس من أسماء النبي لا ياسين ولا طه، وياسين هذه اللي في القرآن وطه هذه هي فواتح للسور بالمناسبة، يعني طه هي حرف الطاء وحرف الهاء، وياسين هي حرف الياء وحرف السين. لكن سلام على الياسين، آه ياسين هذا اسم، نعم مثل ما اليوم نحن لما بنقول ياسين اسم من الأسماء ويكتب ياسين الياء والألف والسين والياء والنون، لكن الحرفان الياء والسين هذه من الحروف المقطعة. ونحن كونه يعني لقائنا هذا ما هوش في مجال التفسير التفصيلي، وأكيد تتواصلوا مع برنامج أستاذنا وشيخنا وحبيبنا الدكتور أحمد نوفل، فإذا في أي مساحة تحتاج إلى جوانب تغطى فهناك تغطى، لكن احنا هنا أردت أن أشير لها حتى لا يخطر ببال حدا أن لما نقول طه يعني هذا الاسم اللي عالق في أذهاننا. فهي سورة من السور التي افتتحت بالحروف المقطعة. الشاهد أنه هذه السورة عجيبة يا جماعة، يعني لما تنظر فيها من البداية من أول لحظاتها تقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بالله عليكم هل هناك أجمل وأروع وأرق وأحلى وأفضل من هذه الطمأنينة وهذه البشارة التي يعطينا الله إياها من اللحظة الأولى ليقول لنا إياكم أن تظنوا في لحظة من اللحظات أنه إذا اجتمع القرآن في حياتكم أن يجتمع معه الشقاء؟ أبدا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذه حقيقة يجب أن نعيشها ويجب أن نحياها ويجب أن نتفاعل معها. طب ممكن واحد يسأل يقول لي أنا والله مع القرآن وبقرأ القرآن وبردد القرآن ودائما مع القرآن، لكن والله تعب وابتلاءات ومرض وأولادي ما بردوا علي ومشاكل بيني وبين زوجتي أو مشاكل بيني وبين زوجي أو مشاكل بيني وبين أهلي أو مشاكل في الشغل، يعني طب هذا كيف القرآن بيقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى مع أني أنا حافظ القرآن وبقرأ القرآن ومشارك في حلقات تحفيظ القرآن وما شاء الله عني بقرأ الصبح والمساء وبشغل القرآن في البيت، ليش بصير عندي هذا الشيء؟ حنجاوب إن شاء الله تعالى، لكن خلينا نحن نشوف إيه هو الفلك اللي بندور فيه في هذه السورة وما هي المعاني اللي بتتشكل في نفوسنا. لكن أنا أحببت أن أنطلق من هذه البداية لأطمئن نفسي وأطمئنكم أنه لا يمكن أن يجتمع الشقاء مع القرآن. ما هي المعاني وما هي الدلالات؟ حناخذ منكم إن شاء الله مشاركاتكم وتفاعلكم معنا. ومع أول اتصال من أخينا عامر، السلام عليكم يا عامر.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: يا مرحب، حياكم الله.
0: الله حيك، الله يفتح عليك دكتور ويزيدنا من علمك يا رب وما شاء الله عنك.
1: علينا وعليك، يبارك فيك يا شيخ عامر.
0: حبيبي الله يسعدك. دكتور سوقفتني قوله سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون أنه طغى فقولا له قولا لينا، يعني الله سبحانه وتعالى يعني يشوف طغيان فرعون لما بيقول أنا ربكم الأعلى وبيحكي لهامان ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، يعني شوف الجبروت اللي وصل إليه والطغوة اللي صار فيها، يعني ما حدها جبروت، ما في بعدها جبروت، عرفت علي؟ فربنا يعني أمر سيدنا موسى وأخوه هارون بأن يقولوا له قولا لين، يعني شوف كيف هو يعني قابل ربنا سبحانه وتعالى جبروته وقوة فرعون اللي عند ربنا ما لا تساوي لا تساوي ذرة، لكن بعلمنا ربنا سبحانه وتعالى انه انت يعني حتى الجبار تعالوا باللين، تعالوا بالكلمه الطيبه، تعالوا باسلوب هذه ما تجي على المستوى تبعه. انا ما بقابل قوه مقابل قوه، جبروت مقابل جبروت، هيك بصير يعني انه مين بده يتعالى على الثاني، مين بده يبين هو الاقوى، مين بده يبين هو الاعلى، عرفت علي؟
1: جميل جميل والله يا اخ عامر،
0: ربنا سبحانه
1: هذا معنى غاية في الروعة، يعني ما في إنسان ممكن في هالوجود يصل إلى مرحلة مثل ما وصل إليها فرعون في الطغيان والتجبر والكفر والعناد، ومع ذلك يعني يأتي هذا التوجيه الرباني ليقول فقولا له قولا لينا. يا سلام،
0: يعني احنا لو بنيجي هون مثلا بدنا نقيسها، واحد بده يعني يحكي لواحد كبير مسؤول، عرفت علي؟ بتلاقيه بخاف، بتلاقيه بده يقابله بإشي يعني ما راح يقابله بهذا الأسلوب. فسبحان الله يعني ربنا أو يعني هذا بعلمنا ربنا سبحانه وتعالى إنه اللين والكلمة الطيبة ممكن تغير. يعني إذا يعني إحنا مثلا متعودين على مثل بيقولوا يعني الكلمة الحلوة بتطلع الحية من جحرها.
1: صحيح والله.
0: هذا الكلمة اللي بحكوها لكبارنا يعني المثل. فالكلمة الكلمة الطيبة واللينة يعني بتعمل إشي كثير دكتور.
1: جميل بارك الله فيك يا عمر.
0: تغير كثير. الله يبارك.
1: الله يسعدك يا أخ عامر. أحسنت. يعني شوف المشاركات ما أجملها وهالنظرات والتدبرات ما أحلاها. لذلك احنا بنقول تواصلوا معنا على 516-2020 و516-4020 و516-5020 و516-2060. وأخونا عامر للأمانة وقف مع نقطة من أكثر النقاط اللي أنا كنت مجهزها وبدي أتكلم فيها لأنها لازم تأخذ عندنا مساحة مهمة في حياتنا. السؤال إلنا اليوم ونحن بنوجه أولادنا، والسؤال إلنا ونحن بننصح، السؤال إلي وأنا في العمل وبحاول أتكلم مع زميلي أو حتى أتكلم مع المسؤول عني، أقول لكم شيء، وأنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوجه الناس في المسجد، يا ترى خطابي لهم ما حاله؟ ما أنا قبل قليل كنت أقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قيمة التدين والسلوك المتدين اللي احنا بنمارسه وبنعيشه كيف بنطبقه في حياتنا؟ لما اليوم أنا بدي أنصح زوجتي، هل نصحي لها بطريقة اللوم وتسجيل المواقف؟ طب بالمقابل ما ياما دخلنا في حل مشاكل كثير من الأزواج والزوجات فيما بينهم، يجي الزوج يقول لي مشان الله أنا قبلان منها كل شيء، بس يا أخي ما تعمل لي سرد حساب، باجي من برا سرد حساب، بخلص بنروح زيارة بنرجع على البيت ليش عملت ليش ساويت ليش قلت، بنخلص مش عارف إيش زيارة بنرجع للبيت نفس الحاجة. طيب يعني لماذا هذا الأسلوب ولماذا هذه الطريقة؟ ما بإمكانها تتكلم معي برقة وبحنية وبعيدا عن اللوم وبعيدا عن تسجيل المواقف. شوفوا قديش تطبيقات هذه القيمة في حياتنا. فقولا له قولا لينا، لا يعني القول اللين أن أماري في الدين أو أن أداهن في الحق، لا يعني القول اللين أني أسكت عن الحق ولا أداهن في سبيل الباطل، لا، القول اللين هي صفة للقول الحق الذي أقوله. هل هناك من هو أشد سوءا من فرعون؟ أبدا، ومع ذلك ربنا يقول لموسى عليه السلام ولهارون فقولا له قولا لينا. طب اليوم لو نحن صادفنا في حياتنا من صادفنا، أيكون في قسوته وسوءه أشد من فرعون؟ لا، فإذا خاطبهم ربنا سبحانه وتعالى ليقول هذا القول اللين فأولى بنا نحن أن نخاطب الناس بهذه الطريقة. والله لو نظرنا في سيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لوجدنا نماذج كبيرة جدا ومتعددة في مثل هذا المعنى الرائع وهذا المعنى الجميل. النبي يكون جالسا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في المسجد، فيأتي أحد الأعراب ما بيعرف مسجد وشافهم جالسين في طرف وطرف الآخر فارغ وأرضية ترابوا عليها شوية رمل، فانزنق بده يقضي حاجته، فأخذ زاوية من المسجد، فلما رآه الصحابة نهروه، فالنبي قال لهم لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، واكتفى بأن ينضح عليه الماء. يعني انت شوف الصورة التي نمارسها، طبعا هذا طبيعي جدا، ما قامه به الصحابة رضوان الله عليهم طبيعي جدا. اليوم لما تشوف موقف غلط او الى اخره فورا بدك تنهر صاحبه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف يكون الرفق. ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما خلا من شيء الا شانه. يا اخواننا يا اهلنا اساتذتنا زملائنا شبابنا طلابنا أهالينا علاقاتنا الاجتماعية، بالله عليكم أين الرفق اليوم في حياتنا؟ هذا الرفق الذي ما رافق شيئا إلا زانه، يعني زينه وحسنه وجمله. طب ما أنا الطريق أمامي مبين، يعني لما أكون لين هين سهل مثل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن هين لين سهل، سهل إذا باع سهل إذا اشترى. اليوم بتلاقي واحد بيدخل على المحل بفاوض بده يطاوش يا أخي، بتلاقي بتركب مع سايق تاكسي، سامحوني سواقين تكاسي اللي بسمعوني كلهم رائعين وممتازين، بس والله أحيانا يعني نسمع روحه في مناخيره، والله مقدرين الله يعينكم في هالحر وفي هالجو وفي هالشوارع وفي هالأزمة، بس إخواننا هنا الاختبار الحقيقي. يعني أنا الآن قاعد تحت الكونديشن ومبسوط ورايق وما عنديش أي مشكلة، ويجي واحد يتكلم معي وأتكلم معه بانفعال وأرد عليه بطريقة غير محترمة، معناته أنا في عندي مشكلة. لكن التحدي الحقيقي لما أكون أنا في ظروف صعبة واستثنائية، هنا يظهر معدن التدين عند كل واحد منا، هنا تظهر الأخلاق والقيم، هنا يظهر الرفق. يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام يكون جالس بين أصحابه، فيأتيه حبر من أحبار اليهود، ابن السعنة معروف، فيجذب النبي عليه الصلاة والسلام من جبتي من هنا حتى علمت في رقبتي، فيقول: يا محمد اعطيني حقي، والله إنكم يا بني المطلب لقوم مطل. يعني أنتم بتماطلوا. كان ماخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم حاجة من الأشياء. فعمر رضي الله عنه سمع الكلام، قال: فوقف على قدميه وعيناه تدوران في رأسه، داخ من شدة الموقف مش قادر يتحمل. فالنبي رآه صلى الله عليه وسلم، اسمعوا شوف التوجيه ما أجمله واللي نحن نحتاجه اليوم، فيقول له النبي شاهد الموقف فخاف على عمر من غضبه، فقال: يا عمر، أنا وإياه أحوج إلى غير هذا منك، لأنه قال له: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له: يا عمر، أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك، هو أحوج أن تأمره بحسن الطلب، يعني كله يطلب باحترام وتقدير، وأنا أحوج أن تأمرني بحسن الأداء، مش علي حق، أنا بدي أؤدي، وهو يطلب بطريقة مؤدبة برضه. شوف الاعتدال. اذهب يا عمر واعطيه حقه وزده جزاء ما روعته، يعني أنك أنت روعته زيده. فعمر ذهب رضي الله عنه وأعطاه حقه. فلما رجع هذا ابن السعنة حبر، هنا الشاهد، فقال: يا محمد صلى الله عليه سيدنا محمد، والله ما من صفة في النبي الذي بشر في آخر الزمان إلا وعرفتها وعلمتها، إلا صفة أردت أن أعرفها بنفسي، أن حلمه يسبق غضبه، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام شو عمل؟ نظر هيك على جنب، يعني نظر طلع باتجاه مين؟ عمر، كأنه بده يقول له: شفت يا عمر، لو إنك أنت ضربت عنقه كان ضربته على الكفر، لو إنك أنت عنفته مش عارفه ولا أنا عنفته وطردته كان بقي على كفره. يا جماعة، مثل ما قال أخونا عامر، الكلمة الحسنة بتطلع الحي من جحره. أي والله صحيح. بالله عليكم حجم الرفق هذا اليوم في حياتنا وفي وجودنا قديش نحن بنحتاجه. كم المشاكل اللي بتصير بسبب ما احنا شفنا قبل أيام، اللي بيكسر سيارة، واللي بتطاوش، واللي بينزلوا يتعاركوا في الشارع، واللي الرجال الساحب صديق إله جاره من قدام محل التجاري. طب على إيه؟ ولو تسأل على إيه؟ على أشياء فاضية ما إلها معنى. بتلاقي على الدور اللي في البنك بنساوي مشكلة، الدور اللي على الخبز بنساوي مشكلة، في الباصات في الجلسة بنساوي مشكلة. إخواننا، الرفق شيء إذا خالط حياة الإنسان زانها وحسنها وجملها وأعطاها معناها وقيمتها الإيمانية. هذا معنى في السورة غاية في الأهمية، وتوجيه لنبي، وليس لنبي واحد، وإنما لنبيين اثنين، موسى عليه السلام وهارون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بهذا الرفق وأن يعيننا عليه. طيب، هذا المعنى الأول، يعني مهم جدا أن نحن نركز عليه ونعيشه في حياتنا وفي سلوكياتنا وفي أخلاقنا. ما هي الآيات أخرى أيضا غير أخونا عامر؟ إيه الآيات الأخرى اللي وقفتوا معها وكان لها تأثير في حياتكم ومعنى أنتوا طبقتموه، أو على الأقل بتحسوا أنه مهم جدا نعيشه ونتعايش معه؟ أنا اليوم قدامي كان عامر، الحين عمر، لا يكون تأخرت عليه. السلام عليكم يا عمر.
2: السلام ورحمة الله وبركاته. ولا دكتور الحبيب،
1: إن شاء الله ما كنت تأخرت عليك يا عمر.
2: لا أنا تأخرت عليك والله.
1: لا لا، الله يسعدك والله، إنك أصيل يا شيخ عمر. تفضل حبيبي.
2: الله يكرمك دكتور. الله يكرمك دكتورنا، الله يسعدك ويبارك. إحنا زي ما قلت لك دائما، إحنا يعني بنحب نسمع منك دائما، لكن لابد من مشاركة.
1: أبدا، أنا المشاركة عندي والله مقدمة على كل شيء يا شيخ عمر.
2: منك أستغفر الله، منكم مستفيد يا سيدي، إحنا أستاذنا. والله يا دكتور، انا اشوف يعني سوره طه، انا يعني في ايتين لما اقراهم بقول انه لازم هذول يطبقهم في حياتي، او كل واحد يقراهم يطبقهم في حياته. منها يعني كنا بنمر في امور صعبه في حياتنا، كل انسان عنده امور صعبه، ففي ايه بالقران الكريم في سوره طه، هاي بقراها بحس انه الصعب بصير يسير، لما ربنا قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. هاي عند طلب الرزق والتوفيق. هاي لما أقرأها بحس إنه الصعب بصير سهل عندك.
1: يا الله.
2: لما أنا توجهت رب بقول: يا ربي يسر، اشرح لي صدري. فإذا ربنا عز وجل شرح صدري، خلاص أنا بكون يعني في شيء صعب عندي راح يكون. لما ربنا يسر الأمر اللي أنا بسعى إليه، أتوقع هذا ما في شيء صعب راح يكون.
1: جميل. شوف هذا خليني أعلق بس على هذا الإحساس قبل الثاني أخ عمر، لأنه هذا كلام جميل جدا، يعني بيعطينا قديش أنه نحن بكل سهولة ويسر وبساطة زي ما تفضلت أخي عمر تقدر تعيش أي معنى قرآني. يعني موسى عليه السلام في هذه الصعوبة والمواجهة اللي بده يواجه فيها فرعون يدعو ربه هذا الدعاء فيكرمه ربنا بالاستجابة فيعطيه ما طلب. اليوم قديش نحن بحاجة بهالسهولة بهاليسر نتوجه لرب العالمين. جميل والله يا عمر جميل.
2: وطبعا احنا يعني بنعيش أيام صعبة، هذه الأيام طبعا صحيح. احنا بنعيش أيام صعبة وإحنا بحاجة لهاي الآية.
1: أيوة
2: بحاجة
1: الله.
2: نطبقها. الآية الثانية أتوقع بجوز يعني أنا ممكن أربطها بالآية نفسها اللي قبلها، لو تيسير الرزق اللي أول يعني يجيك الرزق واليقين بالرزق، لما رب يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: الله الله
2: يعني الله. يعني بتبحث عن الرزق، تعال هاي الرزق مضمون، رزقك مضمون إذا طبقت هذه الآية على نفسك، ولما تأمر أهلك بالصلاة تصبر عليها ربنا يقول لك لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: يا سلام.
2: احنا أنا بدي العاقبة، أنا بدي العاقبة على كل إنسان فينا بدي العاقبة، وإن شاء الله نكون إحنا وياكم من أهل
1: يا رب التقوى يا رب. الله يرضى عنك
2: الآية وربنا عز وجل يوسع علينا في أرزاقنا.
1: تسلم.
2: ويوسع علينا صعابنا كلنا
1: يا رب يا رب. الله يرضى عنك أخي عمر
2: يعني
1: الله يعزك. تسلم. والآية اللي تكلم عليها أخونا عمر أيضا من المعاني اللي بهمنا نوقف عندها كثير، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، في عندنا مسؤولية كبيرة حنوقف معها ونرجع لها إن شاء الله. أخونا عمر سوزان السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك ويرضى عنك يا سوزان.
3: دكتور تعقيبا على مقدمتك عن الآية ما أنزل عليك القرآن تشقى، إنه هو القرآن هي سبب للسعادة وليس للشقاء.
1: صحيح.
3: تؤكدها وتوضحها الآية، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى.
1: يا الله.
3: يعني لا يضل في الدنيا ولا يشقى بالآخرة.
1: يا
3: فهو
1: سلام.
3: بأكد إنه هو للسعادة وليس للشقاء.
1: جميل.
3: تأكيدا بذلك للعبادة نتبع هداي. اتباع الهدى تأكيدا هو اللي هي الصلاة زي ما حكيتوها قبل شوي.
1: جميل.
3: غير عنها الرزق يعني
1: إنه
3: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني خير الاتباع الهدى هو تأكيد للصلاة،
1: أساس الصلاة وعنوان الصلاة. أيوة. جميل.
3: أيوة أساس الصلاة التي لا تسقط يعني عن
1: الله يرضى عنك يا سوزان. ما شاء الله دائما سوزان مشاركاتها مميزة معنا أيضا والمعالي والله كلها للأمانة. يعني أنا بقول شكرا سوزان قبل ما أروح لمحمد، وأكيد مشاركته حتكون مميزة. يعني اللي بيسمعوا البرنامج وبيحكوا معنا أحيانا بيقول والله يا أخي إحنا بنشاركش لأنه بنسمع مشاركات كويسة فبنخاف أنه ما نشارك زيها. لا يا عمي والله كل مشاركاتكم طيبة. يعني هذا الإخوة اللي الآن أخونا عمر وعامر وسوزان يعني بيقدموا معاني رائعة جدا، كلنا قادرين نقدم مثل هيك ونعيشه. عارفين ليه؟ ببساطة لأن إحنا نتعامل مع القرآن يا جماعة، وإنت بتتفاعل مع القرآن. القرآن حط نفسك بس بين يدي القرآن وارمي نفسك في احضان القرآن الكريم وشوف كيف هو بيوجهك، كيف هو بيصنعك، كيف هو بيعلمك، كيف هو بيعطيك المعاني والدلالات الرائعة. محمد سلام عليكم يا محمد.
4: وعليكم السلام. يعطيك العافية دكتور.
1: الله يعافيك ويرضى عنك
4: دكتور. عندي ثلاث ملاحظات سريعة جدا ما راح اطول عليك.
1: هياك الله الوقت لك يا محمد.
4: الله يحفظك يا رب. بس انا بدي اكد على الكلام اللي تفضلت فيه حضرتك، بالرغم من كل المشاكل الموجودة والعصبية والطواش والبنوك ومش البنوك، لأنه إحنا كمجتمع أردني الحمد لله متكاتف متراحم بحب بعض. هذا الإشي شفناه بكورونا، بنشوفه
1: صحيح.
4: بالشارع إذا بنشوف حجة كبيرة حاملة كيسين ثلاث بنروح نساعدها نفزع لها، بنشوف جيراننا عندهم عرس ولا عندهم عزة نساعدهم نفزع لهم. هذا التراحم لسه موجود عندنا في البلد الحمد لله. الآيتين الثانيات اللي بدي أحكي عنهم اللي هي الأولى بسورة الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم بالحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة. يعني إن الواحد ما ينغر بأعماله، ما ينغر بأعمال بتبرعاته وبصدقاته. الآية الثانية كمان بسورة الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يردون وجهه.
1: جميل.
4: يعني اللي بلاقي له صحبة، اللي بلاقي له إذاعة زي حياة
1: يمسك فيها
4: يتمسك فيها يسمعها يظل حاط عليها ما يروح للإذاعات الثانية المش مناسبة انصح التعبير. يعني هذا
1: الله
4: يعطيكم ألف عافية.
1: بوركت أخي محمد جزاك الله خير وحسن الله عليك. طبعا محمد رجعنا لسورة الكهف، احنا مرينا عليها وكان فيها تفصيلات رائعة. اليوم احنا وقفتنا مع سورة طه لا تنسوا، لكن أنا بأكد لك أخي محمد أن الصورة اللي تفضلت فيها اللي بتنقلها عن تكافل مجتمعنا وتحاببه هي الصورة الرائعة. ترى احنا بننقل عنا احنا الأردنيين أنه كشرين وشديدين وشوي، فتخيلوا احنا أكثر ناس بتناسبهم ترى هذه الآية أنه نحن نتعلم فقول يولى له قولا لينا. بالله عليكم تخيلوا رغم هذه الشدة اللي عندنا والقوة والإلى آخره وسموها الكشرة سموها ما شئتم، إلا أنه من فضل الله عز وجل عندنا هذه الأجواء الرائعة الممتازة. تخيلوا لو أنه نحن نمذجنا أنفسنا وعودنا أولادنا وعودنا أبنائنا على أيضا مزيد من الرفق، الرفق اللي يكون بين الآباء والأبناء، بين الأبناء وأخواتهم، بين الإخوة في مساراتنا في حياتنا، لا شك أنه حيكون مجتمعنا رائع ومميز إن شاء الله تعالى. أنا حرجع لي مداخلة أخونا عمر، مداخلة أيضا أختنا سوزان، وأيضا اتصالات أخرى معكم إن شاء الله تعالى، لكن حان وقت الفاصل، فاصل قصير ونعود بإذن الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز،
4: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC. 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.

0: حقائب براود الجديد من العلبي للحقائب وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3991-1.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين متابعين على إذاعة حياة تفهم وعلى تلفزيون حياة. عدنا إليكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم فلنحيا بالقرآن. نسأل الله أن تكون حياتنا دائما مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وحديثنا كما بدأناه قبل الفاصل في سورة طه عن قيمها ودلالاتها السلوكية والأخلاقية التي يجب أن نعكسها في واقع حياتنا. ونؤكد على أرقام هواتفنا على 516-20-20 516-40-20 516-50-20 516-20-60. وما هي الآيات التي تلفت انتباهكم؟ ما هي المواقف التي تعيشونها مع هذه السورة في قراءتكم لها ومروركم بها وترداديكم لآياتها؟ كنا يعني في مشاركات رائعة وطيبة قبل الفاصل، بدأنا بنقطة أنا لازم أعمقها ولابد أني أتكلم فيها، لكن كان في هناك إشارة رائعة إلى قيمتين. القيمة الأولى تكلمنا فيها، مسألة الرفق وكيف يكون في حياتنا وكيف نتداوله فيما بيننا. المسألة الثانية متعلقة، قبل أن نشبع نقطتنا الأولى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، النقطة الثانية متعلقة في قول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بشكل عجيب: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. في عندي قضيتين. القضية الأولى خلينا نروح للسريعة، إنه إحنا بدنا نحسن رزقنا وبدنا ربنا يبارك لنا في هذا الرزق وبدنا يبارك لنا في أموالنا. الطريق سهلة. المناسبة بعد قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها كأنها رسالة لكل واحد منا. تريد أن يبارك الله رزقك، تريد أن يبارك الله العطاء لك، تريد التوفيق والسداد والتيسير في عملك وتجارتك، قدم أمر الصلاة. قدم أمر الصلاة أولا في أن تصلي، وقدمها ثانيا في أن تنصح عليها أهلك وأهل بيتك ومن هم أمامك، تنصحهم وترشدهم إلى الصلاة. جماعة الصلاة هو لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلحت صلح باقي عمله وإذا فسدت فسد باقي عمله، هو بيتكلم عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة. فإذا صلحت الصلاة، فإذا صلحت صلح باقي عمله، وإذا فسدت فسد باقي عمله. ليست المسألة فقط من ناحية الأجر والثواب، وإن كان هذا صحيحا، يعني أنت اللي لا بتصلي وبعيد عن الصلاة إيش فائدة أعمالك الأخرى؟ كل ما تأتيه من أجر وزر تركك للصلاة يأكله. لكن لو أنك فعلت ما فعلت من الذنوب وتبت ورجعت إلى الله، لكنك أخطأت ورجعت وتبت، وهكذا يخطئ كل واحد فينا، لكنه يصلي ويواظب على الصلاة ويحسن الصلاة، فمن توفيق الله أن الأجر والثواب الذي تحصله من صلاتك قد يطغى على الأوزار والآثام التي تأتي بها ما دمت ترجع إلى الله وتتوب إلى الله عز وجل. فضلا عن أن الأمر هو في الدنيا، يعني إذا أنت صلحت عمل صلاتك يصلح باقي عملك. اللي بيصلي يا جماعة هتلاقي تلقائيا تغير سلوكه وتغيرت أعماله وتغيرت أخلاقياته، وبدأت الصلاة كما قال ربنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هاي طبيعة الصلاة. يعني هذا الإنسان اللي بيصلي لو كان اليوم بغش، لو كان بسرق، لو كان، سترده صلاته وستربيه صلاته، لكن المهم إنك أنت تتفاعل معها. اليوم الصلاة قديش ماخذ حجم في حياتنا؟ فإذا نحن زي ما قلنا بدنا ربنا يبارك لنا في أعمالنا ويبارك لنا في تربية أولادنا ويبارك لنا في أرزاقنا ويبارك لنا في حياتنا، يبارك لنا في استقرارنا. الصلاة يا جماعة، الصلاة ليست مجرد شعائر نؤديها. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، بعضنا، وأنا سمعت من بعض الناس يقول لك يعني وجعلت قرة عيني في الصلاة، هو بيتكلم كأنها قضية فردية، يعني أنا والله إذا صليت بحسك بإني أنا بدي أستقر وأرتاح. لا لا، هذا تشريع رباني، يعني من حكمة أن شرع الله سبحانه وتعالى الصلاة. فإذا أنت صليت، ربنا جعل من فضلها وبركتها وحكمة وجودها في حياتنا أن تسبب للإنسان الاستقرار، أن تسبب للإنسان الطمأنينة، الراحة، السكينة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أرحنا بها يا بلال، يعني هي سبب للراحة. هذا ليس كلاما كما يعتقد البعض، هيك مجرد يعني مشاعري وعواطفي، إنه يعني أنت بترتاح لما تصلي. لازم يكون عندنا يقين اليوم يا جماعة إنه أنا صلاتي هي سبب راحتي، هي سبب سعادتي، هي سبب طمأنينتي، هي سبب استقراري، هي الذي تعطيك هذا القرار في حياتك. لكن ليست الصلاة التي ننقرها نقرا، وليست الصلاة التي نؤديها هكذا. إذا تمثلنا معانيها انعكست حقائقها في واقع حياتنا. هذا الذي نحتاجه، هذا الذي نريده. ولذلك لاحظوا في هذه السورة لما ربنا قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذا أنت بدك تتبع طريق رب العالمين، طريق الهداية، لا في ضلال ولا في شقاء. ما هو أنت اتباعك للصلاة والعبادات، المعاني هذه اللي رب أولادنا عليها اليوم، بيسهروا معليش نتحمل بعض، بنسهر خصوصا كونه عطل الآن، وخلصوا طلابنا التوجيه وفي الدفعة الجاية للتوجيه الله يعينهم. الآن بقول لك أنا بدي أسهر لا الصبح، طبعا قبل الصلاة بخمس دقائق بروح بحط رأسه بينام، أو إذا كان نايم بدري بنصحيه مشان أي شيء إلا مشان صلاة الفجر ما نصحيهوش مثلا، أو أنا بحثه على أي حاجة وبنصحه في أي شيء إلا في موضوع الصلاة ما بنصحه. يا جماعة شو مكانة الصلاة في حياتنا، شو حجمها في حياتنا، هذا مهم نتكلم عنه. أم داود السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا مرحب أخت أم داود.
3: آية بسم الله الرحمن الرحيم، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا.
2: نعم.
3: بدي أحكي عن الشفاعة، إنه هي الشغلة لها قيمتها في الآخرة.
2: صحيح.
3: قد تكون سببا في دخول الجنة.
2: أه.
3: يعني لابد من الإنسان المؤمن إنه يحرص عليها.
2: جميل.
3: قد تكون الشفاعة في صحبة طيبة، في صديق.
2: صحيح.
3: مؤمن يدخله إلى الجنة، مثل مثلا جلسة صحبة القرآن، دروس.
2: صح.
3: الدين لا يشقى جليسهم.
2: جميل.
3: يعني له شفاعة حين يحضر هذا الدرس. كذلك الصبر عند فقدان أحد الأولاد في صغرهم، إنه إذا ربنا لقى الواحد صابر يقول كيف وجدت عبدي، فيقول صابر، فيقول ربنا ابن له بيتا في الجنة فيكون شفيعا له.
2: جميل. يعني الله يجزيك الخير من داود. جميل.
3: شفاعة. ولو سمحت الآية الثانية.
2: تفضلي.
3: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إنه الأعمال الصالحة نكون حريصين إنه نعملها بإيمان وبإخلاص، ونكون في إطار رضا ربنا وفي إطار ديننا الحكيم، حتى يقبلها ربنا وتكون سبب لأنه نرضي المولى فيها، وتكون أيضا سببا لدخول الجنة.
2: الله يزيك الخير يا أم داود.
3: شكرا
2: لك. شوف المعاني ما أجملها يا جماعة. والله بعض الناس ممكن يقول لك، وحتى نحن لما أنا براجع نفسي وبقول طب أنا بدي أركز دائما وأنا بتكلم في الحلقة على سلوكياتنا وأخلاقياتنا اللي بنمارسها في حياتنا وفي الشارع وفي أعمالنا وغيره، لكن شوف المعاني اللي بتعطونا إياها رائعة. يعني زي ما حكيت لنا أختنا أم داود هون، كانها بتقولنا إنه حتى المعنى الإيماني العميق أنت بتقدر تمارسه في حياتك اليومية. يعني عملك الصالح بده ينعكس على سلوكياتك، إذا أنت بتعمل عمل صالح بينعكس على سلوكياتك. صحيح والله. وكذلك موضوع الشفاعة، إنه إحنا بدنا الشفاعة اللي في الآخرة، ربنا يشفع فينا أعمالنا الصالحة وصداقاتنا وغيرها. طب في الدنيا تعال عيش معنا الشفاعة في الدنيا، حتى إنك أنت ممكن تشفع في شفاعة حسنة ويكون لك نصيب وكفل منها. وإيه معنى شفاعة؟ يعني بدي أعطيكيها بشكل عملي. أنت ممكن تمشي في حاجة أخيك، هذا شفاعة. ممكن إنسان مظلوم ترفع عنه ظلم، شفاعة. ومش الواسطة يعني تأخذ حق الناس، مش هذا موضوعنا. لا لا لا، إنك أنت تعيش مع إنسان في أن تشفع له في خير، في عمل طيب، في أمر حسن. والله هذه معاني رائعة. الله يجزيك الخير يا أختنا أم داود، بارك الله فيك. معنا حابس أيضا.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا أخي حابس.
4: الله يجزاك الخير إن شاء الله.
2: يجزاك ويانا دائما وكل مستمعين.
4: حقيقة يعني كتاب الله سبحانه وتعالى يعني كل الصور هو يعني في يومنا اليوم يعني 1440 دقيقة. يعني لو قررنا أن نجعل منها 20 دقيقة فقط لقراءة جزء واحد من القرآن، يعني يكون هذا اللين لا يتنازل عنه المسلم مهما كانت الظروف، نفعل تعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى، ويقينا بضرورتنا له يقينا سنجد فرق غير عادي في حياتنا.
2: طبعا أكيد،
4: يعني من 1440 دقيقة أعتقد أنه يعني 20 دقيقة لكتاب الله
2: لا شيء. شو 20 دقيقة؟ لا شيء يعني،
4: صحيح؟ لا شيء، لكن كافي لقراءة جزء واحد صحيح. من القرآن، وبالتالي عدم هجر القرآن، وبالتالي أنه يكون باستمرار إحنا على علاقة مع كتاب ربنا. وجزا الله
2: جزاك الله خير أخي حابس، يعني هذه نصيحة، وأنا أضم الله صوتي لصوت أخينا حابس، فإنه فعلا يا جماعة شوفوا حاسبهم على ذمته طبعا، 1400 وقديش قال دقيقة، يعني 20 دقيقة إيش فعلا جزء بتختم فيه أنت يا أخي. إحنا قاعدين بنقول لك آية، والله لو آية تقف معها تسمعها، لكن أنت تقول إيش أثر هذه الآية وإيه الموقف اللي في حياتي، نحن حققنا شيء كبير جدا. الله يجزيك الخير أخي حابس. طيب خلينا هيك بس مشان إحنا ما يعني في آخر وقتنا هيك نلملم الأمور اللي إحنا تكلمنا عنها. إذا قلنا في موضوع الصلاة أن تصلي أنت هذا أمر واجب ومنتهين منه، والآثار المترتبة عليه والفضل الذي يعود عليك والراحة والاستقرار، لكن شوف القرآن يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما قال اصبر وصابر، ولكن اصطبر، يعني بدك تكلف شديد ومتابعة دائمة حتى تعتاد أنت أن تقوم بهذا الواجب الرائع الذي يصلح حياتك ويحقق لك الرزق والبركة. لكنه يحملنا مسؤولية التربية، وهذا اللي وقفنا عنده، إنه اليوم نحن في العطلة الصيفية قديش بنحرص ابني لما يروح رحلة أول ما بوصيه بإيش؟ لازم صلاته. لما ابني بده يسهر في الليل بدي أقول له يا ابني تنساش تصلي صلاة العشاء وتنساش تفوتك صلاة الفجر. لما بده يكون رايح على نشاط رياضي ولا غيره ولا رحلة بقول له يا ابني لا تنسى صلاتك. إذا نحن وصينا أنفسنا على هذا الأمر حينها أنا متأكد أنه ستكون جزءا أساسيا من حياتنا. طب مع آخر اتصال مع أخينا أبو أحمد. سلام عليكم أبو أحمد. سلام عليكم.
5: مرحبا الله وبركاته.
2: يا مرحب، حياك الله أبو أحمد.
5: الله يجزاكم الخير على البرنامج النافع،
2: يرضى عنك وبارك فيك
5: وينفع بعلمك يا رب، يكرمكم دنيا وآخرة
2: يا رب جميعا يا أبو أحمد.
5: الله يرضى عنك. بربط سبحان الله تفاصيل وقصة سورة طه، بس في آية من سورة فاطر اللي هي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعليهم يرجون تجارة لن تبور. سبحان الله هذول ثلاث تجارات اللي سبحان الله اللي بتاجرهم مع رب العالمين فعلا، والله لن تبور. وعد من رب العالمين، وعد رب العالمين مش وعد بشري، سبحان الله وعد إلهي من رب العالمين، أقسم يعني ربنا العالمين في القرآن قال لن تبور، يعني
2: وعد هذا لا يمكن يتخلف أبدا، صحيح؟
5: والله يعني إلى كل جميع الإخوان يعني الأحباب، والله سبحان الله اللي بصاحب القرآن واللي بيمشي مع القرآن واللي بيكون له ورد يومي خصوصا بعد الفجر للشروق للضحى إذا بمكث في المسجد، والله سيرى العجب والعجب. وعن تجرب يا أخوان، والله سيرى العجب والعجب، ما في دعوة تدعيها لرب العالمين طبعا إلا ربنا بيحقق لك إياها، مستحيل يا والله.
2: سلام، هذا معنى رائع أخي أبو أحمد، وأنا متمني أن صوتك هذا فعلا يصل، لأنه من غير تكلف بكل سهولة بكل بساطة، ولا يجرب ربنا لا يجرب، لكن احنا بنقول يا جماعة عيشوا هذه المعاني وإحيوا معها مع القرآن، صحيح؟
5: صدقت يا والله، صدقت.
2: بوركت أخي أبو أحمد،
5: الله يكرمك،
2: الله يحفظك، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليكم. جماعة والله معاني من أروع ما يمكن، يعني القرآن زي ما قال أخونا أبو أحمد، منين ما جئت إله منين ما صاحبته، في أجمل من صحبة القرآن؟ والله ما فيه، وأروع من صحبة القرآن؟ والله ما فيه. طيب إذا يعني سورة طه بتعلمنا أشياء كثيرة، وقفنا معها وهي بتقولنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقفنا معها وهي بتقول فقولا له قولا لينا، ولازم نقف معها وهي بتقولنا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أنا بدي اللي بسمعني اليوم ياخذ هذه المعلومة المهمة جدا ويعيشها في واقع حياته. يا إخوة ويا أخوات، عمر الدين ما كان قيد على حرياتنا، عمر خطاب الدين والتدين ما كان يمثل صعوبة في حياتنا، لازم ناخذه نحن براحة، ناخذه بهدوء، ناخذه بمحبة. ليه؟ حتى نحقق فيه السعادة التي نريدها. نعم قد يصيبنا ابتلاء، فواحد بيقول لي أنا طب أحفظ القرآن أو أقرأ القرآن وعندي ورد ومع ذلك عندي ابتلاء، عندي أمراض. نعم القرآن ما قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتبتلى، قال لتشقى، وفرق بين ما أن تبتلى والابتلاء فيه خير لك كمؤمن، وبين أن تشقى بمعنى أن يصيبك الشقاء والتعاسة والعياذ بالله سواء في الدنيا والآخرة، هذا ليس للمؤمن، هذا لا يمكن أن يكون لصاحب القرآن، لا يمكن أن يصاب بتعاسة. نعم بيتألم، نعم بيتعب، نعم بيفتقر، نعم بيصيبه مرض، لكن سيبقى دائما في سعادة مطلقة، لأنه مع ماذا؟ مع القرآن الكريم. هذا معنى غاية في الأهمية اليوم، ونحن نتكلم عن خطابنا في التدين، إن نحس في هذا الشيء في توجيهنا للآخرين، ونقول لهم يا جماعة خطابنا المتدين خطاب رفق، خطابي في المسجد خطاب رفق، لكنه يعطيك معنى الحياة ولا يشد عليك. آخر شيء أختم به، لأنه ما أستطيع أن أتجاوز هذه السورة إلا وأقف مع هذا المعنى، لما قال موسى عليه السلام: هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. اليوم كم منا من ترك أخاه في منتصف الطريق، وكم منا من تركه أخوه في منتصف الطريق، كم منا اليوم من يتجاوز كثيرا من الإساءات للمحافظة على الأخوة بينه وبين إخوانه، كم اليوم من منا من خسر أخواته أو خسر إخوانه، وكم منا من حافظ عليهم. هذه رسالة غاية في الأهمية، نبي ومؤيد من الله سبحانه وتعالى، كان يمكن أن يطلب من الله ما يشاء أن يطلب، فيقول: يا رب طوع لي قلب فرعون، يا رب اجعل الآلاف تؤمن بي، لكن انظروا ماذا يقول، يقول: هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. أين أنت من إخوانك؟ وأين أنت من إخوتك؟ وأين هم منك؟ هذا معنى غاية في الأهمية والجمال، نريد أن نعيشه ونريد أن نحيا معه. على كل، يعني السورة فيها معاني كثيرة ومعاني رائعة ومعاني جميلة، أنا دعوتي مرة أخرى تعالوا خلينا نعيش هذه السورة تحت هذا العنوان: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إنه لا يمكن أن يجتمع الشقاء في الحياة مع قلب معمور بذكر الله، معمور بالقرآن الكريم، معمور بالصلاة لله والطاعة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم دائما أيها الإخوة والأخوات بكرامة الإيمان وكرامة القرآن. هذه تحيات محدثكم سليمان تقور، وتحيات الأخ محمود فتحي من الهندسة الإذاعية، وعبد الرحمن أبو رياش من تلفزيون حياة، وأخونا كريم الصراوي من المتابعة والتنسيق. إلى الملتقى في حلقة قادمة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: مع الداعية نضال بزور.
1: الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام ومستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي نسعد دائما وأبدا فيه بصحبتكم عبر أثير إذاعة حياة، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة، ونتشرف أيضا بصحبة الداعية نضال البزور. فحياكم الله جميعا، وحياكم الله مهندس نضال.
2: كلامكم الله.
1: ربي يحفظك ويرعاك وينور دربك ويتقبل طاعتكم. يعني سبحان الله، ما زلنا نتحدث في الفتن وقطعنا فيها شوط، بدنا يعني نلخص ثم نكمل يعني بين يديك وبين يدي المستمعين في أحداث هذه الفتن، فتن آخر الزمان.
2: كرامكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة باب الفتن باب واسع، ونحن نمر على مفاصل هذه الفتن، وكنت قد تحدثت أن ليست هناك فاصلة من فواصل هذه الفتن إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم موجه حديث نبوي يوجه الأمة، يحرك بعض الكتل، يوقف بعض الكتل، يحرك بعض الأشخاص ويوقف بعض الأشخاص. ليست هناك فاصلة من فواصل هذه الأحداث إلا ولنا فيها دالة من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد عرجنا على أول هذه الفتن، فتنة الأحلاس، وهي فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمقتل عثمان، أتى يوما ملثما فقال

0: يقتل هذا الملثم. فلما أقبل فإذا به عثمان رضي الله عنه ويوما من الأيام يهمس في أذنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله ملبسك قميصا وإن المنافقين أرادوا خلعه فلا تخلعه حتى يقضي الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بفتن يعني تصيبه وأخبر أنه سيذهب إلى الكوفة وسيقتل في الكوفة رضي الله عنه وأرضاه. وأخبر أيضا عن الحادثة التي حدثنا عنها الإخوة في الحلقة الماضية عن فتنة الجمل وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر لنسائه قال أن يكن صاحبة الجمل الأدبب يعني تنبحها كلاب الحدأب فيقتل يعني عن يمينها وشمالها خلق كثير. فقالت عائشة عرفت ذلك حينما وقفت عند ماء لبني عامر منطقة عن اسمها الحدأب وعرفت ذلك ولكن اعتقدت أن الذين يقتلون عن يميني وشمالي هم أصحاب الفتنة
1: يا الله.
0: فليس هناك موجه لعائشة رضي الله عنها أنها تقف أو أنها تقدم أنها تقبل أو تحجم لكن ليست هناك مفصل من هذه الفتنة إلا وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أخبر النبي لعلي ماذا يفعل قال يا علي سيكون بينك وبين عائشة أمر. قال إذن أهلك يا رسول الله قال لا. كأنها رسالة لعلي أنه لن تهلك لأنك على الحق وسنأتي بعد ذلك على يعني مجموع الأحاديث. قال إذن أهلك يا رسول الله قال لا. كأنه يرفض الهلاك ولكن يا علي ارفق بها وأبلغها ما أمنها. فرفق بها حين أرسل أخوها محمد ابن أبي بكر وحينما أرسل عبد الله ابن بديل ابن ورقاء وكانت مكان الحماية في بيت عبد الله ابن بديل ابن ورقاء في منطقة البصرة. بعد ذلك سبحان الله معاوية في الشام ولنا دكتور محمد أن ننظر إلى معاوية. معاوية رضي الله عنه يجلس في بيت المقدس يأتيه النعمان بن بشير بكيس في هذا الكيس كيس من الخيش في هذا الكيس قميص عليه دم عثمان
1: نعم
0: وفيه أصابع زوجة عثمان
1: نائلة
0: نائلة رضي الله
1: نعم
0: عنها وفيه شعرات لحية عثمان التي يعني نتف أولئك المنافقون لحية عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وفيه وصية من أم حبيب أم حبيب بنت أبو سفيان
1: نعم
0: من آل عثمان
1: نعم
0: بني أمية آل عثمان يوكلون إلى معاوية الانتقام من قتلة عثمان. فهو الآن
1: الآن في حكم علي بن أبي طالب
0: علي بن أبي طالب إحنا الآن نحكي عن سنة 36 37 للهجرة
1: نعم. ومعاوية في القدس
0: معاوية في القدس معاوية على الشام
1: والي الشام من ولاه على الشام
0: عثمان
1: رضي الله عنه
0: رضي الله
1: عنهم جميعا نعم.
0: معاوية يأتي ابنه يزيد يا أبتي أنت أحق بالملك أم علي؟ قال بل علي. يأتيه أبو موسى الأشعري أنت حق بالملك أم علي؟ قال بل علي. قال وماذا أنت تنقم على علي؟ قال لا أنقم على علي إلا أن يسلمني قتلة عثمان أنا ولي دم عثمان. بيجي سيدنا أبو موسى الأشعري بروح عن سيدنا علي بن أبي طالب قال له معاوية يعني يطيع أمرك وأنت الوالي
1: يبايعك نعم.
0: لكن عنده شرط إنه بده قاتلي عثمان. قال يبايع ثم ننتقم لقاتلي عثمان. فالفكرة مش فكرة صراع على الولاية هي فكرة ترتيب أولويات سياسية. أنا بدي الآن أستلم المجرمين بعدين بدي أتولى نظام الحكم
1: نعم.
0: هذا سيدنا معاوية. سيدنا علي بن أبي طالب أنا الآن بس يستتب الأمر عندي بعدين بقضي على قتلة عثمان. طيب خلينا ننظر المشهد من منظور سيدنا معاوية رضي الله عنهم أجمعين. هو في الشام يأتيه خبر أن قاتلي عثمان في جيش علي وأن علي وليه مناصب وكان
1: ذلك
0: وكان وأنه
1: احنا حكينا أنه احنا مش عارفين من قتلت عثمان يعني لم يذكر من هم قتلت عثمان
0: اللي قتل عثمان الشخص اللي قتله مش معروف
1: هم مجموعة
0: لكن هي المجموعة معروفة والآن هاي المجموعة تتمخض عن مجموعة حتى تصبح الخوارج
1: اللي كانوا منافقين صاروا
0: خوارج هم نقموا على عثمان. هي كانت الفتنة في عهد سيدنا عثمان فتنة شبهات
1: متفقين تحدثنا بها
0: تمام. نعم. الآن لا الفتنة حتتطور لفتنة تكفير سيدنا علي
1: الله أكبر.
0: بطلت فتنة إنه والله إحنا ناقمين على الخليفة مجموعة من الشبهات إنه ما حضرش بدر، فر يوم أحد، ما حضرش بيعة الرضوان،
1: وسع أراضي
0: لا الآن نائم. وصلنا لسيدنا علي إنه سيدنا علي أول شيء ننقم عليه ثلاثا. طب شوف تنقم
1: هو موظفهم بالجيش عنده أو يعني
0: موظفهم في الجيش. الآن خلينا نيجي لصفين حتى يجلى المشهد. نعم. لمعركة صفين. الآن سيدنا معاوية يجهز جيش حتى ينتقم من قاتل طلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام
1: وعمار بن ياسر
0: والعمار لسه ما قتل
1: لسه في صفين.
0: نعم. وعائشة كادت أن تقتل ويريد أن ينتقم لدم عثمان، فيجهز جيش وعلي يجهز جيش. في ذلك الوقت القوة العالمية الأولى هي الإسلام. جيشها بينقسم نصين، 60,000 مع معاوية، 50,000 مع سيدنا علي.
1: يا الله.
0: هاي صفين. بلتقوا في صفين.
1: صفين وين؟
0: صفين هي منطقة قريبة من الشام، يعني الغوطة، الرقة بالضبط. بالضبط الرقة اليوم إذا بدنا نحكي بالضبط
1: سوريا. نعم.
0: في سوريا في الرقة. نعم. يعني هاي منطقة صفين. نعم. إلى الجنوب.
1: إذن جيش علي هو اللي أتى.
0: طيب ليش لأول شيء جيش علي مش لازم يكون في المدينة؟
1: بالضبط.
0: ما الذي
1: أخرجه
0: جعله ينقل العاصمة إلى الكوفة؟ بداية طلع هو من المدينة المنورة مع 700 شخص.
1: طلع
0: سيدنا علي
1: من المدينة المنورة
0: مع 700 شخص في واقعة الجمل.
1: نعم.
0: أهل الكوفة ناصروه، فالآن منعت سيدنا علي في الكوفة بتختلف عن منعت سيدنا علي في المدينة. عاصمة المدينة شوي الأمور فيها مش منضبطة.
1: ليش؟ يعني أنا بدي أسأل ليش، أنه لسه هون ما في شيعة، لسه هون ما في، خليني أحكي ناس بتبعوا.
0: في عنا أمرين. أول شيء إحنا ملتزمين، جزء من أهل المدينة ملتزم بأمر سيدنا عثمان، من كان في رقبته بيعة
1: فلا يخرج
0: ما يقتلهم. رقم اثنين، سيدنا علي برضو أمر أنه ما يقتلوهم الآن حتى يستتب الحكم. ففي عنا أمرين، اللي تابع لسيدنا عثمان ولسه
1: ما خرج
0: واللي اتبع سيدنا علي لسه ما خرج وقتلهم. فالمدينة لسه المنافقين عم بيسرحوا فيها يعني، وبزعزعوا المنظومة الاستقرار في المدينة المنورة. سيدنا علي بالكوفة، رأى سيدنا علي من أهل الكوفة نصرة له. مين كان والي الكوفة؟ كان والي الكوفة أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري ما بده يقاتل، عزلوا سيدنا علي ولا سيدنا عمار بن ياسر. سيدنا عمار رضي الله عنه ما زال يخطب في أهل الكوفة حتى ضمهم جميعا إلى سيدنا علي. سيدنا علي طب ليش الآن خلص واقعة الجمل، ليش ما يرجع على المدينة؟ صح؟ يعني
1: المنطق. نعم.
0: أرجع أستقر في عاصمة الخلافة في المدينة. طيب الآن خلينا سيدنا معاوية في الشام، المال والقوة والجيش إحنا بنحكي عن 60,000. طب وإحنا في المدينة وسيدنا معاوية لسه ما أذعن بالطاعة لسيدنا علي. فالآن لو ما كان سيدنا علي بدي خليه يكبر مساحته، يأخذ العراق، ولا بدي أحاول أحد من النفوذ تبعه؟ شفت المنطق؟ ففي منطق سياسي وفي منطق اقتصادي، ما بدي أتوسع اقتصاديا في أرض العراق، وفي منطق عسكري إنه هذول برضو ناصروني وهم قوة، وفي معاد تأييد من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ابن الحسن طلع له قالوا يا أبتي إني أرى ذبابا حول أسيافهم تتجه إليك، فأسر
1: عن أهل الكوفة.
0: قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقتل هناك.
1: الله أكبر.
0: رايح يقتل هناك، فهو ما في حركة إلا فيها موجه. يعني ليش يتحرك له في موجه؟ الصحابة دكتور محمد أذكى الناس وأورع الناس وأتقى الناس وأتبع الناس لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأرفع الناس عن دماء إخوانهم
1: طبعا.
0: ولكن ربنا بده يعلمنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذا وين بده يتطبق؟ إذا ما كان في موجهات من النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ما كان سادة المشهد هو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما طلعت سيدنا عائشة، سيدنا طلحة، سيدنا الزبير، كان كلمتهم والله ما أخرجنا إلا الإصلاح. من وين جابوها؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هذا كان شعارهم، كان شعارهم والله ما أخرجنا إلا الإصلاح.
1: وقتلوا فيه،
0: هم طالعين يصلحوا قتلوا، وهم يعني سبحان الله عارفين أنه حيقتلوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر ذلك. أخبر سيدنا علي قال له سيأتيك قاتل الزبير فبشره بالنار.
1: الله أكبر. نعم. تسمح لي أتوقف عند هذه الجزئية حتى نتحدث أكثر ونرى كيف يبشر شخص بالنار. بعد هذا الفاصل نواصل بحول الله، ابقوا بالقرب من حياة تكرمان.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: حياة FM إعلانك.
2: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
5: الصورة
4: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
5: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
4: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
7: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال مشوار هذا اللقاء المبارك من الظلمات الى النور. حياكم الله شيخ نضال.
1: حياكم الله دكتورنا الحبيب،
0: وبشره بالنار. حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
1: سيأتيك يا علي قاتل الزبير.
0: نعم،
1: فإن هو أقبل إليك فبشره بالنار.
0: كيف والمشهد؟ تفضل.
1: المشهد أن الزبير رضي الله عنه كان في صف يخالف صف علي في معركة واقعة الجمل. واقعة الجمل أول من قتل فيها هو الزبير، قتل غيلة غدر. ثم قتل طلحة،
0: كان من المبشرين بالجنة،
1: ابن عبيد الله.
0: يا الله،
1: أصح الروايات أنه قتل بسهم طائش
0: طلحة،
1: هذا أصح الروايات. يعني أنا إن شاء الله أني بنقول لك خلاصة الصحيح. وعائشة رضي الله عنها
0: كادت أن تقتل،
1: اجتمع حولها الناس وكادت أن تقتل كما قال النبي، ثم تنجو بعد أن كادت. قالت والله لقد رأيت كلام رسول الله رأي العين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: هذا كان معاوية كله ينظر إلى المشهد من بعد، يجهز جيش حتى يعين علي، هو يريد إعانة علي على هؤلاء القتلة الذين قتلوا سيدنا عثمان، وعلى هذه الفتنة، وعلى الانتصار لدم الزبير ومعاوية وعثمان، كل هذه الأمور. فحرك جيشا، وحرك علي رضي الله عنه جيش في ذلك الوقت، هذا الجيش الأول في العالم، أقوى قوة في ذلك الوقت،
0: كان 110,000
1: أقل التقديرات، في تقديرات أعلى من ذلك، لكن إن شاء الله هي الأدق. سيدنا معاوية في تلك المعركة التي دارت رحاها بين صولة وجولة،
0: نتحدث عن صفين.
1: نعم،
0: كيف هذا الرجل اللي جاء لعلي حتى أبشره بالنار؟
1: هذه في واقعة الجمل. هو من جيش علي. هو من جيش علي، هو من المرافقين.
0: وجاء سيدنا علي،
1: هو من المرافقين.
0: قال له،
1: نعم، قال له والله لقد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يا علي بشر قاتل الزبير بالنار. هو من جيشه لكنه من المنافقين. معركة الصفين دارت رحاها، وكانت صولة وجولة حتى قتل عمار ابن ياسر. لما قتل عمار ابن ياسر،
0: عمار ابن ياسر كان خارج في جيش علي، والذي قتله جيش معاوية،
1: وكان يعني وصي علي على الكوفة، والي. نعم. علي على الكوفة بعد أن نعم. عزل أبو موسى الأشعري.
0: نعم.
1: والآن كان في جيشه. طبعا قبل أن يقتل سيدنا عمار لا يمكن أن يتوقع أنه يضل في هذا الجيش ولا ينتقل للجيش الثاني، لأنه في كثير من الناس كانت تنتقل بين الجيشين.
0: يا الله.
1: يعني طب سيدنا عمار ممكن لا يقتل في هذه المعركة، في بعدين
0: نحن مش عارفين أنه يقتل في المعركة. نعم.
1: لكن
0: عندما قتل يعني كانت علامة فارقة،
1: حديث الفتن لا تتحقق إلا حين وقوعها.
0: نعم.
1: تقتله الفئة الباغية،
0: هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمار.
1: نعم.
0: قال تقتلك الفئة الباغية.
1: نعم. هنا يعني وقف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في حيرة. معاوية أول ذلك لما أتاه يعني الناس قالوا له قتل عمار، قال قتل يعني صحابة كثير، يعني وين عمار؟ في 14 صحابي في جيش سيدنا علي، وفي 7 في الجيش معي وقتل منهم، وفي 4 من أهل بدر في صف جيش سيدنا علي. تخيل، 4 من أهل بدر، 14 من صحابة رسول الله، هنا في 4 يعني قتل صحابي. طب ما في صحابة ثانيين قتلوا، وكادت أمنا أن تقتل. طب شو يعني؟ قالوا لا، هذا عمار حالة استثنائية،
0: لأنه في حديث في الموضوع
1: سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيدنا عمار
0: تقتلك الفئة الباغية،
1: تقتله الفئة الباغية. قال إنما قتله الذي أخرجه،
0: يا الله،
1: وألقاه على سيوفنا ورماحنا، هو اللي قتله. لكن برضو أجا الحديث الثاني المعزز، قال ومن قتله وأخذ سلبه فهو في النار.
0: يا الله.
1: اللي قتل عمار واللي أخذ سلبه هو في النار. فالآن بدأ جيش معاوية تضعضع. للتاريخ سيدنا معاوية عقلية لن يأتي مثلها،
0: سبحان الله،
1: يعني عقمت النساء أن تلد مثل هذه العقلية. الله. لما بدأت يعني الأمور في جيش معاوية تهتز، معاوية قال نلجأ إلى التحكيم، وكان ذلك في شهر صفر.
0: نعم،
1: يعني في شهر
0: اللي هو اليوم أول يعني.
1: نعم،
0: صار نجعل أيام لكل. نعم. آخر وبركة
1: 37 للهجرة.
0: نعم.
1: قال نلجأ إلى التحكيم، نحط مدة، المدة هاي نحطها لحديث رمضان نلجأ للتحكيم. يخرج معاوية شخص ويخرج سيدنا علي شخص، أخرج سيدنا علي أبو موسى الأشعري، وأخرج سيدنا معاوية عمرو بن العاص.
0: نعم، وكان داهية من دواهي العرب. نعم، رضي الله.
1: شوف حتى مين اختار. طبعا حديث وحققه ابن حجر وغيره أنه حديث باطل، قال هناك اجتمع عمرو بن العاص مع أبي موسى الأشعري. أبو موسى وعمر قال اتفقوا على خلع، هذا يخلع معاوية وهذا يخلع علي.
0: هذا مش صحيح.
1: قال أخلع معاوية مثل ما أخلع خاتمي هذا، وهذا قال أخلع علي مثل ما أخلع هذه خاتمي هذا. فراح سيدنا أبو موسى قال أخلع علي كما أخلع خاتمي هذا، وراح سيدنا
0: هذا ليس صحيح.
1: ليس صحيح.
0: نعم.
1: قال أما أنا فأثبت معاوية كما أثبت خاتمي هكذا.
0: هذا الصحيح.
1: هذا مش صحيح.
0: نعم.
1: حققوا محدثون.
0: نعم.
1: منهم شعيب الأرناؤوط وغيره، هذا حديث باطل.
0: نعم.
1: لا يثبت. وذكر ذلك ابن حجر العسقلاني، وابن حجر العسقلاني من المؤرخين اللي حري بنا أن نعود إلى كتبهم.
0: نعم.
1: وفي سبحان الله بحث علمي ثمين، كنز سنشير إليه إن شاء الله في الحلقات القادمة في جامعة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
0: نعم.
1: بحث يعني حقيقة جمع كل الروايات وحققها وطلع منها الصحيح من الضعيف.
0: نعم.
1: ولعلنا نأتي بالكتب إن شاء الله بين يدي المستمع بأمر الله، لكن هذا ليس صحيح، ولجأوا إلى التحكيم في فترة
0: وقعت المعركة صفين.
1: الآن
0: قتل من قتل.
1: نعم، الآن وقفنا في شهر صفر.
0: قتل عمار. نعم.
1: إلى رمضان تحكيم اللي بحكمه سيدنا
0: أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص.
1: نعم، نمشي فيه
0: من طرفين. نعم.
1: فصار التحكيم في رمضان، هنا الخوارج بدأوا يظهرون.
0: يا الله.
1: خرجوا على سيدنا علي.
0: لذلك سموه بالخوارج.
1: نعم، بدأت الخوارج تخرج. قال ما تنقمون علي؟ قالوا ننقم عليك ثلاثا. الأولى أنك حكمت الرجال، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، كيف تحكم أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص؟ ما بيطلع لك شيء. إن الحكم إلا لله. طيب، والثانية قالوا أنك غزوت ولم تسبي ولم تسلب، يعني أنت غزيت، فاللي غزيتهم كفار ولا مسلمين؟ إذا مسلمين بيطلع لك شيء، بتكون أنت قتلت مسلمين وما بيطلع لك. طيب إذا كفار لازم تسبي منهم وتسلب مالهم. قال والثالثة، شوف الكلام،
0: يا الله
1: شوف الكلام،
0: حجج.
1: قال والثالثة قالوا أنك شطبت في التحكيم حينما اجتمعت مع معاوية، اجتمع سيدنا علي مع معاوية، قال هذا كتاب أمير المؤمنين علي، قال لو اعترف فيك أمير المؤمنين كان مش قاعد أنه يكون، بدك تمحيها، تتذكر؟
0: يا الله.
1: قال لعلك تحتاج إلى مثلها
0: في معركة الحديبية.
1: قال امحو يا علي،
0: امحو يا علي. يا الله.
1: قال يا رسول الله لمحوا اسمك. قال دلني عليها، ثم همس في أذنه لعلك تحتاج إلى مثلها يوما.
0: يا الله، صدق رسول الله.
1: علي بمحير قال احتجتها يا رسول الله، أنا أحتاجها يا رسول الله، لعلك تحتاج إلى مثلها. قال أما الأولى فالله عز وجل حكم الإنسان في أقل من ذلك، بيختلف الإنسان مع زوجته، فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. وأما الثانية فكيف أسبي أمكم؟ عائشة، إذا قلت بدنا نسبي هاي أمنا، وإذا ما قلت أمنا كفرتوا، فأنتوا مزرتش. وأما الثالثة ففعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحاجهم ابن عباس. يا. رجع 6000
0: عندما كان يحاجه مين؟
1: ابن عباس، عبد الله بن عباس ترجمان القرآن. سيدنا علي انتدب لحجاجهم ابن عباس، عبد الله بن عباس. فعاد 6000 وخرج من خرج عليه بالسيف. هنا انتقلنا إلى معركة اسمها معركة النهروان.
0: النهروان.
1: نعم، وهذه المعركة اللي قاتل فيها سيدنا علي الخوارج.
0: احنا وين هلا؟
1: احنا الآن في الكوفة.
0: في الكوفة. نعم.
1: فسيدنا علي قاتلهم. الآن انقسموا الناس إلى ناس خرجوا بالسيف، هذا رقم واحد، إلى ناس أله علي، غالوا في علي، إلى ناس ناصبوا علي العداء. هنا بدأنا، هاي النواصب،
0: هنا ظهر الاسم،
1: هنا بدأ الخوارج يطلعوا يمرقون من الدين. هم شفت كانوا منافقين، الآن تحولوا خوارج، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهنا ظهرت الشيعة، يعني اللي شايعوا علي رضي الله عنه وأرضاه. الآن بعد شوي حيظهر عندنا مصطلح اسمه أهل السنة والجماعة في سنة 41 للهجرة، حنشوف
0: هنا ظهر.
1: لا، بعد ثلاث سنوات.
0: نعم.
1: بعد ثلاث سنوات. فبقي الأمر على ذلك حتى حتى أرسل يعني سبحان الله يعني أصحاب تلك الفتنة في 17 رمضان، هو التحكيم كان في رمضان، في 17 رمضان نعم. أرسلوا ثلاث أشخاص انتحاريين، واحد وظيفته يروح على الشام يقتل معاوية، واحد بده يروح على مصر يقتل عمرو بن العاص، واحد بده يروح على الكوفة ويقتل سيدنا علي في نفس الوقت. هم بيعرفوا هؤلاء الأشخاص؟ لا ما بيعرفوهم. طب كيف بدنا نتعرف على معاوية؟ هو إمام الناس في الصلاة، هو القائد
0: الله.
1: إمام فأنت ما حتعرف، هو إمام. كيف بدك تعرف على عمرو بن العاص؟ هو إمام في الفسطاط في مصر. كيف بدك تتعرف على علي بن أبي طالب؟ معروف هو الإمام في الكوفة. فأرسلوا ثلاثة في نفس الوقت تاريخ 17 رمضان. أما سيدنا علي فقتل في محرابه.
0: يا الله.
1: نعم،
0: سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه
1: في الكوفة. وأما سيدنا معاوية فضرب في السيف فأصيب إصابة من 8 إلى 12 شهرا.
0: يا الله،
1: أقعدته. قال 8 أشهر إلى 12 شهرا
0: معاوية.
1: نعم. وأما
0: أبو عمرو بن العاص،
1: ابن العاص رضي الله عنه، في فسطاط مصر، يومها سبحان الله أصابه مغص، فأوكل أمير الشرطة أن يصلي بالناس.
0: سبحان الله،
1: فقتل أمير الشرطة.
0: طيب عند هذه إذا أنت نقف حتى نكمل، لأنه بعض الفتن جاءت بعد ذلك أنه عمر بن العاص متفق مع اللي بدهم يقتلوا هنا، يعني يجب أن نتحدث في هذا الجزء إذا أذنت لي بعد هذا الفاصل، نكمل بحول الله.

0: حياة أف أم. نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: عدنا لكم من جديد لاستكمال هذا اللقاء المبارك من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ نضال.
3: يعني
2: نكمل من حيث وقفنا، تفضل.
3: كرمك الله. فأرسل الخوارج ثلاثة ليقتلوا يغتالوا علي رضي الله عن عمرو بن العاص، معاوية بن أبي سفيان. أما معاوية أصيب إصابة بالغة، أما علي استشهد في محرابه، وأما عمرو بن العاص فأصيب سبحان الله بوعكة صحية وأوكل. شوف تاريخنا الجميل، القائد قائد الدولة هو الإمام، إمام الناس في المسجد.
2: الفجر. نعم.
3: إمام الناس الفجر، فهو رايح وعارف أنه حيصلي الفجر إماما في محرابه، فراح ذهب إلى عمر بن العاص
2: فلم يجده،
3: فوجد خارجة ابن حذافة السهمي وصي الشرطة
2: فقتله بدلا له. يعني هو بفكر أنه هو
3: فقيل المثل أردت عمرا وقتلت خارجة، إرادة الله نافذة.
2: سبحان الله.
3: أنا أردت عمرا
2: ليقتل عمر،
3: وأراد الله خارجة،
2: اللهم ارضى عنهم جميعا،
3: وإرادة الله نافذة.
2: نعم.
3: فبدأ الخوارج الآن، انقسم الناس على علي مغالي لدرجة أنه ألهه، وهم الفئة الذين حرقهم في النهروان في النار، حرق جزء منهم في النار.
2: مين؟
3: سيدنا علي. وعاتبه العباس رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال والله لم تصلني
2: يا الله.
3: قال والله ما وصلتني. فوقف وقف لما وصلوا، وإذا جاءهم يعني من الله أمر كانوا وقفين عند حدود الله رضوان الله عليهم، ولكنه قتل منهم مقتلة عظيمة لم ينجو منهم.
2: كانوا يؤلهوه،
3: كانوا بعضهم ألهوه.
2: إيش يعني ألهوه؟ عفوا،
3: أنت إله، أنت إله، أنت تحكم بالأرزاق، أنت تسير السحاب. في اليوم
2: الله
3: ناس يؤلهون عليك.
2: أعوذ بالله.
3: نعم. وأخت من الأخوات بتقول يعني يا حسين يا حسين، هذا بعمان يعني حدث معي. معي شخصيا.
2: أنت
3: يا حسين يا حسين. أنا فقامت عجوز قالت لها يا بنت الحلال انت، قلت خلص هذه العجوز بدها تصححها. قالت يا حسين يا حسين انت، يا حسين يا حسين، خلي الحسين للشدائد، قول يا الله
2: بالله عليك. لا اله الا الله.
3: خلي الحسين للشدائد.
2: لا اله الا الله.
3: في ناس لليوم يعني انت موجودين.
2: نسأل الله السلامة.
3: في ناس أله علي، في ناس غالوا في علي لدرجة وفي ناس نواصب.
2: هنا البعض قال أن عمرو بن العاص اتفق.
3: قال انتهى يعني.
2: نعم.
3: قالوا غير ذلك أنه سيدنا أبو بكر ربط سيدنا علي وسيدنا عمر ومنعوا الخلافة، وسيدنا علي كان جبان،
2: سيدنا جبريل أخطأ يعني. نعم.
3: بدك ترد على كل واحد قال. نعم. انتهى. نعم. يعني. لكن أنا أتحدى أن رواياتنا التاريخية الآن وضع لها من أيام ابن حجر العسقلاني وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقبل ذلك وضع لها ضوابط كضوابط الحديث النبوي الشريف لا تصل إلى رتبته، لكن وضع لها ضوابط كضوابط
2: هي روايات الصحابة.
3: والآن نستطيع أن نجزم أن هذه الرواية بالسند من خلال البحث في الرجال، ونقول لك فيها الرجل فلان. إحنا عندنا أكثر من 500,000 إنسان فصفصناهم حتى وصلت لنا الرواية، فإحنا قلنا فلان يتحدث بوكل في السوق ما بنأخذ روايته، فلان يكذب على دبته لا نقبل روايته. الآن يسر الله في هذا العصر بالذات من يبحث في التاريخ الإسلامي كما بحث، أنا ما بقول بنفس الرتبة ورد بعيد.
2: نعم.
3: لكن بما نفس المنهجية كما بحث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: طبعا.
3: في حنيجي على كتب حيصعق الناس من درجة أنه والله بتجمع هذه الكتب كل الروايات، منهم الكتاب اللي أشرنا إليه كتاب الغبان محمد بن عبد الله الغبان.
2: نعم.
3: في فتنة مقتل عثمان، سنشير حين الانتهاء إن شاء الله من هذه الفتن إلى مجموعة من الكتب.
2: نعم.
3: وأشرنا إلى ابن حجر العسقلاني. نعم. وغيره.
2: إحنا وين الآن؟
3: الآن أنهينا قتل سيدنا علي رضي الله عنه، استشهد سيدنا معاوية مصاب
2: إصابة بالغة،
3: نعم سيدنا
2: عمرو بن العاص
3: نجا. الآن سيدنا الحسن يتولى الخلافة 6 أشهر ثم بعد ذلك يتنازل بها إلى معاوية.
2: نعم.
3: علماءنا بيقولوا وجاز لنا من هذا الفعل. أول شيء هل هذا يعني الفعل تشريع؟ الجواب نعم، لأنه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سيدنا الحسن من الخلفاء الراشدين المهديين.
2: من قال؟
3: سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال خلافة النبوة فيكم 30 سنة، حديث سفينة رضي الله عنه قال فعددتها فإذا هي تنتهي مع الحسن ابن علي رضي الله عنه. مشان هيك علمانا بيطلعوا قاعدة قالوا جواز إمامة الفاضل من المفضول. المفضول من الفاضل يعني الأقل
2: رتبة
3: ممكن الأعلى رتبة يكون موجود ويتولى الأقل منه. وقالوا من وين جابوها؟
2: من تنازل الحسن،
3: تنازل الحسن للحكم لمعاوية رضي الله عنه.
2: اللهم ارضى عنهم جميعا.
3: اللهم ارضى عنهم جميعا. الآن احنا عام 41 للهجرة، هذا العام سمي عام الجماعة. ليش؟ لأن الناس بدأوا ينقسموا. قبل علي فش عندنا ناس في العالم كله يا كفار يا مسلمين، صح؟
2: نعم.
3: فش عندنا إشي اسمه خوارج،
2: صحيح.
3: فش عندنا إشي اسمه شيعة، فش عندنا إشي اسمه نواصب. هؤلاء
2: عشان أهل سنة وجماعة.
3: أهل سنة وجماعة هون.
2: كمصطلح هنا.
3: هون في سنة 41 الناس اللي يعني وافقوا على اجتماع الأمة سموا أهل السنة والجماعة.
2: نعم.
3: الآن باقي في خوارج والباقي في شيعة والعالم الآخر اللي هو الكفار. في عهد علي رضي الله عنه، عهد عثمان، هنا الشيء المؤلم، توقف المد الإسلامي، الفتوحات الإسلامية توقفت
2: في عهد
3: سيدنا عثمان. آخر المقتل، حال مقتل عثمان، حال الفتنة آخر سنة في عهد سيدنا عثمان. وعهد سيدنا علي توقف المد الإسلامي، وعهد الحسن رضي الله عنهم، بل أخذت منا بعض الأراضي من الدولة البيزنطية. توسع الإسلام فتوحات شرقا وغربا في عهد معاوية ما لا يحصيه إلا الله. فيعني حاولنا نجمل هاي الفتنة، احنا أخذنا رؤوس أقلام، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأينا في كل مفصل من المفاصل في حديث نبوي بوجهني. مثلا حين مقتل عمار سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، في حديث بينه وبين النبي، طبعا عشرات الأحاديث احنا نروي الرموز منها، بيقول له يا رسول الله إني أخالف أبي، أنا دائما أنا وأبوي فكريا مش مع بعض. فسيدنا النبي بيقول لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له إلزم أباك ما دام حيا، مدام أبوك حي إلزمه ولو لم تقاتل معه. ما قتلتش معه أنت. طبعا بعضهم قال هذه زيادة، بعضهم قال ولو لم تقاتل معه زيادة.
2: نعم.
3: إلا أن فعل عبد الله بن عمرو بن العاص كان كذلك، يعني هو أبوه كان مع معاوية، ولكن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يقاتل مطلقا. قال أمرني رسول الله أن ألزم أبي، ولكني لا أرى إنه إحنا صح.
2: جميل.
3: بالعكس هو من من من من زعزع بعد مقتل سيدنا عمار، هو من زعزع جيش معاوية وألجأهم إلى التحكيم.
2: أخونا أكرم الصالح بيقول الله يجزيكم الخير، بس مش فاهم على أساس معاوية رضي الله عنه طلع يؤازر علي كرم الله وجهه، شو اللي أشعل الفتنة وخلاهم ينقلبوا على بعض في صفين؟
3: المنافقون. كما في واقعة الجمل قال أرسل علي رضي الله عنه يعني إلى عائشة.
2: نعم.
3: فبات المسلمون في أهنأ ليلة وبات المنافقون في شر ليلة، فأرسل المنافقون جزء يقتل في جيش علي وجزء يقتل في جيش عائشة حتى وقعت واقعة الجمل.
2: يا الله.
3: فكان أول من قتل غيلة وغدرا سيدنا الزبير. المنافقين هم من يشعلوا فتيل الحرب هنا وهناك.
2: طيب يعني احنا بقي عندي 2 دقيقة انا تقريبا للبرنامج، لكن ما زلنا نتحدث في الفتنة وما زال في جعبتنا نتحدث عنه اكثر، وكما اخبرتنا انه احنا عم ناخذ يعني فلاشات عن هذه الفتن.
3: نعم.
2: قد يسأل سائل، وهذا السؤال أنا بحب أكرره في كل لقاء، لماذا نبحث في هذه الفتن وقد يعني مضى الزمان عليها؟ يعني احنا هذا منهج متفقين انه ناخذ منها العبرة والفلسفة في التعاطي معها، لنأخذ في زمننا الحالي كيف أن أو كيف حال المسلم إذا ما وقعت الفتنة بين فريقين من المسلمين، كيف هو حاله الآن؟ بقدر أقول والله فلان صح وفلان خطأ، أو يستطيع أحد أن يقول والله أخطأ علي أو أخطأ معاوية؟ مش
3: إحنا الآن نعم. ما هو الناس بنقسموا يا مهاجرين يا أنصار يا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، بس
2: سورة الحشر
3: الأمة الإسلامية بين ثلاث أصناف لا رابع لهما، الله فصلهم في مهاجرين في أنصار والذين تبوأوا الدار، في بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، تلك فتنة كفى الله سيوفنا عنها فلنكف ألسنتنا عنها. ما بصير أخطئ صحابي وأصوب صحابي. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن يخرج من ضئضئ هذا الرجل أناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فسيدنا علي قال يا رسول الله ماذا نفعل؟ قال قاتلوه، وقاتله أدنى الفئتين إلى الحق، يعني أقرب الفئتين إلى الحق.
2: يخرج
3: من ضئضئ هذا الرجل، رجل من بني تميم، يخرج من ضئضئه،
2: ضئضئه إيش نسله يعني؟
3: نعم، أناس يمرقون من الدين خوارج كما يمرق السهم من الرمية. شو نسوي؟ سيدنا علي بيسأل يا رسول ماذا نفعل؟ قال له قاتلوا، قاتلوا إذا رأيته فقاتله، وقاتلوه أدنى الفئتين إلى الحق، يعني أقرب الفئتين إلى الحق، يعني الفئتين على الحق بس هي أقرب.
2: وقاتلوا يعني الذين سيقتلونهم هم أقرب للحق،
3: هم أقرب الفئتين إلى الحق،
2: يعني الفئتين على الحق،
3: الفئتين على الحق.
2: بس واحدة أقرب، مين طلع اللي قتله؟
3: علي رضي الله عنه،
2: اللهم ارضى عنهم جميعا. طيب جميل، يعني
3: وفي عندنا حنيجيك لذا نعطيه واجب
2: لقاء المقام،
3: نعطيه واجب ذي الثدية، مين هو وكيف سيدنا علي قتله وكيف أشار النبي إليه عليه الصلاة والسلام؟ في أحاديث فيها إشارات، يعني
2: الله يكتب أجركم إن شاء الله، يعني في اللقاء المقبل بإذن الله. نسأل الله أن يجزيك خير الجزاء وأن يبارك لك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفرج همنا وهم المهمومين أينما كانوا يا رب العالمين، في غزة وفي كل مكان. دمتم بمعية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: أصداء المونديال برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.

طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة جديدة مع برنامج أصداء المونديال الذي يأتي يوميا عبر أثير إذاعة حياة اف ام وبالصوت والصورة من خلال صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة اف ام على فيسبوك. نتابع ونواكب كل ما يحدث في نهائيات كأس العالم 2026 من أخبار وتحليلات ونتائج وردود أفعال. حلقة اليوم موسعة في كل سبت لمدة ساعة وكل يوم من السادسة مساء في بقية أيام الأسبوع. اقتربنا من النهاية وبقيت مباراتان فقط على إزدال الستارة على هذا المونديال. لكم أطيب تحيات فريق العمل وبإمكانكم أن تشاركون آراءكم. من ستشجع في نهائي كأس العالم ولماذا؟ بإمكانكم أن تشاركون آراءكم من خلال اتصالاتكم على أرقامنا 06-516-4020 و 06-516-5020 ومن خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة عبر فيسبوك حياة اف ام. طبعا إضافة إلى تغطية أحوال المونديال وأخباره، لدينا اليوم قضية مهمة جدا سنطرحها للنقاش، وهي قضية ملعب الحسن في مدينة إربد وأعمال الصيانة التي تتم فيه. سنناقش هذه القضية بتفاصيلها ولماذا تم تأخير تجهيز هذا الملعب. بالعموم نبدأ رحلتنا بأبرز عناوينها. أدهم مخادمي أول حكم أردني وثاني عربي آسيوي في نهائي كأس العالم. مهمة صعبة للمدير الفني الجديد لفريق الوحدات وسيم لبزور. وفرنسا وإنجلترا المنافسة على ميدالية لا يرغب أحد في الفوز بها. حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم إلى أصداء المونديال. يستعد الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمي لتدوين اسمه في سجلات التاريخ الرياضي بعدما تم اختياره ضمن طاقم إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 في إنجاز غير مسبوق يعكس المكانة التي بلغها التحكيم الأردني على الساحة الدولية بعد سنوات من العمل والاجتهاد. وأعلن الاتحاد الدولي فيفا اختيار طاقم التحكيم الذي سيدير المواجهة النهائية للنسخة 23 المقررة غدا الساعة 10 ليلا على ملعب ميتلايف في مدينة نيوجيرسي الأمريكية بين إسبانيا والأرجنتين. سيتولى إدارة اللقاء الحكم السلوفيني سلافغو فينتشيتش بمساعدة مواطنيه كلانتشينك وأندراز كوفاتشيتش، وسيكون مخادم حاضرا في النهائي بصفته حكما رابعا فيما اختير الحكم الأردني محمد الخلف حكما خامسا ليحقق التحكيم الأردني إنجازا تاريخيا جديدا. وأصبح مخادم ثاني حكم عربي آسيوي يتواجد في نهائي كأس العالم.

أما على مستوى التحكيم العربي عموما في نهائيات كأس العالم أو في المباراة النهائية لكأس العالم، فقد سبق وأن قاد حكم عربي قيادة المباراة النهائية لكأس العالم، نذكر تماما الحكم المغربي الراحل سعيد بلقولة الذي قاد نهائي كأس العالم عام 98 حين فازت فرنسا على البرازيل بثلاثية.

0: الأخ سعيد السمهوري يقول شكرا لك على كلامك الجميل. إن شاء الله الأرجنتين, لأنني من سنة 86 وأنا أشجع الأرجنتين, وإن شاء الله الفوز للأرجنتين. أحب أن أسمع آراء أيضا مشجعي المنتخبات يعني منذ القدم وليس حديثي التشجيع للمنتخبات العالمية. هذا يسعدني كمتابع قديم لكرة القدم, لأن تكون طفرة أو لاعب مثلا هو من تسبب خلال سنتين أو ثلاثة في أن تشجع منتخبا دون آخر. لا تحدث لا عن الأرجنتين ولا إسبانيا, لكن بالعموم يعني مبابي مثلا في فرنسا, هاري كين في إنجلترا, يامال في إسبانيا مثلا. أن تشجع لاعبا ظهر منذ سنتين أو ثلاث لمجرد أنه تألق أو لمجرد أنه ينتمي لنادي تحبه كبرشلونة أو ريال مدريد, فيجب أن تغير انتمائك القديم إلى منتخب آخر. هذا يعني لا أفضله أبدا في عالم كرة القدم. الآن نتحول إلى ملف في غاية الأهمية, ملف مشروع تأهيل أرضية استاد الحسن الذي يخضع لأعمال صيانة شاملة وتغيير أرضية الملعب. وزير الشباب رائد سامي العدوان بحث خلال اجتماع مع أندية دور المحترفين في محافظة إربد واقع مشروع تأهيل أرضية استاد الحسن للشباب, وقال إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتهيئة المرافق الشبابية والرياضية لخدمة الحركة الشبابية والرياضية وتمكين أندية المحافظة من إقامة فعالياتها الرياضية, مبينا أن مدينة الحسن للشباب تشهد أعمال صيانة شاملة لجميع المرافق بما يتوافق مع المتطلبات الآسيوية والدولية. كلام جميل جدا. وقال أيضا متابعة الاجتماع مجلس الوزراء في محافظة إربد وتوجيه رئيس الوزراء بطرح عطاء لتغيير أرضية الملعب وصيانته, عملت الوزارة على طرح العطاء والبدء بتنفيذ المشروع, لافتا النظر إلى الأسباب التي حالت دون تنفيذ العطاء في الوقت المحدد وتمثلت في العيوب الفنية لشبكة التصريف والبنية التحتية أسفل أرضية الملعب التي تم تنفيذها سابقا في عام 2016, ما دفع الوزارة إلى الاستعانة بالجهات المختلفة كالجمعية العلمية الملكية ووزارة الأشغال وتشكيل لجنة فنية للوقوف على التحديات التي تواجه استكمال تنفيذ المشروع. طبعا اللجنة الفنية أكدت أن أرضية الملعب لا تحتاج لصيانة فقط, بل تحتاج إلى إعادة تنفيذ بشكل كامل. كان من المقرر في بداية العطاء المتفق عليه حفر 30 سنتيمترا وتغيير التربة الزراعية وتغيير العشب الطبيعي فقط, لكن بعد الحفر تبين أنه لابد من زيادة الحفر إلى 110 أو إلى 120 سنتيمتر وتغيير المواد الأولية كافة التي وضعت في العطاء السابق الذي كان في العام 2016, إلى جانب ظهور مشكلة في شبكة تصريف المياه كانت تؤدي لتعطيل الملعب كل عام بين شهرين إلى ثلاثة أشهر بسبب الأمراض والفطريات التي تصيب العشب الطبيعي في الملعب. هذه هي تقريبا ملخص القصة الكاملة عن استاد الحسن الذي سيستمر لقرابة 120 يوما من بعد الآن ليكون جاهزا لتلعب عليه أندية محافظة إربد, وأندية طبعا تضررت كثيرا من هذا التأجيل ومن الكشف متأخر عن الخلل والعيوب الجديدة في استاد الحسن. خير من يتحدث لنا عن هذا الموضوع المهندس ليث أبو عبيد, المتخصص في الإدارة الرياضية والمتخصص في إدارة المنشآت الرياضية. مساء الخير مهندس ليث.
1: مساء النور استاذ أنس, مس عليك وعلى جميع المستمعين.
0: لك كل التحية والتقدير. بالطبع أشعر بالإحباط الذي تعيشه أندية محافظة إربد بسبب تأجيل جاهزية استاد الحسن, وهذا كان خبرا صادما بالنسبة لها, لأن ذلك سيؤثر فنيا وسيؤثر ماديا على هذه الأندية. كيف تنظر إلى ما جرى في تجهيز استاد الحسن مهندس ليث, ومن يتحمل المسؤولية برأيك؟
1: اولا برايي ان استاد الحسن في إربد اصبح حكايه اخطاء متراكمه عبر السنوات. يعني ممكن بكل موسم استاد الحسن بيكون الاولويه دائما, انه بدل ما نسمع عن استاد الحسن باحسن جاهزيه بنسمع الخبر نفسه وهو ان استاد الحسن باسوأ صوره واستاد الحسن يحتاج الى الصيانه والى التغيير. يعني في عطاء سنوي صرنا متعودين عليه, بجوز كل الأخوة الرياضيين عارفين هذا الحكي. المشكلة اللي بتصير أستاذ أنس أنه بقبل ثلاث مواسم كان نادي الحسين أول موسم الحسين بيظفر بالدوري, جاء الاتحاد الآسيوي، أنا بدي أسلسل لك المشكلة من البداية بطريقة ملخصة. يعني إذا الاتحاد الآسيوي كان بوقت الاتحاد الآسيوي عنده اعتراض على الأرضية وعلى رقمنة الكراسي وعلى الغرف الغيار وعلى عدة أمور. يعني خلينا نحكي أمور فعلا إحنا كجمهور ممكن أي جمهور بيروح على المباريات أو أستاذ الحسن بشوف هاي المشكلة. من بعدها تم تسكير الملعب، إغلاق الملعب، وتم طرح عطاء بوقت الصيانة للملعب. ومن بعدها قالوا أنه طبعا بنفس الكلام أنه أستاذ الحسن جاهز، وبدأنا طرع علينا بجوز مرحلة الذهاب وقتها عناد الحسين لم يلعب في أستاذ الحسن حتى يجت مرحلة الإياب. وهذا الموسم كذلك، هذا الموسم إنما كان العطاء هو يعني مثير للاستغراب أو الأكثر غرابة ممكن، لأنه بدأ بخطة صيانتها مدتها 90 يوم مع إغلاق تقريبا بمنتصف شهر 5 ومفروض يخلص بمنتصف شهر 8. إلا إنه
0: يعني مع بداية الموسم مهندس سيد.
1: صحيح، مع بداية الموسم. إلا إنه هاي الأكثر غرابة كانت فيه، لأنه يعني زي ما شفت بجوز بالبيان من وزارة الشباب إنه تم تعديله بزيادة 120 يوم طبعاً لإعادة بناء شامل، إنه من حيث التصريف ومن حيث هاي الأمور. طبعاً فكرة الحفر اللي كانت بالعطاء القديم هي 30 سنتي، فكرة الحفر بهذا العطاء هو 120 سنتي. الرقم 120 سنتي ورقم هندسي نوعاً ما، لأنه هو بعدة طبقات اللي هي العلوية والوسطية والسفلية، فكامل عكس ما كانوا يعملوا بالأول، كانوا يعملوا بس الطبقة العلوية اللي هي 30 سنتي.
0: تمام.
1: الفكرة 120 يوم هي تقريبا يعني خلينا نحكي مرحلة الذهب كالعادة، أنت بدون مرحلة الذهب. لكن الفكرة هون إحنا بنحكي الأكثر غرابة إنه عندما طرح العطاء بمنتصف شهر 5 أكيد العطاء بيكون يعني في أكيد تصميمات جيوتقنية، وبيكون في أكيد مختبرات، بيكون في حفر تربة، وأكيد في كورات أخذت وعرفت بالضبط شو المشاكل اللي بتصير بالتربة.
0: تمام.
1: لأنه أكيد لما بدك تزرع بدك تعرف تربتك. فالسؤال كان إنه هل من المعقول إنه كان التربة بوقت طرح العطاء مختلف عن التربة بعد ما طرح العطاء؟ طبعا هم جاوبوا نفسهم وحكوا إنه من 2016 أو 2015 يعني عند ما صار صيانة لكأس العالم للسيدات كان في مشكلة. الفكرة إنه ب 2016-2017 أنا من الناس اللي حضرت مباراة إنجلترا واليابان وقتها للسيدات بالملعب، كان بأجمل حلة، كان وقتها معتمد من الفيفا. بجوز إحنا بنعرف أخ أنس إنه الفيفا أكيد مش رح تعتمد ملعب ما يكون
0: صحيح
1: حسب المعايير.
0: صحيح.
1: اللي صار إنه بوقتها كانت الكراسي مرقمة، كان في ناس تساعدة، كانت أجلكم الله حتى الحمامات بأحسن صورة، الغرف بأحسن صورة، تم تعديل الملعب بكل أجزائه. يعني الفكرة إنه بهذيك
0: من هنا مهندس ليث، إذن بدأت المشكلة. كيف لملعب أن يكون جاهزا لاحتضان مونديال وإن كان للشابات لكن حسب معايير الفيفا في 2016 أن يصبح على مر السنوات ملعبا غير مؤهل وفيه الكثير من المشاكل والعيوب، رغم أنه مر بعدة عطاءات لصيانته؟ كيف تفسر ذلك؟ أليس يعني حتى حسب كلام معالي وزير الشباب والرياضة هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد الذين يعني تسببوا بالتقصير في الفترة الماضية؟ هل هناك يعني شبهات فساد فيما حدث؟
1: يعني حسب الكلام نعم، انه في كان في مشاكل من 2015-16 انه العطاء الذي طرح لم يقم العمل به بالشكل الموجود عنده بالتصميمات ممكن. لكن السؤال انه لو احنا فسرنا وحكينا كان في مشاكل عندنا من 2015-16، هل كل هاي السنوات اللي هي تقريبا 10 سنوات من 2015-2016 نحكي عن الأرضية، أنا بدي أجزئ المشكلة نحكي عن الأرضية.
0: نعم.
1: هل من هذيك السنوات نظام التصريف كان يعمل بشكل جيد السنوات اللي خلينا نحكي 17 و18 و19؟ أنا بأكد لك عن متابع رياضي، ما بدي أحكي كاختصاص، كان دائما في مشاكل بالملعب ودائما في عطاءات أخرى. فمش معقول إنه وقتها كانت تطرح العطاءات من دون دراية، معناته كان التشخيص سطحي. يعني ما كان في تشخيص صحيح للمشكلة بكل هاي السنوات. أنا بفسر وبحكي إنه أي ملعب لو كان حتى سانتياغو برنابيو، لو كان كامب نو، لو كان حتى ملاعب أمريكا أتلانتا ولوس أنجلوس، إذا ما كان فيه صيانة دورية وفريق مختص وبيعمل صيانة دائم للملاعب، شو ما كان المشروع اللي ممكن تطرحه وتساوي، إذا ما كان له صيانة ما رح يعمل. أنا الفكرة لو نحكي إنه الأرضية كانت مشكلتها من 2015-2016، طب مشكلة الكراسي، مشكلة الغرف، مشكلة كل التقصير اللي بصير. الاتحاد الآسيوي من 3 سنين إجا علينا، ونادي الحسين انحرم من مشاركته الآسيوية على مدينة إربد، واللي كانت جدا مهمة لمدينة إربد صراحة، ولتجار مدينة إربد، ولجمهور الجمهور الموجود بإربد. المشكلة اللي بتصير إنه 4 أندية مش راح تلعب. أنا مش مشكلة بإدارات الأندية، ممكن إدارات الأندية تصورت مع الوزير وحكت له تمام والأمور تمام، أو مع الوزارة، بس لكن هاي الجماهير، إحنا بنشكي من عزوف الجماهير دائما. عزوف الجماهير الآن مبرر، من الآن مبرر، لأنك أنت منطقة كاملة ما بتقدر تروح على عمان وتحضر جميع المباريات. أكيد في من سكان إربد عندهم عمل وبكون وقتهم مش مناسب،
0: يعني حتى عندما كان يلعب الحسين إربد مهندس ليث في الدوري في إربد ويلعب مبارياته الآسيوية في عمان، كان هناك انزعاج من جماهير فريق الحسين.
1: بالتأكيد أخي نفس، المشاكل اللي بتصير مش بأسعار التذاكر ولا بهاي الأمور، الأسعار التذاكر مقدور عليها، بس المشكلة بالمواصلات. جمهور الحسين يسكن القرى هون، حتى يوصل أستاذ الحسن مرات ممكن يأخذ معهم 45 دقيقة، فما بالك إذا بدي يوصل على عمان وبدي يرجع في منتصف الليل. فحتى مواصلات مرات مش متواجدة لديهم. يعني الموضوع ما صفى موضوع سعر تذكرة، لو فتحت كل الملعب مجانا ما رح يقدر يجي من القرية يأخذ 45 دقيقة لإربد ويرجع، يأخذ من إربد لعمان كمان 45 دقيقة، بتحكي بساعة ونص. فهذا الإشي مستحيل واستحالة إنه لبين ما يلاقي مواصلات، وأنا هيك بحكي مواصلات متوفرة، ممكن لما يرجع متأخرا ما يلاقي مواصلات. فللأسف إحنا أصبح عزوف الجمهور مبرر الآن، وأصبحت المشاكل الموجودة بمدينة الحسن فهي يعني عبارة عن أخطاء متكررة ومثيرة للاستغراب. إنك تحكي لي إنه أنا كشفت داخل العطاء، عندما ينطرح أي عطاء المفروض من البداية يكون فيه فحوصاته، يكون فيه تصاميمه، يكون جاهز لمتر ونص ومترين، تكون الكور موجود حتى تقدر تعرف الأرضية. فأنا ما ببرر أنه أنا أغلق الأستاذ لمدة 30 يوم، أول بداية أحكي أنه أنا 90 يوم وبعدين أجي أزيد كمان 120 يوم، لأنه أنا اكتشفت. لا يجوز الاكتشاف، أنت المفروض من البداية قبل طرح العطاء في فحوصات وفي تصميم جدية وفي موافقات في لجنة إشراف. من استلم ملعب مدينة الحسن ب 2015-16؟ أكيد الوزارة. يعني أنا مش معقول إنه مشت كل هاي السنوات بعدين أنا أرجع 2015-2016. وأنا بأكد إنه ب 2015-2016 كانت مدينة الحسن بأجمل وأبهر صورة عن باعتماد الفيفا، وبصورة جدا رائعة لو حافظت عليها الأقل. لا نريد التطور، احنا فقدنا الأمل من التطور، لكن لو كنا من نحافظ على الاستاد بهذاك الوقت لكان الآن خرجنا بشكل مختلف. الجماهير بتروح بتشكي، وعندما كنت عضو إدارة كانت تشكيلي من موضوع الكراسي، من موضوع الدخول، المخارج، الحمامات، الغرف، حتى اللي كانوا يجوا من أي لاعبين يشكوا من الموضوع هذا. المشكلة لو يتم كل سنة كان عمل صيانة حقيقية ما كان وصلنا للإشي اللي احنا وصلنا له.
0: تمام. مهندس ليث، الآن بعد تدخل يعني وزارة الشباب والرياضة بشكل جدي، تدخل جهات مختصة كالجمعية العلمية الملكية، كوزارة الأشغال، الكثير الآن من المتخصصين دخلوا على خط صيانة الملعب لتجهيزه بأفضل صورة. هل هذه الإجراءات بعد 120 يوم برأيك ستضمن لنا ملعبا بمواصفات جميلة جيدة تناسب الاتحاد الآسيوي بل تناسب الفيفا، وسنضمن ملعبا لأندية الشمال يعني مدى الحياة، أم أن القصة والسيناريو سيعاد مرة أخرى حسب رؤيتك؟
1: أنا حسب رؤيتي أنه ما دام ما زلنا نكتشف الأمور دائما بعد فوات الأوان، ودائما نكتشف الأمور بعد ما نطرح العطاء، نطرح عطاء آخر ملاصق له بنفس الطريقة، فنحن أمام إبر تخدير. لا أتوقع أنها بالنتاج أنه تكون الأرضية أفضل بالسنوات، إنما هي إبر تخدير، نفس التشخيص، نفس الطريقة. لكن أنا يعني اقتراحي دائما بحكي، ما دام أنه إحنا وصلنا للمرحلة أنه نشتغل جدي، وفعلا إحنا يعني عرفنا التشخيص الحقيقي للمشكلة، خلينا نحكي بشوية نكون ما بدنا نكون سلبيين على الآخر، خلينا نكون في عنا شوية إيجابية. فلا بد إنه نطلع المعايير العالمية الجديدة. إحنا مش ب 2016، إحنا ب 2026، إحنا بعد 10 سنوات. يعني أنا مش معقول أرجع لنفس العطاء اللي صار بال 2016، أنا بدي أعمل عطاء زيه لأنه بال 2016 ما نجح. يعني أنا قادر الآن على المعايير الجديدة من العشب الهجين اللي هو الهايبريد جراس، اللي هو حاليا هايبريد جراس هو المتبع بالمعايير العالمية، اللي هو الهجين ممزوج ما بين العشب الطبيعي والاصطناعي. هذا بيضمن استدامة أرضية، استدامة الأرضية تحت أقصى الظروف، ويضمن لك معايير عالمية كمان 10 سنين، كمان 10 سنوات للأمام. ليش إحنا قاعدين نرجع بالمعايير القديمة حتى نصلح اللي صار؟ لو كنا جديين ولو كان تشخيصنا حقيقي، ممكن يكون كمان التشخيص غير حقيقي، لأنه إحنا عانينا بعمر السنوات يعني بكثير تشخيصات غير حقيقية وسطحية.
0: والمشكلة أننا قد نكتشف ذلك بعد سنوات مهندس سيف،
1: بعد فوات الأوان. نعم صحيح. بعد فوات الأوان. أنت الآن أستاذ أنس، العشب الهجين صار له سنوات، يعني الآن هو معيار دولي وله سنوات معمول فيه في كل الاستيرادات. هل معقول اني انا ارجع بالمعايير القديمه؟ طب ليش ما امشي بالمعايير الجديده؟ اذا كان هناك عمل جدي، ليش ما يكون الزراعه كانت بالعشب الهجين؟ طيب انا لو بدي اوصل للمرحله الاخيره واحكي كل شيء تمام، طيب هل ببيان الوزاره تم شرح ان الاتحاد الاسيوي نبه على موضوع المولدات الطاقة، نبه على موضوع الغرف، نبه على موضوع رقمنة الكراسي والأمور الإجراءات الإدارية؟ ده بينبه، وهذا هي رسالة أخرى أن نحن أمام سنوات حتى الاتحاد الآسيوي يرجع، يعني يوافق على ملعب الحسن ويرجع ملعب الحسن ضمن معايير الاتحاد الآسيوي أو الفيفا أو غيره. لا. نحن للأمانة إذا أردنا يعني إذا ما أثبتنا بهذه الأيام إنه إحنا مش أمام يعني مشروع بس إنشائي، هو اختبار لقدراتنا إنه إحنا قادرين ننتقل من عقلية إدارة فقط الأزمات، يعني إحنا بأزمة بس مندير الأزمة، أو عقلية الاستدامة الحقيقية واتباع المعايير الدولية والمعايير الصحيحة. إحنا الآن ب 2026 مش ب 2016، برجع أكرر لك.
0: تمام.
1: يعني صعب إنك ترجع 10 سنين لورا عشان ترجع تحافظ على الإشي اللي أنت كنتك تسويه ب 2016. هذا الإشي جدا مش صحيح ولا رح يكون صحيح للرياضة، ونتمنى إنه يكون العقلية مختلفة وتختلف العقلية.
0: تمام.
1: للأمانة.
0: شكرا جزيلا لكل ما تفضلت به من مصدر خبرة كبيرة نعتز بها طبعا، المهندس سيف أبو عبيد المتخصص في الإدارة الرياضية والمتخصص في إدارة المنشآت الرياضية. شكرا جزيلا لكل ما تفضلت به، وإن شاء الله تصل هذه الرسائل إلى المعنيين في وزارة الشباب والرياضة. حاولنا صراحة التواصل، لكن إن شاء الله خلال الحلقة القادمة أو حلقات قادمة سنسمع أيضا ونتابع ملف تطور صيانة ملعب أستاذ الحسن في مدينة إربد إن شاء الله. شكرا مهندس ليث.
1: تمام. شكرا هيك. شكرا أخانا. شكرا. شكرا لك لجميع المشاهدين. وبيهمني كمان برضو أراء الناس، إنه هي كمان برضو تعايش الوضع والجمهور تعايش الوضع، وإن شاء الله إنه يتغير حالنا إلى أحسن حال
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا. حياك الله. شكرا. سلام. طيب، ما زال بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم. من ستشجع في نهائي كأس العالم، إسبانيا أم الأرجنتين، ولماذا؟ هذه لماذا أهم من من ستشجع. معنا اتصال من الأخ رأفت. ألو، السلام عليكم. ألو،
2: السلام عليكم.
0: حياك الله أخي رأفت.
2: كيفك يا خالد؟
0: أنت من متى معنا على الخط أخي رأفت؟
2: عفوا،
0: من متى معنا على الخط؟
2: كابتن
0: أنس. أيوة أخي رأفت، هل تسمعني؟
2: سامعك كويس إن شاء الله.
0: طيب تفضل تفضل.
2: أول إشي بدي أعلق على الكلام اللي مشكى عن الملاعب.
0: نعم.
2: طبعا إحنا دائما نتمنى أن تكون في أن ملاعب تليق بالنجوم الموجودين في الأردن. والملاعب هي اللي بتصنع النجوم. لما بكون في أن ملاعب ذات أرضية ممتازة، وأنا بصير في إبداع من النجوم.
0: جميل.
2: هذا الشيء الأول. الشيء الثاني بالنسبة للتشجيع، أنا من صغري وأنا بشجع منتخب إيطاليا.
0: جميل.
2: طبعا كمنتخب مش كلاعبين، ودائما الرياضة مرتبطة بالسياسة. وأنا بتذكر في 82 لما فازت إيطاليا بكأس العالم وأهدت الكأس لفلسطين. هي عبارة عن تشجيع لسبب سياسي.
0: لكن للأسف إيطاليا لم تتأهل لثلاثة مونديالات على التوالي أخي رأفت.
2: هو هذا اسمه هذا الحسرة. لكن في منتخبات ممكن أنت تصير تشجعها لمواقفها كمان أو لمواقف الدول أو الحكومات أو الشعوب اللي بتوقف مع قضيتنا.
0: إذن أنت مع إسبانيا؟
2: طبعا أكيد مع إسبانيا، رغم أنه أنا بحب ميسي ومن عشاق ميسي، لكن أنا مع إسبانيا قلبا وقالبا.
0: تمام، شكرا جزيلا لك الأخ رأفت ولكل من يشاركنا في هذه الحلقة. ما زال بإمكانكم أن تشاركونا عبر التعليقات وعبر الاتصالات بمن ستشجع في المباراة النهائية لكأس العالم التي ستقام غدا بين إسبانيا والأرجنتين. طبعا هناك الكثير من المتابعين يدخلون السياسة في الرياضة ويأخذون موقفا لتشجيع منتخب على آخر بناء على موقف هذه الدولة من قضايانا العربية وتحديدا القضية الفلسطينية. ما أثار يعني جدلا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية عندما سئل بنيامين نتنياهو عن الفريق الذي سيشجع في كأس العالم أو في نهائي كأس العالم، بدون أي تردد اختار المنتخب الأرجنتيني مشيرا إلى علاقته القوية بالرئيس خافير ميلي. طبعا هذا التصريح جاء لعدة مواقع ولعدة وكالات أنباء. قال السبب الأول لتشجيع لمنتخب الأرجنتين العلاقة الجيدة برئيس البلاد خافير ميلي، وأشاد به نتنياهو واصفا إياه بأنه صديق كبير للكيان الصهيوني، معتبرا أنه حقق إنجازات اقتصادية مهمة لبلاده. هذا إذا أردنا أن ندخل السياسة في الرياضة فهذا هو الموقف من الأرجنتين والكيان الصهيوني، بينما تعرفون مواقف إسبانيا المشرفة مع القضية الفلسطينية وتحديدا حرب الإبادة التي جرت على غزة. لكن هناك كثيرون ممن لا يفضلون أن يخلطوا السياسة في الرياضة.

0: في أخبارنا المحلية أيضا، خسر المنتخب الوطني للشباب أمام منتخب أوزبكستان بهدف 2 في اللقاء الذي أقيم على استاد الملك عبدالله الثاني، على أن يتجدد اللقاء يوم 2 المقبل على ملعب الأمير حسين في السلط. كان المنتخب الوطني للشباب بدأ معسكره قبل أيام قبل أن يجري تدريباته بقيادة المدرب إبراهيم حلمي، ويشارك المنتخب الوطني للشباب في التصفيات الآسيوية لحساب المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات طاجكستان والبحرين وأفغانستان خلال الفترة من 31 من آب وحتى 6 من أيلول بنظام التجمع في البحرين. يجد المدير الفني الجديد لفريق الوحدات وسيم لبزور نفسه أمام مهمة صعبة مع اقتراب انطلاق الموسم في ظل التحديات التي تحيط بالفريق سواء على المستوى الفني أو الإداري، إضافة إلى الضغوطات الجماهيرية الناتجة عن تراجع النتائج في المواسم الأخيرة. حسمت إدارة الوحدات ملف الجهاز الفني بالتعاقد مع الكابتن وسيم بعدما انحصرت خياراته النهائية بينه وبين المدرب اللبناني باسم مرمر إلى جانب المدرب المصري أسامة نبيه قبل أن تستقر في نهاية المطاف على المدرب الوطني. الكابتن جمال محمود أيضا سابقة جميلة وتاريخية، أصبح أول مدرب يقود جهازا فنيا أردنيا كاملا في الملاعب الإماراتية إثر إعلان نادي الإمارات تعاقده معه لقيادة الفريق الأول. لم يقتصر التعاقد مع الكابتن جمال، بل منح الكابتن جمال الثقة الكاملة لاختيار الطاقم الفني، ويصطحب معه طاقما أردنيا يضم حسين العلاوني مدربا عاما، بهاء الدين جمال محمود مساعدا للمدرب، محمد عز الدين مدربا للياقة البدنية، محمد الخلايلي مدربا لحراس المرمى، ومحمد البرغوثي محللا للأداء. بالتوفيق إن شاء الله للكابتن جمال في مهمته القادمة في نادي الإمارات الإماراتي. ما زال بإمكانكم أن تشاركونا من ستشجع في نهائي كأس العالم غدا بين إسبانيا والأرجنتين ولماذا عبر اتصالاتكم الهاتفية على أرقامنا 06516-4020-5020 ومن خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة من خلال صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة اف ام على فيسبوك. بعد الفاصل سنعود بإذن الله، فتفضلوا بالبقاء معنا.
1: أصداء المونديال برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
3: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-350-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

اسم له تاريخ. لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، ألج بيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
3: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة طبيعة
5: ماجيك، استمتع بصورتها.
4: الصورة طبيعة.
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
6: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكل متال عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، تدوم طويلا.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
2: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة
1: وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-1.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما، نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك. أصداء المونديال برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا مشاهدينا الكرام اينما كنتم الى هذه الحلقه من برنامج اصداء المونديال الذي ياتيكم يوميا عبر اثير اذاعه حياه اف ام. من ستشجع في المباراه النهائيه غدا بين اسبانيا والارجنتين ولماذا؟ ودققوا على لماذا. عبد الكرد يقول انا بشجع الاثنين ما عندي خاسر. عمر ابو زيتون انا برازيلي مهما كانت ظروفه واتمنى ان تفوز اسبانيا على الارجنتين بنتيجه كبيره. أكرم الصالحي يقول بصراحة أنا كنت من مشجعي الطواحين هولندا من أيام رود جوليت ورايكارد وفان باستن، ولكن لا حظ لهذا الفريق الرائع، ولكن أنا أتفق مع الأخ مع إسبانيا بسبب مواقفها المشرفة مع قضيتنا الأولى. بوركت جهودك دائما أستمع لك ولكنني قليل المشاركة. شكرا لك أخي أكرم وأتمنى أن تشاركنا دائما. الأخ محمد الدبس أبو ياسر الذي يشاركنا دائما، بصراحة إحنا مشجعين نادي الكتالوني العملاق متحيزين نشجع، أنا أشجع الأرجنتين أتمناها لميسي أحسن لاعب في تاريخ كرة القدم، وإذا أخذوها منتخب كاتالونيا برضو راضي. أنور يقول إسبانيا إسبانيا إسبانيا. مباراة نهائية مرتقبة يترقبها كل العالم طبعا بين إسبانيا والأرجنتين، ونجدد بأنه سيكون خلال هذه المباراة إنجاز أردني بوجود الحكم الأردني أدهم مخادمة كحكم رابع في هذه المباراة. نتمنى له التوفيق إن شاء الله، ولكادر التحكيم السلوفيني أيضا لا تكون هناك أخطاء تحكيمية مؤثرة على النتيجة، لأننا سندخل بجدل له أول وليس له آخر في مباراة نهائية، خاصة بعد الكثير من الكلام الذي قيل والحبر الذي أسيل عن الأرجنتين والمؤامرات وما إلى هنالك من هذا الكلام، وهل استفادت الأرجنتين من التحكيم أم لا في كأس العالم. بالعموم قبل المباراة النهائية هناك مباراة لا يرغب المنتخبان بالفوز بها لأنها بلا الكثير من الشغف، مباراة تحديد المركز الثالث التي ستكون في منتصف هذه الليلة بين فرنسا وإنجلترا. طبعا المنتخب الفرنسي دخل نصف النهائي بصفته أحد المرشحين للتتويج، إلا أن أحلامه تبخرت أمام إسبانيا بالخسارة بهدفين مقابل لا شيء، فيما سقط المنتخب الإنجليزي أمام حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني بهدف الاثنين في أتلانتا، ليجد المنتخبان نفسيهما في صراع على المركز الثالث. معنا اتصال من الأخ باسم. ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، حياك الله كابتن.
0: أهلا ومرحبا أخي باسم.
1: بدي أشكرك بصراحة ما شاء الله عليك، يعني حقيقة يعني ما بتابع برامج رياضية إلا معك.
0: الله يسلمك ويبارك فيك يا رب.
1: الله يسعدك. أنا بس بتمنى إنها تفوز إسبانيا بحكم إنه يعني بنحسهم قريبين علينا أكثر من الأرجنتين. والحاجة الثانية إنه الأرجنتين كل الإحصاءات، حتى أنا بعرف رأيك إنه ما في تحيز في الفيفا، لكن إحصاءات نفسها بتأيد إنه حتى الفيفا كانوا إلى حد ما في غرفة الفار إنه في شوية تساهل إنجاز التعبير مع المنتخب الأرجنتيني. فكل قلوبنا
0: أنت تشجع أخي باسم، بتشجع إسبانيا منذ وقت طويل أم يعني فقط في هذه المباراة؟
1: فقط في هذه المباراة.
0: من كنت تشجع؟
1: يعني بشكل عام ما في منتخب معين حقيقة إلى المنتخب الأردني طبعا.
0: تمام، طيب شكرا جزيلا لك أخي باسم، شكرا لمشاركتك الجميلة، وبكم نكبر ونفخر أنتم مستمعي إذاعة حياة اف ام في كل برامجنا وتحديدا في برامجنا الرياضية، أفخر بكم. الأخ عيسى يقول أنا أشجع الحكم أدهم، ونحن جميعا نشجع الحكم أدهم إن شاء الله، يعني ربنا يوفقه في هذه المباراة ويكون يعني طبعا للحكم الرابع أهمية كبيرة، ليس فقط الضغط على الحكم الرئيسي لكن الحكم الرابع له أهمية كبيرة، خاصة في مباراة مشحونة كهذه ممكن أن تصير خلافات على خط التماس، يعني مهمته تهدئة الكادرين الفنيين واللاعبين البدلاء، إجراء التبديلات، رفع الوقت بدل الضائع، التدخل، التواصل بين الحكم الرئيسي وتقنية الفار، تأمين مشاهدة جيدة للحكم الرئيسي لتقنية الفار، هناك مهام كثيرة يعني سيقوم بها الكابتن أدهم مخادمة في مباراة الغد، نتمنى له كل التوفيق. معنا الأخ عمر. ألو السلام عليكم.
2: عليكم السلام، حيا الله كابتن أنس.
0: أهلا ومرحبا أخي عمر.
2: الله يسعدك ربي يبارك فيك وما شاء الله عندك.
0: الله يسلمك يبارك فيك يا رب.
2: أولا أنا وديت رسالة، أنا برازيلي الهوى.
0: أحسن.
2: يعني برازيلي من من من من بالثمانينات.
0: اختيار رائع. اختيار رائع.
2: طبعا البرازيل هي نكهة كرة القدم، يعني مهما كان ظروفها بظل اسمها البرازيل.
0: أنا بالنسبة لي حتى يعني زميلنا محمد أبو حلقة سألني قبل المونديال في برنامج ترويحة من ستشجع ومن تشجع، قلت له من يتابع كرة القدم عليه أن يشجع البرازيل ثم أن يختار منتخبا آخر. بالنسبة لي هكذا كرة القدم، لأن البرازيل يعني عشنا معها وكبرنا معها على المتعة والأداء الجميل، لكن افتقدناها طبعا في السنوات الأخيرة.
2: يعني رغم أن افتقدناها صحيح، لكن بظل نكهة البرازيل موجودة.
0: صحيح،
2: البرازيل بظل البرازيل. أنا يعني لكن بما أنها الآن المنافسة بين فرق ثانية، أنا أتمنى إسبانيا تفوز على الأرجنتين. لأن يا كابتن أنس، إحنا طبعا الرياضة إحنا مش مع تسييس الرياضة، لكن بما أنه سيسوها وجب علينا أن نوقف مع قضية يعني عظيمة. موقف الأرجنتين يعني العدو الصهيوني مع الأرجنتين علنا، يعني علنا هذا دليل على إيش؟ يعني دليل على إيش؟ دليل على أنهم يعني عدوك لو كنت سمن وعسل ما بلحسك إلا إذا كنت زيه.
0: تمام.
2: فإسرائيل أو اليهود العدو الصهيوني ما برضى عن واحد إلا إذا كان زيه. فأنا مع إسبانيا قلبا وقالبا، وإن شاء الله تكون نتيجة كبيرة حتى نحط لهم حد، يعني نقوله خلاص باي باي باي باي ميسي اللي راح يبكي عند حائط المبكى. برضو هاي برضو قضية تهمنا.
0: طيب، شكرا جزيلا للعزيز عمر ولكل مستمعينا الكرام. الآن ينضم إلينا الزميل المحلل والناقد الرياضي مايكل فوزي من جمهورية مصر العربية. مساء الخير كابتن مايكل.
3: مساء النور، تحياتي لك أستاذ أنس، تحياتي لكل متابعينك ومستمعينا الكرام، ونتمنى أن يكونوا استمتعوا بكأس عالم قوي مثير جدلي.
0: تمام، ربما سألك سؤال لم تتعرض له من قبل، أرجو أن تكون إجابتك حاضرة. هل أنت مع إدخال السياسة في الرياضة أم لا؟
3: بالنسبة لي لا،
0: حتى لو كانت مواقف واضحة. يعني عندما يقول نتنياهو بأن الرئيس الأرجنتيني ميلي هو أعز أصدقائي وهو صديق للكيان الصهيوني، يجب أن نبعد هذا التصريح عن قوة المنتخب الأرجنتيني.
3: أقول لك شيء، رغم أن الفيفا نفسها تدخل السياسة بالكرة وأدخلوها حتى في التعامل أمريكا مع إيران وما حدث في البعثة الإيرانية.
0: صحيح.
3: وأدخلوها عندما أقصوا روسيا.
0: صحيح.
3: يمكن هذا الفرق، هم يستغلون الكرة في السياسة لأنها في النهاية لعبة مصالح. أما داخل أرضية الملعب اللاعبون جميعهم لكل لاعب ميول، وإن أدخلتها لن تشجع أحد ولن تشاهد أحد. يعني إن نظرت لريال مدريد بيريز أحد أكبر الذين يبنون مستوطنات في الكيان، فلن تشجع ريال مدريد. كورتو أكبر داعم للكيان الصهيوني، ده لن تشجعه.
0: لكن حتى منتخب الأرجنتين كابتن مايكل بعد الفوز على إنجلترا رفعوا لافتة وأدخلوا السياسة في الرياضة في أرض الملعب، يعني عندما قالوا بأن الجزر الأرجنتينية فوكلاند هي جزر أرجنتينية وليست إنجليزية.
3: أقول لك شيء، فارق بين تشجيع ما يقدم في كرة القدم وفارق بأن تتحدث عن قضية. أنا أتفق لابد أن نعرض قضياتنا. حسن من ضمن الناس اللي تحدثت عن فلسطين، أنت داعم ذلك، لكن فكرة إدخالها دائما في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان تنحيها، أعتقد فكرة غير جيدة. بالنسبة لي أنا أشاهد كرة قدم، أقيم كرة قدم، وأريد أن أعزل شيء. إن أردت أن أقول أمر سياسي سأقول واستغل المحافل لأنهم من بدأوا ذلك، لكن فكرة تقييم لعب إلا إذا وهناك مشروطة، لأن دائما لا توجد قاعدة ثابتة أستاذ أنس.
0: نعم.
3: إلا إذا تعارض هذا الشيء مع قضيتي، فإن كان هذا الشيء ضد قضيتي لن أدعمه للأمانة.
0: تماما، كلام جميل جدا. كابتن مايكل، اليوم مباراة بين فرنسا وإنجلترا حسب العناوين الموجودة هي منافسة على ميدالية غير مرغوبة بالنسبة للمنتخبين. هل تعتقد أن المدربين توخيل وديشامب قد يشركان اللاعبين الذين لم يشاركوا كثيرا في المونديال، أم لديهما إصرار للفوز بالميدالية البرونزية؟
3: أعتقد ستكون نوع من أنواع إشراك البدلاء، ولكن قد يبقى بعض اللاعبين لتحقيق إنجاز فردي. يعني قد تجد إشراك عدد كبير من البدلاء في منتخب فرنسي، لكن مع الإبقاء لكيليان مبابي لأنه يريد أن يصبح رقم فردي هداف البطولة أو هداف التاريخ لكأس العالم. قد تجد بعض لاعب مثل أوليسيه لأنه أكثر من صنع 5 أهداف يأخذ بعض الدقائق. على الجانب الآخر ستجد هاري كين لأنه مناسب 7 أهداف بفارق هدف عن المتصدرين ليونيل ميسي ومبابي. باقي ما بقي سيكون فكرة لإشراك العناصر الجديدة التي لم تشارك كنوع من أنواع الشرف. وفي النهاية كما صرح توخيل الجميع لا يريد أن يلعب هذه المباراة، فأعتقد أنها ستكون فرصة لإشراك البقية ولكن دون الحال دون القتالية تفاصيلها، لأن الفريقين نفسهم كان طموحهم الذهاب لنهائي كأس العالم، فما إن لم تحقق طموحك سيبقى الثالث مثل الرابع، لن يتذكر الجميع ما قدمته فرنسا وإنجلترا في النهاية ثالث مثل الرابع، لكن سيشاركوا من ينافسون على الأرقام الفردية.
0: نعم.
3: خصوصا كيليان مبابي.
0: الأخ أكرم الصالحي يوجه لك تحية ويقول أنا بحب تحليلات الكابتن مايكل، شكرا لك يا أكرم، وهو من مستمعي البرنامج لكن قليلي المشاركة حسب كلامه، فشكرا لك كابتن مايكل على كل تحليلاتك. الله يسلمك كابتن مايكل. أتحول الحديث عن النهائي وهو الأهم طبعا، هو المشهد الختامي لبطولة قضينا معها وقتا طويلا، مشاركة أولى ل48 منتخبا، بقي منتخبان على قمة هرم كرة القدم إسبانيا والأرجنتين، هل تميل كفة منتخب على آخر برأيك ولماذا؟
3: دعني أقول لك شيء، في النهائيات 50-50 بعض التفاصيل الصغيرة ما تغير مباراة، قد تجد غلبة لفريق وفي دقائق معدودة ترجح كفة الفريق الآخر، وخير دليل لذلك ما حدث في مباراة فرنسا الأرجنتين الموسم النسخة الماضية، تتحدث عن للدقيقة 78 سيطرة أرجنتينية وحدث انقلاب من مبابي ورفاقه ودارت في سلك آخر وذهبت لركلة الجزاء، ولكن دعني أقول لك شيء، أن لكل فريق نقاط قوة ونقاط ضعف، ما يرجح الأرجنتين شيئين من وجهة نظري، رقم واحد القتالية داخل أرضية الملعب، وميسي تمتلك ميسي إذن أنت تمتلك أفضلية، على الجانب الآخر أسبانيا يرجح شيئين أيضا، خط وسط قوي يستطيع إدارة المباراة كما يريد ويسيرها كما يريد، أيضا هدوء كبير، وبعض اللاعبين يمتلكون فرديات لامين يامال أولمو رودري، فأنت تمتلك أكثر من لاعب يستطيع أن يصنع لك الفرق داخل أرضية الملعب، فلكل فريق قوة، ولكن من وجهة نظري من سيحسم اللقب يا أستاذ أنس من وجهة نظري هي فكرة الفريق الأكثر جاهزية على المستوى النفسي، إذا كنت جاهز نفسيا بشكل جيد، الشيء الثاني جاهز على المستوى البدني بشكل جيد، أعتقد أنك ستذهب بشكل بعيد إلى أبعد نقطة، لأن حتى لو دخلت تكتيكيا بشكل غير منضبط تستطيع تعديل أفكارك داخل أرض الملعب، رأيت أكثر من مرة كيف عادت الأرجنتين وتعديل داخل أرض الملعب وعادوا للغاية، لكن ما سمح لهم بالعودة شيئين، عامل نفسي قوي أنا مقتنع أنني سأربح،
0: نعم.
3: وعامل بدني يجعلهم يستطيعوا أن ينفذوا ما يريدونه داخل أرض الملعب.
0: نعم، إضافة إلى عامل آخر ربما هو القراءة الجيدة من مدربي المنتخبين في أثناء المباراة، لكن لافوينتي هو أستاذ بالنسبة لسكالوني ويعني أعطاه محاضرات عندما كان سكالوني يتدرب في إسبانيا، هل تعتقد أن خبرة لافوينتي أكبر ويمكن أن تعطي أفضلية للمنتخب الإسباني؟
3: أنا أتفق معك أن العنصر الثالث التكتيكي مهم، ولكن أنا وضعته في مرحلة متأخرة لأنك أنت حتى لو بدأت المباراة بشكل تكتيكي سيء تستطيع أن تعدل تكتيكك داخل أرضية الملعب،
0: صحيح.
3: تستطيع أن تعدل أوراقك، ولكن ما لا تستطيع تعديله داخل أرضية الملعب الجانب النفسي للاعبين إذا انهار، والشيء الآخر الذي لا تستطيع تعديله هو الجانب البدني، إذا حدث انهيار بدني للاعبين الأساسيين أو الذي تعتمد عليهم خطتك أنت انهارت، لا تستطيع تعديل ذلك بإشراك لاعبين قد لا يؤدوا نفس الدور أو لم يكونوا بنفس الكواليتي اللاعبين داخل أرضية الملعب. أما بالنسبة لإجابة سؤالك، أعتقد قد يتفوق الأستاذ التلميذ على الأستاذ في بعض الأحيان،
0: تمام.
3: آخرها أرتيتا مع جوارديولا ربح منه الدوري بعد عناء، وقد يحدث العكس، هي فكرة مدى قراءتك للملعب والشيء الأهم ما تمتلكه من أدوات، قد يكون دي لافونتي يمتلك تكتيك أعلى بحكم أنه من أشرف على على على سكالوني، ولكن في النهاية سكالوني يمتلك أدوات، يمتلك ميسي، تمتلك ميسي، إذن معك رجل يستطيع قراءة الملعب وتغيير اللعب، لأنه حتى ميسي داخل أرض الملعب كما صرح سكالوني لا يأخذ تعليمات منه، في بعض الأحيان يتحرك، وكما قال سكالوني بالحرف ميسي يتحرك ثم نبني فلسفتنا داخل أرض الملعب عليه،
0: تمام.
3: هذه ميزة زيادة أعتقد لدى
0: سكالوني. نعم كابتن مايكل، في الختام، الحرب المدريدية الكتالونية مستمرة حتى في بطولات كرة المضرب ربما مع رافائيل نادال وفيدرر، الآن أيضا دخلت الحرب يعني بين ريال مدريد وبرشلونة كمشجعين على نهائي كأس العالم، على اعتبار أن البرشلوني يقول بأنني يعني مع إسبانيا ومع الأرجنتين لا فرق من يفوز، هنا لدينا ميسي أسطورة النادي الكتالوني وهنا لدينا 8 لاعبين من برشلونة للتشجيع. من تنصح البرشلوني أو من يجب أن يشجع البرشلوني في نهائي كأس العالم إذا اعتبرنا أن المدريدي سيكون متفرجا في هذا النهائي؟
3: أنا لا أنصح أحد، هي ميول تتحكم فيك، قد يكون التحكم أكثر الميل الأكثر للإسبانية، قد يكون الميل أكثر لميسي. أنا بالنسبة لي سأميل لميسي بعض الشيء. إسبانيا أمامها فرص كثيرة للتعويض، ولكن إن ربحتها إسبانيا سأكون سعيدا، لا أفرق من أربحها، لكن هي ميول
0: صحيح.
3: ولكن دعني أوضح شيء بخصوص سؤالك الأول حتى لا يساء فهم ما قلته. أنا أقول لك أن عندما تشجع كرة تنظر لما يقدمه اللاعب داخل أرضية الملعب، ولكن إن مس اللاعب شيء يخصك كقضيته فوطنك أهم بكثير وقضيتك أهم بكثير من أي لاعب، هذا ما أقوله. لكن فكرة ما يصار من إشاعات داخل أرضية الملعب وأن تعادي فريق يقدم أداء جيد بسبب أراء حكومته، الأمر منفصل تماما من كل الانفصال عن الشيء من وجهة نظر.
0: أصبت وأحسنت، شكرا جزيلا.
3: اللاعب والحكومة من وجهة نظر.
0: شكرا جزيلا لك زميل الإعلامي مايكل فوزي المحلل والناقد الرياضي من جمهورية مصر العربية، نلتقي إن شاء الله في حوارات قادمة كابتن مايكل.
3: تحياتي لك يا أستاذ أنس، ودائما ما أتشرف بالتواجد معك.
0: ونحن نتشرف بك، شكرا جزيلا.

0: إذن النهائي. الأخ إبراهيم كتب تعليقا إن شاء الله سأنقله لو يعني قرأته قبل أن أودع مايكل لذكرته له، لكن لم أنتبه إليه. إن شاء الله في حلقات قادمة سأذكره له، وهل له تفسير على هذا الكلام. اليوم عند منتصف الليل إنجلترا تواجه فرنسا من أجل المركز الثالث، وغدا الساعة 10 ليلا المباراة النهائية لكأس العالم. لكن قبل المباراة النهائية لدينا حلقة من برنامج أصداء المونديال في 6 من مساء الغد للحديث عن كل تفاصيل المباراة النهائية والتشكيلتين المحتملتين للمنتخبين الإسباني والأرجنتيني. شكرا لكم مستمعينا الكرام، نلتقي على الخير إن شاء الله، فإلى اللقاء.
1: أصداء المونديال. أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: أصداء المونديال برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: حياة FM للوطن حياة. صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم السبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام الثامنة مساء. في الشرق الأوسط لم تعد الاتفاقات تقاس بما يوقع على طاولات التفاوض، بل بقدرتها على الصمود أمام أول اختبار ميداني. فبعد أسابيع من الحديث عن تفاهم أمريكي إيراني كان يفترض أن يفتح نافذة لخفض التصعيد، عادت المنطقة إلى لغة الضربات العسكرية والتهديدات المتبادلة لتتراجع الدبلوماسية أمام حسابات القوة. وفي موازاة ذلك أعادت تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب رفع منسوب التوتر، بينما عاد مضيق هرمز وباب المندب إلى واجهة الأحداث بوصفهما نقطتي ارتكاز في صراع يتجاوز إيران والولايات المتحدة ليطال أمن الطاقة العالمي والملاحة الدولية واستقرار الإقليم بأكمله. وبين تعثر المفاوضات واستمرار الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني وتزايد احتمالات توسع المواجهة عبر أكثر من ساحة، تبدو المنطقة أمام مرحلة تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع المصالح الاقتصادية والسياسية، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل النظام الإقليمي وحدود الردع بين الأطراف، وما إذا كانت المنطقة تتجه نحو تسوية جديدة أم إلى دورة أكثر تعقيدا من الصراع المفتوح. نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم مع

0: ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات. مساك الله بالخير دكتور.
1: مساء النور أستاذ محمد.
0: أهلا وسهلا بك. يعني ربما أصبح هذا الملف اليوم الملف الحرب الأمريكية الإيرانية بعيدا عن إسرائيل هو الحديث اليوم في ظل كل التناقضات التي بتنا نراها في هذا الملف بعد التصريحات الأمريكية الأخيرة والتصعيد العسكري المتواصل. هل دخل الشرق الأوسط اليوم مرحلة جديدة تدار فيها الأزمات بالقوة العسكرية أكثر من الدبلوماسية؟
1: نعم.
0: تفضل.
1: مرة ثانية مساء الخير إلى كل مستمعيك ومشاهديك.
0: حياك الله.
1: الآن القوة العسكرية أصبحت واحدة من أدوات التفاوض، بمعنى التفاوض قائم، الوسطاء يعملون لضبط التصعيد، لكن الأداة العسكرية أصبحت واحدة شيء مهم في إعادة الخصم، خلينا نسميه بشروط كل طرف. الولايات المتحدة مثلا بعد مذكرة التفاهم، أنا أعتقد أنه إيران خسرت كثير بتخليها عن مذكرة التفاهم. يعني كانت تميل لمصلحة إيران بشكل كبير، لكن التأويل الإيراني للمذكرة أعطى بعدا أكثر مما تحتمله تلك المذكرة، وأظهر أن الولايات المتحدة تبدو كمهزومة، وتم التراجع عن الكثير من الاتفاقيات ما تحت الطاولة. الآن الولايات المتحدة تريد أن تعيد إيران إلى طاولة التفاوض بالشروط الأمريكية. السردية الإيرانية كانت تتحدث عن هزيمة ساحقة للولايات المتحدة.
0: صحيح.
1: الآن الولايات المتحدة تريد أن تعيد الأمور إلى نصابها. ليس أمامها بعد فشل الوساطات في إقناع إيران بفتح مضيق هرمز بشكل كامل بدون اشتراطات إيرانية وبدون رغبة إيرانية مستقبلية في السيطرة أو وضع رسوم على المضيق. اثنين، لاحظنا تراجع الحديث عن البرنامج النووي.
0: صحيح.
1: في البداية تحدثوا عن تسليم اليورانيوم المستنفذ، وبعدين صار ديليوشن تحليل له، وتوقف الحديث، ومن ثم عاد الحديث مرة أخرى عن عملية التخصيب، وقالت إيران إنها لن تتخلى عن التخصيب تحت أي ظرف. بالتالي هذا الكلام حقيقة نسف القواعد والأساسية اللي قامت عليها المذكرة، وهي فتح المضيق، البرنامج النووي والتخصيب، ولذلك كانت ستبدو الولايات المتحدة مهزومة. عادت من جديد لاستخدام القوة للعودة إلى طاولة تفاوض تكون فيها الشروط الأمريكية أكثر حضورا وأكثر قوة. في إيران الآن بالذات بعد تشييع المرشد الأعلى يسود منطق الثأر، وهذا المنطق يقيد حقيقة، يقيد بشكل كبير حركة السياسيين الإيرانيين، لأنه كيف يمكن لك أن تجلس مع شخص تريد أن تثأر منه؟ كيف يمكن أن تقدم له تنازلات؟ أصبح أي لقاء مع الأمريكان في الداخل الإيراني يعتبر بمثابة خيانة، وأي تنازلات تعتبر بمثابة أنه أنت تقدم للولايات المتحدة هزيمة مجانية. لذلك ما تقوم به إيران حقيقة، ما قامت به، أعتقد أنه نسف مصلحة إيرانية ذات طابع استراتيجي كانت توفرها لها المذكرة.
0: الاتفاق انهار عمليا أم أن هذه الضربات التي يعني نتحدث عنها اليوم هي التي ستعيد إيران مرة أخرى بشروط أمريكية أشد قسوة؟
1: لا، لم ينهار الاتفاق 100% حقيقة. الاتفاق موجود، نصوصه موجودة، لكن يراد إعادة الأمور إلى المسار الذي يتم فيه التنفيذ الفوري. ما هو التنفيذ الفوري؟ أولا فتح المضيق، وقف إطلاق النار، برنامج النووي والتخصيب. هذا ما تريد الولايات المتحدة. إيران تريد صرف الأموال فورا، رفع العقوبات، فك الحصار. عمليا الولايات المتحدة فكت الحصار عن إيران وسمحت بتصدير نفطها لأول مرة منذ الثورة الإيرانية منذ العام 79. يسمح لإيران بتصدير النفط بالدولار الأمريكي، بالدولار الأمريكي لأول مرة. ما كانت عقبة إيران أنه المشترين الدوليين لم يثقوا بأنه الطرفين قادرين على أن يستمر في الاتفاق، بالتالي لم يتم شراء النفط الإيراني خوفا من عودة العقوبات، لأنه كان هناك شك في الالتزام ببنود الاتفاقية، لذلك لم تستفد منها إيران. أنا باعتقادي أنه المرحلة القادمة هي مرحلة ضغط عسكري حقيقي،
0: تصعيد أكثر من التصعيد الحالي.
1: ربما نذهب باتجاه الآن، ما هي إيران تسيطر على المضيق، الولايات وصلنا لمرحلة الكسر، خلينا أسميها إيران لا تستطيع أن تغلق المضيق إغلاق كامل، لا تمتلك القوة العسكرية لتقوم بتنفيذ هذه المهمة، لكنها تستطيع تهديد الملاحة ورفع كلفة التأمين وإحجام الشركات عن القيام بعملية تأمين للبوارج التي تمر. هذه العملية تعيق المرور في المضيق. الولايات المتحدة تريد الآن، وهذا ما تم خلال الفترة الماضية، إنه هي تحاول احتلال الضفة الشمالية من المضيق، أو على الأقل السيطرة عليها عسكريا ومن حيث الطيران، لتسمح بالعبور الآمن من خلال المضيق هرمز. المشكلة أنه إغلاق المضيق ليس أمر، أو عفوا تعطيل الملاحة في المضيق ليس أمرا صعبا، صحيح. يكفي طيارة مسيرة تهدد بارجة، ومن ثم يرتفع التأمين وتحجم السفن عن المرور. الآن تحاول الولايات المتحدة تمرير السفن بوجود القوى الحماية العسكرية الأمريكية. هل تنجح الولايات المتحدة؟ أعتقد مؤقتا، لأنه المضيق حتى تستطيع أن تمرر تسمح بالمرور الآمن من المضيق، بدها أولا تشيل الألغام البحرية، اثنين بدها تمنع طيران المسير، ثلاثة بدها تقنع شركات التأمين. شركات التأمين، المسألة مش بس حرب على الأرض، شركات التأمين كانت تدفع مثلا، خلينا نجيبها مثال، $100 صارت تدفع $1,000، واحتمال أن تصاب السفينة وتدفع ثمنها بالمليارات، وبالتالي هناك إحجام كبير من قبل الشركات عن الولوج في داخل المضيق، وهذا حتى الآن يعرقل، أو بديش يمنع الملاحة، يعرقل الملاحة.
0: وهذا ما فهمته إيران على وجه التحديد، وتعي تماما بأنه اليوم هذه النقطة. محسن رضائي تحدث وقال بأن السيطرة على مضيق هرمز بالنسبة لإيران أفضل من امتلاك 10 من القنابل النووية أو الذرية.
1: مؤقتا مش استراتيجيا. لماذا؟ لأنه الآن إيران تغلق المضيق أو ترفع كلفة عبور الطاقة، ترفعها باتجاهين، أولا محاولة ضرب مصادر إنتاج الطاقة في الخليج العربي عكس ادعائها بأنها تقوم بضرب القواعد الأمريكية، اثنين تحاول تعطيل المرور العابر في المضيق، هذا يرفع سعر الطاقة العالمي. أعتقد أنه على المدى القريب يمكن أن يؤثر على, على, على العالم، لكن على المدى الاستراتيجي إيران تقصد تهذير الولايات المتحدة، ممكن تأثر الولايات المتحدة بقليل من التضخم، لكن من المتأثر الحقيقي هم حلفاء إيران. حلفاء إيران منهم الصين، الدول آسيا التي تستفيد بشكل كبير، الصين نسبة كبيرة من طاقتها تمر عبر المضيق، ومثل ذلك اليابان، ومثل ذلك كوريا الجنوبية، والدول النامية نمور آسيا خلينا نسمي. هؤلاء لن يرضيهم أن يستمر الحرس الثوري في السيطرة على إيران، بالتالي إيران بعد قليل ستتضرر من الحصار اللي تفرض الولايات المتحدة، هذا واحد. اثنين، ستخلق حالة من الرفض الدولي لسيطرتها على المضيق، وبالتالي يرتد ينعكس ذلك عليها سلبيا.
0: نعم، قبل أن أسألك عما يخص إيران، ربما الوسيط الباكستاني تحدث بشكل واضح بأن هناك خلافا داخل إيران بين القيادات الإيرانية، وهذا ربما كان يظهر لأول مرة الحديث به بشكل واضح من قبل باكستان. لكن قبل هذا الأمر، يعني هناك من يسأل اليوم، هل لا تزال طهران تمتلك أوراق استراتيجية، أم أن يعني هامش المناورة لديها بات ضيقا؟
1: أولا، الخلاف داخل إيران الآن، من يسيطر على السلطة في إيران هو بالمطلق هو الحرس الثوري،
0: صحيح،
1: وبالتالي كل السياسيين ينفذوا رغبة الحرس الثوري سواء كرها أو حبا، بالتالي فكرة الخلاف على اتخاذ قرار بشأن المفاوضات أنا برأيي تبدو نوع ما من الأدوات الإيرانية للضغط على عملية التفاوض للقول أن هناك خلافات. هذا على الأقل نظريا، يعني نظريا، لأنه من يمتلك السلاح حتى المرشد يختفي وليس حاضرا، وبالتالي فكرة الخلاف ما حد يجرؤ يختلف مع الحرس الثوري، ربما يتململ لكن لا يستطيع الاختلاف لأنه يمتلك القوة العسكرية للضغط على الجميع وأصبح نظاما شموليا. هذا واحد. هل تمتلك إيران أدوات؟ طبعا تمتلك. إيران لا يزال لديها صواريخ، صحيح كلفتها صارت عالية على إيران، طيران مسير، لديها المضيق، لديها بعض الحلفاء صحيح أضعفت قوتهم بشكل كبير خلال المرحلة الماضية، في حزب الله مثلا قطع أوصاله عن خط الإمداد له وهو سوريا بعد سقوط الأسد وكان حليفا لإيران. الآن أيضا بالعراق هناك ترتيبات أمريكية لنزع سلاح، يعني هناك عملية شاملة لإضعاف إيران استراتيجيا تتم تقودها الولايات المتحدة. أولا أسقط نظام الأسد الحليف الرئيسي، قطع الوصل عن لبنان، تقوم إسرائيل بإضعاف حزب الله، أيضا تقوم الولايات المتحدة بترتيبات في العراق لنزع سلاح الموالين لإيران. ثلاثة، هناك تفاهمات تحت الطاولة مع الحوثيين هي التي أدت حتى الآن إلى عدم تفجير الوضع في باب المندب. بالتالي هناك إذا تلاحظ في باكج كامل تقوم فيه الولايات المتحدة تستخدم فيه إسرائيل في واحد من مراحله، تستخدم فيه إسرائيل في إحدى مراحله. هذا الباكج هو في سياق استراتيجية أمريكية للعودة إلى الهيمنة على الطرق الرئيسية في العالم ومن ضمنها إيران. إيران طريق لخطين بالمناسبة. وأنا لما سئلت في البداية ماذا تريد الولايات المتحدة، قلت تريد استعادة إيران، استعادة إيران كموقع جيوسياسي شديد الخطورة والأهمية، وقد ثبت ذلك في هذه الحرب. ثبت أن الجغرافيا السياسية الإيرانية هي القنبلة النووية الإيرانية الحقيقية والتي يمكن للإيرانيين أن يستخدموها في أي نزاع إقليمي أو دولي.
0: في يعني هناك يعني أو دعني أطرح عليك رأيا ربما يعني بتنا نسمعه في الآونة الأخيرة، بأن اليوم إسرائيل بشكل عام خرجت من هذه المعادلة باتفاق ما بينها وما بين الولايات المتحدة، بمعنى أنه اليوم أصبحت الحرب إيرانية عربية، إيران تهاجم الدول العربية، وهذا ما كان، هذه النظرة كانت لدى إسرائيل، أنه اليوم تصل الأمور إلى مرحلة تضطر فيه الدول العربية إلى أن تخوض حربا مع إيران. هل صحيح اليوم دكتور منذر أنه يعني بتنا قريبين من هذه اللحظة بسبب هذه الضربات الإيرانية المتوالية على دول المنطقة من بينها الأردن، وإسرائيل واقفة تتفرج، يعني حتى هذه اللحظة تتجهز لكنها تتفرج؟
1: إيران تخوض الحرب على من ليسوا أعدائها، من قالوا ومدوا يدهم للسلام معها، ومن اعتبروها جارا وشقيقا. هي الدول العربية لم تقم بمهاجمة إيران أو لم تدعي أو لم تقل أننا شركاء في الحرب. استخدام إيران للساحات العربية معروف، لماذا؟ لأنها ترى أن هذه الدول متمسكة بالخيار الدبلوماسي ومتمسكة بعدم الدخول في الحرب، وبالتالي فكرة ضرب هذه الدول أقل كلفة بكثير من ضرب الولايات المتحدة بارجة أمريكية أو ضرب إسرائيل. إسرائيل مباشرة الآن يسقط صاروخ بإسرائيل ستقوم بعد ساعتين ونص بالرد، وهي المسافة ما بين إيران وتل أبيب، وبالتالي فكرة الردع العسكري الإسرائيلي حاضرة فيما لو قامت إيران بالضرب على إسرائيل. لذلك تختار الساحة الأقل كلفة لممارسة هجمات. الدول العربية تقول أنها لا تريد أن تدخل الحرب لأنها ليست حربها، وتقول أنها تكتفي بالردع الدفاعي الاستراتيجي، وترفض بتاتا أن تخوض الحرب حتى هذه اللحظة. وهذا حقيقة أعطى تجاسر إيراني على هذه الدول، تجاسر، لأنه أنا عندما أضربك مرة ومرتين ولا ترد علي معنى ذلك أنه أنا أجد سهولة في ضربك، وبالتالي والخشية من أن تتوسع الحرب باعتقادي أنه الضربة اليوم مثلا الكويت ضربة قليلة الإنسانية، لأنه أنت لما تضرب مصدر لتحلية المياه معنى ذلك أنه لا ضير لديك إذا كان إذا عطش أهل الكويت، وعندما تضرب بئر نفطي أو بئر غاز في قطر، أو عندما تضرب مطار في الكويت وفي دبي وتضرب في الأردن، معنى ذلك أنه لا يضيرك لو قمت بأذية هذه الدول. وباعتقادي يعني الدول العربية ليست عاجزة. خليني أحسب لك بس قديش عند دول الخليج طائرات قتالية هجومية، حوالي 734 طائرة قتالية هجومية. تخيل أنها حملت بالقذائف، وكل طائرة تستطيع إلقاء 10 قذائف تقريبا نص طن أو أقل، وضربت على إيران. باعتقادي ستكون النتيجة كارثية على إيران. لكن رغم امتلاك هذه الدول للقوة العسكرية، ترفض أن تؤسس لنزاع تاريخي، ترفض، لأن الأمريكان عابرون في المنطقة، الإسرائيليون عابرون في المنطقة. دول ترى أعتقد أن الدول العربية ترى أبعد بكثير من اللحظة، وهي استمرار العلاقة الاستراتيجية مع الشعب الإيراني وتجاوز
0: عدائية. السيناريو الذي طرحته هذا طموح إسرائيل اليوم، أن نصل إلى هذه اللحظة.
1: نعم، إسرائيل
0: يعني أن نصل إسرائيل إلى لحظة تخرج فيها الطائرات العربية تقصف في إيران ثم تعود ثم بدأت
1: استراتيجية إسرائيل هي إسقاط النظام. إسقاط النظام، كلما تكاتف الجميع على النظام يسقط. يعني نظام صدام حسين بالحرب الكويت كان تحالف دولي من 30 دولة، صح ولا لا؟ وبالحرب على العراق كان في تحالف ناتو، تحالف ناتو. الآن الولايات المتحدة تحارب لوحدها هي وإسرائيل، والآن حيدت الولايات المتحدة إسرائيل لخوف الولايات المتحدة من أن تقدم إسرائيل على خطوات ذات طابع استراتيجي إسرائيلي يتنافى مع الطابع الاستراتيجي الأمريكي.
0: بمعنى دكتور،
1: الولايات المتحدة مثلا تخشى من سقوط النظام لأنهم ما عندهاش اليوم الثاني بعد ما يسقط، ما عندها خطة. وبالتالي سقوط النظام بدون إيجاد بدائل حقيقية بالنسبة للولايات المتحدة يكلفها عبء ما تحملته في العراق، لأنه سيقال أنت أسقطت النظام وتحملي عبء إيران، وهذا سيكلفها الكثير. بالتالي لا تسعى إلى إسقاط النظام، تسعى إلى إضعاف مقدرته على معاندة الإدارة الأمريكية، هذا واحد. والحصول على مكاسب استراتيجية متعلقة بالولايات المتحدة. إسرائيل لا، إسرائيل تعتقد وترى أن هذا النظام لا يمكن التفاهم معه، وبالتالي يجب إسقاطه أولا ومن ثم الحديث بالملفات الأخرى. هذا يتناقض مع الرؤية الأمريكية. لو تركت الولايات المتحدة إسرائيل على بنفس المسار اللي بدأت فيه، لكل يوم قتلت كل قائد إيراني جديد، هذا بالنهاية سيخلق فوضى في الداخل الإيراني. وبالمناسبة يعني هم لما قتلوا المرشد الأعلى علي خامنائي اللي كان يتمتع بإيش يسموه الصبر الاستراتيجي، وكان يؤجل الرد ويضرب في ساحة أقل خطورة وأقل جذبة للحرب مع الولايات المتحدة، خسروا. الآن المرشد الجديد عنده مشكلة أنه يجب أن يثار لوالده وعائلته، مشكلة أنه يجب أن يرد على الولايات المتحدة، مشكلة أنه يجب أن يعمل إنجاز يعطيه شرعية. هو صحيح عنده شرعية دستورية وعنده شرعية بعض الشرعية الدينية، لكن ما عنده الكاريزما ولا عنده الباور اللي يخليه يقود دولة مثل إيران عدد سكانه فيها حرس ثوري، لذلك يهيمن عليه الحرس الثوري لأنه طرف اللي يقاتل. بالتالي فكرة اغتيال القيادات ليس بالضرورة أنها تأتي بقيادة أفضل. إحنا كان المرشد الأعلى أكثر حكمة في التعامل مع الملف الأمريكي من المرشد الحالي أو الحرس الثوري. وطبعا هذا لا يعني أنه كان ملائكة، هو اللي عمل النفوذ العسكري الإيراني، وهو اللي عمل القوى المؤيدة لإيران، وهو اللي اعتبر المنطقة ساحة إيرانية أكثر من كونها شريكا في الجغرافيا، شريكا في التاريخ. يعني مشكلة المرشد علي سيد علي خامنائي أنه اعتبر المنطقة العربية ساحة عسكرية وساحة للنفوذ الإيراني، وتناسى أبدا التاريخ الحقيقي للعلاقة بين الدولتين.
0: أنا بدي أختم يعني قبل ما نخرج لفاصل، هل اليوم يعني من يقود إيران ذكيا إلى هذا الحد في التعامل مع كل ما يجري في المحيط، بطريقة الضربات، بطريقة التعامل مع الولايات المتحدة، بتجنب الصدام المباشر بشكل مع السفن والبارجات المتواجدة في المياه، أم اليوم هو يحاول ألا يفقد كل شيء زي ما بنقولها احنا بالعامية قاعد بلاطش؟
1: أحسنت، هي جسارة استراتيجية ولكن ملاطشة. بمعنى أنه أنا كان المرشد الأعلى سيد علي خامنئي يتجنب مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، الآن المرشد الجديد في سبيل الحصول على الشرعية يواجه الولايات المتحدة، هذا ليس بدون كلفة، هذا بكلفة عالية. مواجهة الولايات، يعني حتى الآن الولايات المتحدة تسمي ما تقوم فيه بإيران عملية عسكرية.
0: صحيح.
1: عملية، لسه ما دخلنا الحرب، لسه إحنا ما دخلنا الحرب، يعني بمعنى أمريكا تقدر 10 سنين ظل زيك تضرب مواقع بإيران وتدمر بنى تحتية وتدمر محطات كهرباء وتدمر، بالمقابل الكلفة الأمريكية فقط ثمن القنابل.
0: صحيح.
1: ثمن القنابل، من سيدفع الكلفة مش الولايات المتحدة، الولايات المتحدة يرتفع نفطها، تبيع نفط فنزويلا قاعدة بأسعار غالية، بينما أعداء الولايات المتحدة إذا سميتهم أعداء أو منافسينها الكبار الصاعدين في آسيا يتراجعوا بحكم التضخم، هذول هم أصدقاء إيران بالمناسبة، هذول هم أصدقاء إيران، وبعد ذلك سيضيقوا ذرعا بهذا الأمر وسيتدخلوا ليس لمصلحة إيران، لمصلحة تنفيذ القرار الدولي بالذات فيما يتعلق بالمضيق. لهذا تكتيكيا تبدو إيران تكسب تكتيكيا، لكن على المدى الاستراتيجي بدون شك النتائج ستكون مختلفة.
0: اسمح لنا نخرج لفاصل مشاهدين الكرام ومستمعينا الكرام، فاصل نتابع بعد ما تبقى من صالون حياة.
2: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: اسم له تاريخ.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد، 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يداً بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن، 078-159-11.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع ضيفي الكاتب المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات. حياك الله مرة أخرى دكتور منذر.
2: حياك الله أستاذ محمد،
1: أهلا وسهلا بك دكتور. هناك من يطرح سؤالا، ربما عندما تعرضت إسرائيل إلى القصف من قبل إيران كان هناك إسنادا من قبل الولايات المتحدة لإسرائيل. هناك من يتساءل اليوم في ظل هذه الضربات تحديدا على دول الخليج والتي تعتبر شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة، لماذا لا نرى حتى الآن تدخلا حقيقيا من قبل الولايات المتحدة؟ بمعنى أن اليوم الضرر ربما يقع بشكل كبير على دول الخليج وتحديدا الكويت، لماذا لا نجد هذا الإسناد الكبير الذي يعني يوازي الإسناد الإسرائيلي في هذه الحرب؟
2: بدي أكون واقعي بإجابة هذا السؤال. أولا الولايات المتحدة تحارب في إيران، تحارب، هي تخوض الحرب. اثنين، لو أخذت حد عدد الصواريخ اللي ضربت والطائرات المسيرة على دول الخليج حوالي 9-10,000 طائرة مسيرة، تقريبا 95% منهم تم صدهم. ولو نزلوا كل هاي الطائرات المسيرة والصواريخ على دول الخليج لكانت كارثة كبرى. العناصر الصد أو الأجهزة أو المنظومة الدفاعية الخليجية في 99% منها هي أمريكية،
1: صحيح.
2: وبالتالي لا يمكن أن نقول أن الولايات المتحدة تخلت عن دول الخليج، لكن أيضا دول الخليج هي اعتمدت فكرة الردع الدفاعي ولم تعتمد فكرة الردع الهجومي، بمعنى أنه هم قرروا أن لا يخوضوا حربا مع إيران لأنهم رأوا أن من يقود هذه الحرب هو تيار شائط خلينا نسميه في إيران وسرعان ما سيزول، وبالتالي لا تريد دول الخليج أن تدخل حرب تؤثر على المسار التاريخي للعلاقة ما بين دول الخليج وإيران، لأنها يبدو في قناعة إنه هذا النظام لا يمكن أن يستمر إلى الأبد والعلاقة مع إيران قائمة، وأي حرب لن تكون لا في مصلحة إيران ولا في مصلحة دول الخليج. لذلك قرروا أن يسيروا في مسار الردع الدفاعي ونجحوا في ذلك حقيقة. نجحوا كخليجيين في الدفاع عن أنفسهم، ونجح الأردن كأردن في صد الكثير من الهجمات. صحيح الأدوات كلها أمريكية وبتقنية أمريكية، لكن العنصر البشري اللي قام بعملية وتشغيل هذه المنظومات لم يكن أمريكي، كان هو من دو أبناء دو المنطقة، وهذا ضمن استراتيجية أمريكية متبعة في كل العالم حتى في أوكرانيا، إنه تكفلوا بالدفاع عن أنفسكم والهجوم اختصاصي. وبالتالي وهذا ضمن استراتيجية أبعد تطبق في أوروبا وتطبق في أوكرانيا وتطبق حتى في تركيا لإيجاد استعادة الدور التركي كواحد من عناصر الردع الناتو الكبيرة، كل هذا لكي تذهب الولايات المتحدة إلى حيث يجب أن تكون كما يعتقد الأمريكان، وهو في مواجهة الصين، تغلق المسارات والمسارب أمام صعود صيني صاعق بالنسبة للولايات المتحدة وغير متوقع، لأنه كانوا يتوقعوا أنه خلال 15 سنة القادمة، لكن الواضح بال 2029 سيكون هناك اقتراب أمريكي صيني كبير من الولايات المتحدة في المجال العسكري، في المجال التقني، في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال المقدرة على الهيمنة على الفضاء الإقليمي. وبالتالي أصبحت الولايات المتحدة تهدد الصين تهدد الولايات المتحدة، بدها تخلص وتسكر بوابة إيران وتنهي هذا الملف المزعج لها، إما بصفقة كبرى مع النظام محاولة تقديمها من خلال المذكرة للوصول إلى تفاهم، أو أنها بلحظة ما عندما تجد البدائل توجد نظاما أكثر قادر قابلية للتعامل معه. حتى الآن الولايات المتحدة لم تدخل حرب، لا تزال تقوم بعملية عسكرية في الداخل الإيراني. عندما تحصل تقرر الولايات المتحدة دخول حرب، معنى ذلك أن السيناريو الأمريكي تغير إلى حالة من إلى رغبة بإسقاط النظام وإيجاد نظام بديل أكثر تعاون مع الولايات المتحدة.
1: هل ترغب الولايات المتحدة بدخول عربي على خط هذه المواجهة؟
2: بدون شك، بدون شك. يعني الولايات المتحدة عرضت على دول الخليج العربي أن تقوم باحتلال الجانب الشمالي من مضيق هرمز، ولكن تذكر الخلاف اللي حصل ما بين المملكة العربية والسعودية، لأنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تقوم وتفعل بذلك دون أن توفر لها مطارات قريبة. الآن الولايات المتحدة رحلتها تستغرق ساعات طويلة حتى تصل إلى الداخل الإيراني وتضرب، عكس الادعاء الإيراني بأن الطائرات الأمريكية تخرج من مطارات دول الخليج. لا، هي من ديغو غاريسيا القاذفة الاستراتيجية B-52 تصل تضرب في إيران، وكذلك F-35 مش موجودة بأي دولة عربية، وعندما تعبأ للوقود تعبأ من إسرائيل وبالتالي تنطلق من هناك. بمعنى يعني الاتهام للدول العربية بأنها توفر دعم لوجستيا للولايات المتحدة، نعم، أنا باعتقادي هذا مش واقعي.
1: هل تستطيع إسرائيل يعني أن تدفع الولايات المتحدة إلى هذه النقطة، إلى مرحلة الحرب، مرحلة إسقاط النظام؟ الحديث كان، ربما سمعت إلى تصريحات جيدي فانس عن إسرائيل ويعني ترك الصدى واسع.
2: خليني أعطيك جيدي فانس بس هيك ملاحظة. عندك تيارات داخل إدارة الأمريكية وهي خلاف بالأفكار أكثر ما هي انقسام. جيدي فانس هو يمثل ماجا، التيار المتشدد للأمريكا للأمريكية. هو يرى ويؤكد على أنه مسارات قرار الولايات المتحدة يجب أن تتعلق فقط بمصلحة الأمريكيين، وليس ولا يسمح للشركاء أن يملوا أي رأي سواء إسرائيل أو غير إسرائيل. هناك تيار آخر اللي هو ماركو روبيو وزير الخارجية، وهو ابن الدبلوماسية الأمريكية التقليدية، الذي يقول إنه الولايات المتحدة تقوم بممارسة القوة بالعالم بواسطة شركائها وحلفائها، وبالتالي لا يمكن إنكار أدوارهم، لا يمكن إنكار مصالحهم، ويجب أخذها بعين الاعتبار. لذلك بعد مذكرة التفاهم اللي وقعها جيدي فانس واللي تميل لمنطق جيدي فانس، راح ذهب ماركو روبيو وعقد مؤتمر في دول الخليج ليؤكد صحيح. أن الولايات المتحدة ملتزمة بمصالح دول الخليج وملتزمة بالشراكة وملتزمة بالدفاع عن أمن واستقرار الخليج. بالمناسبة دول الخليج أمنها مش بس خليجي، هو يخص العالم كله. يعني العالم كله اللي الآن يتباطأ عن مساعدة دول الخليج هو متضرر. هذا النفط منبعه من دول الخليج صحيح. زي النهر الجاري منبعه من دول الخليج، لكن مصبه في دول مستفيدة، اقتصادها ينمو تتطور. يعني لو ارتفع النفط 200 دولار لو ارتفع ل 200 دولار ماذا سيحصل بالاقتصاد الصيني؟ ماذا صحيح. سيحصل؟ سينكمش، وانكماشه سيؤثر على الاقتصاد العالمي، وبالتالي يؤدي إلى جوز حالة سوداء بالبورصات العالمية. بالتالي أنا برأيي هناك تباطؤ في مساعدة دول الخليج للتصدي. يعني مش مسؤولية دول الخليج بس الدافع عن نفطها، لا، ينبغي الصين الدافع، اليابان الدافع، الاتحاد الأوروبي دافع، كل هؤلاء عليهم أن يكونوا شركاء في الدفاع عن مصب النهر. هذا النهر مش الخليج يبيعك إياه 100 دولار، بس أنت قاعد تطلع من برميل النفط 1000 دولار
1: صحيح.
2: بالتالي أنت مستفيد أكثر من الخليج، وعليك حماية هذا المنتج، لكن هذا لا يحصل، لا يحصل حتى الآن. هناك تباطؤ دولي أو تواطؤ، ما بعرف،
1: تواطؤ ربما يكون تواطؤا،
2: ربما يكون تواطؤ.
1: يعني دكتور منذر، اليوم ونحن يعني نرسم هذه السيناريوهات بالنسبة لإسرائيل، مرة أخرى نعود لإسرائيل، هل باستطاعتها أن تؤثر على القرار الأمريكي فيما يخص الذهاب نحو حرب
2: في هذه النقطة الاستراتيجية؟ لا. لماذا؟ لأنه الحرب هذه تخص استراتيجية أمريكية، إسرائيل واحدة من أدواتها، مشان هيك اللي تحدثوا على أنه إسرائيل هي من أقنعت الولايات المتحدة بأن تشن الحرب، أنا باعتقادي واهمون. إسرائيل استخدمت ضمن استراتيجية أمريكية لحسم ملف إيران ولحسم ملف مضيقين خطيرين على الاقتصاد العالمي. وأذكر قبلهما سيطرت الولايات المتحدة على فنزويلا، وسيطرت على ممر الشمال، وسيطرت على قناة بنما أخذتها من الصين، كان في شركة صينية مقدمة للخدمات أمريكا أخذتها منها عنوة، والآن تأتي لحسم الموقف في مضيقي هرمز وباب المندب وقناة السويس، ثلاث ممرات عالمية كبرى. هذه إذا الولايات المتحدة لم تسيطر عليهم جزء كبير من هيمنتها كقوة عظمى تنافسها قوة صاعدة مثل الصين ستتراجع، وبالتالي لن تصل الولايات المتحدة إلى حالة كسر استراتيجي في هذه المضائق، وستضطر للدخول إلى حرب في حال لم تحسم أمر المضائق.
1: واضح جدا. في حال ذهبت الولايات المتحدة إلى تنفيذ تهديداتها فيما يخص البنى التحتية الإيرانية كاملة، الطاقة، الجسور، وربما بتنا نشهد يعني بعض الضربات على مناطق معينة كاستهداف جسور، لكن إذا ذهبت إلى الحد الأقصى في استهداف البنى التحتية والطاقة، هل تملك إيران القوة أو تملك أوراقا لضرب البنى التحتية كما هددت في المنطقة؟
2: تملك، لديها الصواريخ، لديها المسيرات، ولكن في هذه اللحظة، هاي ستكون لحظة مكلفة جدا على إيران، لأنه لا تتوقع من دول الخليج أن ترى بنيتها التحتية تدمر وتستمر في الصمت. أنا باعتقادي ستدخل الحرب، ولديها قدرة عسكرية ولديها تفوق جوي هائل على إيران، لديها 735 طائرة هجومية و34 هجومية، غير طائرات النقل وطائرات الإسناد، بالإضافة إلى أنها ستوفر للأمريكان مطارات تعبئ منها الوقود مباشرة وتذهب لضرب إيران وتقلل الفترة والمسافة. بالتالي إذا ضربت إيران البنى التحتية في دول الخليج، باعتقادي ستخسر استراتيجيا بشكل كبير، لأنها ستضيف شركاء جدد إلى الحرب، ولا أعتقد أن الدول العربية ستتخلى عن دول الخليج فيما لو دخلت مواجهة مع إيران.
1: تعتقد أن يعني الأمر سيطول أكثر من ذلك؟ ما هي المدة التي من الممكن أن نرى فيها عودة لإيران، أو بأن نرى الولايات المتحدة وإيران يعودان مرة أخرى إلى الطاولة؟
2: أتمنى أن تكون قريبة حقيقة. الولايات المتحدة وإيران، إيران تستنزف يوما عن يوم. إيران أصبح فكرة الثأر تقيد صانع القرار السياسي في إيران. إذا تخلصوا من هذه المشكلة، أعتقد أنهم سيذهبوا للمفاوضات. الذهاب إيران للمفاوضات لا يجب أن تذهب مكسورة حقيقة، أو مهزومة أو مستسلمة، لأن ذلك لن يفيد كثيرا. يجب أن تترك بوابات لإيران مفتوحة كي تذهب إلى المفاوضات بدون أن تشعر بأنها ذهبت مرغمة. وأعتقد أن هاي مهمة الوسطاء، أن يعيدوا إيران إلى التفاوض بدون حالة الكسر الاستراتيجي، لأن الكسر الاستراتيجي لإيران سيؤدي إلى فوضى عارمة في المنطقة. صحيح. في هذه اللحظة طبعا احنا يجوز نكون غلطانين، يعني يجوز ذهاب النظام يأتي بالسلام للمنطقة، يجوز ذهاب ويأتي بالسلام،
1: لكن ما حصل في العراق،
2: لا يعطي مؤشرات إيجابية، لأنه فوضى، والآن شوف حجم الفساد اللي يكتشفوه العراقيين، فوضى وميليشيا واحتراب أهلي وداعش وميليشيات، معها طيران ومسيرات، والسيطرة عليها باتت صعبة. بكرة إذا صارت هذا بإيران،
1: إيران الضخمة،
2: إيران فيها 92 مليون إنسان، فيها 6 قوميات كبرى، إذا كل فصيل، والحرس الثوري بالمناسبة فصائل، الآن عملية تهريب النفط في شغلة خطيرة قاعد يصير بإيران، ربما تؤدي إلى مشاكل لها ذات طابع استراتيجي. الحصار الأمريكي لإيران يقطع فرصة التصدير التقليدي للنفط عن إيران، هذا سيذهب بالإيرانيين إلى أن يصدروا من أكثر من مسار. أول شيء مضيق مسار البحر الأسود، اثنين مسار باكستان ومسار أفغانستان، كل هذه فيها فرق حرس ثوري، كل هذا المجموع تقريبا 250 ألف برميل يومي. هذه ميليشيات بكرة تستأثر بالأموال ولا تعطيها للمركز، وتتشكل لديه قوى شبه مستقلة في إيران، لأنه الآن عملوا الشيء العنبي العنقودي، بمعنى أنه أنت كقائد فيلق أو فرقة أنت لحالك قائد تقدر تتصرف، وهذا أيضا جزء من المأزق. بكرة هؤلاء يصدروا ويصير معهم أموال ويسيطروا على أجزاء من الساحة الإيرانية وتصير بينهم حرب أهلية، وهذا بكرة أي واحد يستطيع أن يطلب طيارة مسيرة عدو الخليج،
1: والخليج سيدفع الثمن في كل ذلك.
2: سيدفع الثمن، مشكلة الخليج أنه سيدفع الثمن في يدفع الثمن في كل الأحوال. لذلك هو حذر، الحذر الخليجي مبرر من أنه يتم التصرف تصرف خاطئ في إيران يؤدي إلى نتائج كارثية مثل ما حصل في العراق، ودفعت المنطقة، مش بس بالمناسبة بالعراق، دفعت المنطقة الثمن، مو بس دول الخليج، المنطقة كلها احنا لازلنا نعاني. وبالتالي السيطرة المنضبطة على الوضع في إيران أعتقد أنها مطلب الجميع، دولي أمريكي خليجي، بس مش مطلب إسرائيلي. إسرائيل تخدمها الفوضى،
1: صحيح.
2: إسرائيل تتطاول بتقزيم الآخرين، تقزيم إيران، تقزيم مصر، تقزيم الأردن، تقزيم تركيا، تقزيم كل دول المنطقة لتبقى هي القوة المهيمنة والمسيطرة. لذلك تسعى إلى إضعاف الدول الكبيرة مثل إيران، بينما دول الخليج من مصلحتها تتعامل مع دولة مركزية مثل من مكان يحكمها، لكن أفضل أني أقيم بينه وبينه
1: صحيح
2: تحالفات مما أقيمه مع ميليشيا.
1: السيناريوهات مع الأسف كثيرة لكنها يعني في مجملها خطيرة. على أي حال شكرا لك ولوجودك معنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
1: صالون حياة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: انت اقوى مع انس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي انت أقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي. أرحب باتصالاتكم ومدخلاتكم على هواتف البرنامج 06-516-50-20-516-40-20. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة FM، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة، أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر انستغرام يوتيوب وبودكاست. وحاب أذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلط عمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة انت أقوى، فأهلا ومرحبا بكم. ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. الجرائم داخل الأسرة والله ما هي راكبة، يعني الأسرة تجمع الناس، الأسرة محبة، الأسرة دفء، الأسرة استقرار، الأسرة أمان يعني. لكن جرائم الأسرة الصحيح الموضوع بطلنا نقدر نتخطاه. زمان كنا نقول صدفة صدفة صدفة صدفة، لكن أنا ما إلي علاقة. هيشوفوا إحصاء إدارة المعلومات الجنائية السنوي بالأمن العام قديش بيشكل القتل والإيذاء البليغ وبعض الاعتداءات داخل الأسرة من مجموع الجرائم المرتكبة بالمجتمع. بعدين طلعت لنا قصة السوشيال ميديا، وعلى السوشيال ميديا طلعت لنا قصة إفساد الرابطة الزوجية والتحرش بمرأة ومش عارف إيش والطلاق وقتل على أثر الطلاق. فبصراحة الموضوع شوي أصبح شائك وكبير، والحديث عنه لازم نضع نقاط على الحروف، لأنه الناس مش قادرة تحل المشكلات اللي داخل الأسرة بدون اللجوء للعنف. طيب خلينا نتحدث بأمور أنه بيوتنا أمان، ويفترض أنه القانون هو اللي يحمينا. اسمحوا لي أن أرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم، المستشارة القانونية الأستاذة نادية العربي. أهلا ومرحبا بك.
2: يا هلا فيك أستاذ أنس،
1: كل الاحترام والتقدير، مرحب فيك بحياة FM.
2: شكرا لك، وأنا بشكر حياة FM وبشكر نعم. حضرتك على إتاحة الفرصة لإلي أنه أتحدث بموضوع مهم جدا مثل هذا الموضوع.
1: الله يكرمك، هذا واجبنا الصحيح. يمكن سمعتي أنا مقدمتي، شو رأيك؟
2: والله الكلام مو صحيح 100%. الشديد انتشرت الجريمة داخل الأسرة بالآونة الأخيرة بشكل كبير جدا، وبشكل مخيف ومزعج ومؤلم، لأنه فعليا الإنسان ومؤلم نعم ومقلق.
1: صحيح،
2: لأنه الشخص أمان عائلته، أمان أسرته.
1: صحيح،
2: ابتداء من الزوجة، حتى الزوجة أمانها زوجها، والزوج أمانه زوجته، بيأمن لها على كل شيء، بتأمنه على كل شيء. الأبناء دائما أمانهم والدهم، والبنات كذلك. فصرنا نشوف أنه الأب هو اللي صار المجرم أو يرتكب الجريمة على أولاده، أم تقتل أولادها، زوج يقتل زوجته للأسف الشديد، حتى أخ يقتل أخته، كلها أسباب.
1: زوجها وحرقت جثته وسحبته
2: 100%. نعم. واحدة من أهم قضايا اللي صارت قضية رأي عام في الأردن.
1: صحيح،
2: الزوجة
1: صحيح
2: اللي قامت بقتل زوجها ودون سبب للأسف الشديد. كانت هاي جريمة يعني، أو خلينا نحكي دون دوافع جوهرية.
1: مش هل دوافع.
2: نعم. صحيح. فللأسف هو الموضوع صراحة يعني صار لابد من إنه نحن نتحدث عنه ونسلط الضوء عليه ونشوف الدوافع اللي يعني أدت.
1: طب خليني بدي أجي لموضوع القتل تحديدا. نعم. لأنه الإحصاء ارتفع بالقتل الصحيح. يعني القانون اللي بنظلم موضوع الأصول والفروع.
2: نعم.
1: يعني وأنا حاب أركز على التشديد أكثر بصراحة.
2: نعم.
1: نعم.
2: نعود هنا إلى قانون العقوبات الأردني. قانون العقوبات الأردني هو اللي بنظم جرائم القتل. نحن هلا رح نتحدث فقط عن جزئية قتل بيصير داخل الأسرة.
1: داخل الأسرة.
2: نعم، ما بدنا نتحدث عن القتل عامة. في عندنا فرق ما بين قتل الأصول والفروع وقتل الفروع للأصول. هلا أي شخص بيقدم على قتل والده أو جده، يعني فرع بقتل الأصل وإن على، عقوبته الإعدام بالقانون الأردني.
1: عقوبته
2: الإعدام. نعم، وطبعا نحن بنعرف أنه في عنا عقوبة الإعدام موجودة ومنصوص عليها، وهي يعني أحكام تصدر بشكل دائم، مش زي ما بيحكوا بالآونة الأخيرة أنه نحن ما عندنا حكم إعدام في الأردن.
1: عدموا 6 قبل فترة
2: 100%. هي فقط كانت أتوقع من 2015 أنه آخر مجموعة أعدموه بال2015، ولكن هذا لا يعني بأن عقوبة الإعدام غير موجودة. هي موجودة، وقبل أسبوع أو أسبوعين تم إعدام 6 أشخاص. طيب هلا هاي العقوبة هي الإعدام، وهذا بالنسبة لي عقوبة مناسبة جدا وممتازة. ولكن في عندنا حالة ثانية اللي هي قتل الأصل للفرع.

0: يعني قتل الأم أو الأب لأولادهم أو أحفادهم هاي ما عليها إعدام، هي هون بتخضع للقواعد العامة لقانون العقوبات.
1: بس جناية.
0: نعم طبعا جناية وعقوبتها جدا عالية. خليني أحكي لك عقوبتها أخي أنس. هلأ إذا كانت هاي الجريمة عن سبق إصرار وترصد، يعني هذا الشخص مخطط من البداية إنه أنا بدي أقتل أولادي أو بدي أقتل أطفالي، عقوبتك إعدام. مش إنه أنا أب أو أنا أم عقوبة مخففة.
1: هو القتل العمد.
0: نعم القتل العمد، أنا من البداية مقرر والله جهزت المكان وهيئت سلاح الجريمة ورحت جبت هدول الأطفال وارتكبت فيهم جريمة القتل، هون العقوبة إعدام. لا يأخذ المشرع الأردني بعذر مخفف إنه أبوهم أو كذا، لا هي إعدام مباشرة. لكن إذا كانت جريمة قصدية يعني ما فيها سبق إصرار، مش مخطط من قبل، هلا أثناء مشكلة، نعم مشكلة صارت تم استفزاز هذا الشخص أقدم على قتل أطفاله، هاي عقوبتها بتصل لـ20 سنة تقريبا. يعني هاي أبرز العقوبات. فيها ظرف مشدد ما فيها ظرف مشدد، بتعامل معها القانون زي أي شخص بقتل أي شخص آخر من خارج الأسرة.
1: نعم نعم زي أي شخص بقتل شخص آخر قصد
0: من خارج الأسرة
1: سواء قصد أو عمد. نعم. بتعامل معها القانون
0: يعني ما في عندنا نص مادة يفرد لحالات القتل بين أفراد الأسرة باستثناء زي ما خبرت حضرتك إنه إذا الفرع قتل الأصل هون بيكون عقوبة الإعدام، يعني بيعتبرها مشدد.
1: طيب معلش أنت من وجهة نظرك وإحنا متابعين بنقعد مع الناس بصير يحكوا يقول إيه والله فلان طلع كذا، بقول يا رجل ما هم أسقطوا عنه.
0: نعم
1: برأيك موضوع الإسقاط الحق، أنا والله ترى مع إصلاح ذات البين.
0: نعم.
1: بس أنا ترى مع إصلاح ذات البين دائما بحكي كلمة في حوادث القضاء والقدر.
0: صحيح.
1: مش واحد يقعد لأبني بالطريق
0: حادث سير.
1: بالضبط بالضبط.
0: الشيء غير مقصود.
1: هل الإسقاط عن القضايا المتعمدة هاي أو اللي بقصد أو العذر المخفف أدى لانتشار الجريمة؟
0: 100%.
1: أبداً.
0: أنا بالنسبة لي وحسب مشاهداتنا بالمحاكم من أمن العقوبة أساء
1: الأدب. نعم.
0: هذا يعني للأسف هاي قاعدة فعليا موجودة ونحن بنشوفها لما يكون في عنا إسقاط للحق الشخصي بنزل العقوبة على سبيل المثال من الإعدام لـ8 سنوات. فرق كبير. بالتالي الشخص بيحكي لك ما أنا أهلي رح يسقطوا عني أو والدي رح يسقط مثلا أخ أقدم على قتل أخته، بيحكي لك أهلي ما رح يتركوني أنعدم رح يسقطوا عني، بقتلها وبحقق الغاية اللي أنا بدي إياها وراح يتم الإسقاط عني وقديش بدي أنحبس. بصيروا يفكروا بهاي الطريقة، بصيروا يحسبوها بالسنة والسنتين للأسف. يعني فنعم إسقاط الحق الشخصي يعني
1: حصلت قضايا
0: نعم.
1: طب برأيك أنت تفضلي
0: مؤخرا طبعا نحن ولا رح نذكر أسماء ولا رح نذكر أي شيء، ولكن يعني مؤخرا جريمة صارت داخل الأسرة، أخ أقدم على قتل أخته.
1: نعم.
0: بأحد محافظات الأردن وفعليا مع أنه قتلها قصدا عفوا عمدا نعم نعم جريمة قتل عمدية وكان مجهز سلاح الجريمة من قبل واختار التوقيت المناسب، ولكن ما كان يشكو من أي شيء، لا متعاطي ولا مدمن ولا أي شيء، لكن على خلفية خلاف معين بينه وبين شقيقته وقتلها. المفروض وفق القانون العقوبات الأردني عقوبته الإعدام.
1: صحيح.
0: لأنها جريمة قتل عمدية ويستحق الإعدام لأنه أنت ما بحق لك تزهق روح.
1: صحيح.
0: بالتالي الجزاء من جنس العمل العمل وهذا أيضا حد من حدود الله في القرآن.
1: صحيح.
0: القاتل يقتل. أسقط عنه والده أسقط حق الشخصي
1: لأنه والده والدها.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: صاحب
0: 100% انخفضت عقوبته بدل ما يعدم نزلت أتوقع للعشر سنوات. فهي فعليا يعني هاي مشكلة. أنا بالنسبة
1: شو رأيك بقرار الوالد؟
0: معلش لا يتم
1: قرار الوالد. شو رأيك
0: قرار الوالد؟ هلأ والله نحن إذا بدنا نحكي اجتماعيا هون عاطفة الأب، يعني بدك تحكي عاطفة الأب، أنا خسرت بنتي ما بدي أخسر ابني. ممكن
1: يعني
0: يوجد له مبرر، وحتى لو ما أوجد له مبرر بس بتضل عاطفة الأم أو عاطفة الأب تطغى في هذا الموضوع.
1: ولكن كمان حق المرحومة راح يعني
0: 100%. لذلك أخ أنس أنا يعني دائما بقول بهاي الأمور أن يتم سحب حق الأهل بإسقاط الحق الشخصي. لأنه أنتوا يا عمي رح تتحكم فيكم عواطفكم. فخلص خليها للقانون وخليها للقضاء، والمشرع هو هون يعني تكون كلمته هي الفصل وما يكون في عنا إسقاط الحق الشخصي. وبس بدي أنا عشان يعني ما أكون إني أنا يعني جدا قاسي بهذا الموضوع، أنا برجع لقول حضرتك بالبداية إنه الحوادث اللي بتصير قضاء وقدر لا حول ولا قوة إلا بالله، نحن معها ونحن عنا قضاء عشائري
1: طبعًا.
0: نحترمه ونجله.
1: إحنا كلنا من سوق ومعرضين طبعا.
0: نعم.
1: بعد ما نأخذ بالأسباب
0: 100%.
1: وكلياتنا أبنائنا ممكن معرضين أي لحظة والإشي مش
0: صحيح.
1: مقصود ينظر فيه،
0: لكن شيء مقصود وإنت مخطط له مسبقا وكمان أنا أجي أصفح عنك أنا ضد هذا الشيء يعني.
1: برأيك أنا والله يعني والله في كلام الواحد أقسم بالله أنه بتحرج
0: احكي
1: على الهواء. يعني في ناس أسقط عن عن عن دم ابنه اللي راح غدر.
0: نعم.
1: أسقط.
0: نعم.
1: كنت أستفسر من بعض الناس بقول لي قبض.
0: طيب أنا بحكي القصة.
1: تفضل.
0: قصة أخ وحيد على تقريبا 9 خوات صاحبه قتلوا على دين مبلغ يمكن ما بتجاوز 300 دينار 400 دينار، كان يعني المغدور كان يطالب صديقه بسداد هذا الدين. يوم من الايام حكى له تعال بدنا نلتقي يعني بموقع معين وانا جايب لك معي الدين اللي هو هذا المبلغ، طخه يمكن 13 رصاصة وقتله. وهي قصة معروفة جدا قديمة نوعا ما، يعني خلينا نحكي عمرها 20 سنة قتله، يعني جريمة قتل كانت سيئة جدا وهزت المجتمع الأردني آنذاك، كان شاب صغير يعني بداية العشرين ومقبل على الزواج. للأسف الشديد يعني أهل تم الصفح، تم إسقاط الحق الشخصي مقابل مبلغ مالي
1: من قبل أهل المغدور.
0: نعم.
1: وأخذوا قروش،
0: أخذوا فلوس، المبلغ مش كبير، مبلغ حتى مش انه مبلغ يعني اصبح عند ابني للاسف الشديد. يعني هاي المشاهدات موجوده بتشوفها،
1: وراح دم الولد،
0: وراح دمه يعني طبعا راح، الذي لا يقدر بثمن يعني بس للاسف.
1: يعني طيب موضوع افساد الرابطه الزوجيه عم بيؤدي نفس، رجعنا بنفس الدائره، عم بيؤدي لقتل وبيؤدي لعنف. يعني شو الركن المادي بإفساد الرابطة الزوجية؟ مين أطراف هاي القضية اللي صرنا نسمع فيها كثير وهيها موجودة بالمحاكم وانت متمرسة في المحاكم؟
0: صحيح. هلأ أستاذ أنس، هاي الجريمة قبل شوي يعني إذا بدنا نرجع لورا 10 سنين ما كانت كثير منتشرة.
1: صحيح.
0: زي انتشارها اليوم. يعني على مجرد أنا مثلا عندي بالمكتب يمكن 7 أو 8 قضايا إفساد رابطة زوجية تنظر الآن، غير اللي نظروا واشتغلناهم وانفصلوا، غير المستقبليات. الآن أنا بشتغل بثمن تقريبا قضايا إفساد رابطة زوجية. قبل 10 سنين ما كانت هاي يعني هذا السلوك ما كان منتشر. هذا هلا نحن بدنا نربطه بوسائل التواصل وبالسوشيال ميديا وكيف العالم كله صار مفتوح،
1: سهولة الوصول للبيوت. آسف
0: 100% للأسف الشديد. يعني صارت الأمور كلها سهلة، زمان صعب وين بدك تلاقي شخص.
1: طيب.
0: نعم
1: تفضلي. الركن تبعها مين أطرافها؟ مين إله حق يرفع القضية؟
0: نعم، أول إشي هاي الشكوى ترفع فقط على الرجل. أي رجل بفسد امرأة عن بيت الزوجية بيحكي لها اتركي زوجك أنا بتزوجك، اتطلقي منه أنا بتزوجك، هذا يعتبر هو
1: بستاهلي أحسن منه، مش عارف
0: 100% ما بستاهلك، مش مقدرك، من هاي المفردات. يعني أي كلمة من هذا القبيل هو هذا الركن المادي للجريمة. حتى لو هي فعليا ما طلعت من بيت الزوجية وما لحقت فيه، مجرد تحريضها بهاي الطريقة هو هذا الركن المادي للجريمة.
1: واتساب، فيسبوك،
0: بأي وسيلة كانت. نعم، أي مسج كتابي، فويس، مكالمات، فيس تو فيس، بكل الطرق، أي نوع من هذا الكلام هو يعتبر إفساد رابطة زوجية. ترفع مش على السيدة، يعني الزوج ما بيقدر يرفعها على زوجته، ترفع على الرجل الأجنبي اللي هو الرجل اللي دخل بهاي العلاقة. طبعا هاي الجريمة أنا بالنسبة لي ممتازة جدا، لأنه هي بتحمي الأسرة،
1: كيان الأسرة.
0: نعم، وتحمي كيان الأسرة. يعني مش بسهولة هلا أنت تروح تتحدث مع امرأة متزوجة والأمور تمام، لا، أنت عليك عقوبة جزائية وهي من نوع جنحة، عقوبتها ما بتقل عن 3 أشهر وما بتزيد عن 3 سنوات.
1: يبدو في ناس انحكم 3 سنوات.
0: نعم نعم. وأنا يعني مؤخرا أيضا صدر قرار أحد المحاكم الأردنية بحبس شخص مدة 2 سنين. هل هي بتكون سلطة للقاضي إذا كان مكرر، إذا كان غير مكرر. فعلا صدر قرار حبس بحقه مدة 2 سنين نتيجة قضية إفساد رابطة زوجية. أيضا في واحدة من القضايا اللي أنا بذكرها حاليا، هي كانت مؤلمة ومزعجة بالنسبة لي للأسف الشديد. زوجة كانت على علاقة مع 7 أشخاص. هدول 7 أشخاص مرة واحدة،
1: مختلفين
0: يعني عن بعض. طبعا هي بتتحدث معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكلهم بيعرفوا انه هي متزوجة مقابل المال. وهاي برضو احدى القضايا اللي انا الان، وكان طبعا صدمة الرجل صدمة كبيرة جدا يعني. وطلق زوجته، انخربت الاسرة، بلشت صارت بينهم نزاعات من نوع اخر، قضايا ومحاكم شرعية، وبدي الاولاد وما بتستحق حق. يعني شوف انت سلوك واحد بيؤدي إلى انفجار مجموعة هائلة من القضايا بين الأزواج.
1: شو بخصوص حق الزوجة بهيك حالة إذا تم الطلاق؟
0: نعم، إذا بدنا نربط نتائج قضايا إفساد الرابطة الزوجية بقانون أصول قانون أصول أحوال شخصية، بعض الأزواج لما يجي عندي بده يرفع دعوة بيحكي له أستاذ أنا مسكتها يعني بخيانة زوجية، فأنا هلا بدي أطلقها وبدي أخذ أولادي وما بتستحق نفقة وما بتستحق مهرها، وبكون حاسم الأمر من عنده يعني. هون أنا بحكي له لا، بدك تتوقف عند هاي النقطة، هذا الشيء لا يمنع من إنه هي تحصل على حقوقها الزوجية.
1: حقوقها ولا الأطفال؟
0: حقوقها هي. الأطفال حقهم ثابت، لكن هي بتأخذ نسبة من مهرها وبتأخذ نفقة زوجة، ما بيأثر يعني.
1: منصف هذا؟
0: لا. أنا
1: يا سلام عليك. أنا والله لأنك يعني من القطاع القانوني والقطاع النسائي كنت حاب يعني أسمع رأيك، لكن حكيتيه بصراحة بتجرد وعدالة.
0: نعم أنا بحكي ده
1: مش منصف.
0: لا غير منصف. أنا بالنسبة لي هون أنا بصف الرجل، يعني رجل انخربت عيلته، انخرب بيته بالعامية يعني
1: طبعا.
0: انتهت الأسرة كاملة بخطأ من الزوجة، انت اللي ما حافظتي على هذا الكيان للأسف الشديد، انت اللي يعني تصرفتي بطريقة خاطئة. انا بالنسبة لي لو انا كنت مشرع اقوم بتعديل بعض النصوص المتعلقة بحقوق الزوجة بهذا المجال، وما بتستحق اي نسبة من مهرها ولا تستحق نفقة، لكن ما بربطوهم ببعض بالعودة الى الشريعة الإسلامية، بيحكي لك انها تستحق جزء من مهرها مهما كانت الأسباب. وفي قصة خليني أذكر لك إياها، بأنه إحدى الأزواج يعني مسك زوجته متلبسة متلبسة في بيت الزوجية بقضية زنا، وانحكمت وصدر بحقها قرار حكم جزائي وانحبست 3 سنوات هي والشخص اللي كان معها. رفعت على زوجها قضية شقاق ونزاع، أو خلينا نحكي زوجها اللي رفع عليها الدعوة ما حب يطلقها طلاق تعسفي، أخذت 30% من مهرها. وأنا كنت حاضر جلسة التحكيم أنا ذاك، المحكمين كان عندهم دكاترة في الشريعة يعني كان عندهم رأي بأنه المهر ما له علاقة وهي تستحق جزء منه طالما هو ذكر بالقرآن الكريم بغض النظر عن سلوكها شو كان وشو كانت أسباب الطلاق.
1: بدي أكرر السؤال لك كمان مرة.
0: نعم. غير عادل غير عادل
1: غير عادل
0: غير عادل نعم لا تستحق فيك. أكيد يعني لا تستحق.
1: طيب الآن هل لمستوا أنتوا ولا نعمم في ناس نساء تم التحرش فيهم وتم محاولة إفساد بيوتهم وأنا مع القانون في تغليظ العقوبة، لكن هل لمستوا أنه بعض الأزواج والزوجات كان في بينهم اتفاق واستثمروا أو لا الاستثمار إيجابي استغلوا
0: جعلوها مصيدة نعم صارت 100% وبكثرة، وللأسف الشديد كنا زمان نحن ننصدم بهاي الحالات يعني ما نتوقع يعني نشك نحن من ظروف القضية أو المعطيات، بس ما كنا نتوقع أنها توصل الأمور لهون، لكن للأسف الشديد وصلت الأمور بأن يتم الاتفاق بين الزوج والزوجة على الإطاحة بأحد الأشخاص، خصوصا إذا كان شخص له نفوذ، شخص مقتدر ماديا سواء من داخل البلاد أو من الخارج. 100% بيتفق هو وزوجته، احكي معه ضبط الوضع بينك وبينه، وبعدين بيمسكوا عليه هذا النوع من المحادثات والتسجيلات الصوتية، والزوج هون بيعمل حاله مظلوم مصدوم، اكتشف انه زوجته بتحكي مع شخص اخر بتوجه للمحكمة او بحكي له يا اما تدفع لي مبلغ مالي يا اما انا مضطر انه اروح ارفع عليك شكوى. في اشخاص مباشرة طبعا هو بده يلم الليلة زي ما بنحكي انه ما بده توصل الامور للمحكمة، وفعلا بيقوم بدفع مبالغ مالية وصلت لحد 30,000 دينار، وفي على أقل والله للأسف في يعني ناس 1,000 و2,000 دينار بيحكي لك أنا بدفع لك شو ما بدك بس مقابل إنه أنت ما توصل للمحكمة. فنعم صارت يعني،
1: لأنه بتعرفي يعني حتى الأمور اللي زي هاي ترى الإنسان يعني حتى علماء النفس بيقولوا الشعور بالخزي بيخلي الإنسان يدفع إيش ما كان
0: طبعاً.
1: فبالتالي هو هذا الشخص
0: الرغبة إنه يستر على الواقع اللي صار
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: وفي ناس إنه وصلت فيها يعني برضو بأحد القضايا إنه باع بيته فعليا بالأردن صارت أنها القصة هو كان خلينا نحكي برضو منصب يعني مش منصب كان له نفوذ معينة وشخص يعني له اسمه خلينا نحكي
1: له وضعه
0: له اسمه، ظل هذا الشخص الزوج يعني يسحب منه فلوس إلى أن اضطر أنه يبيع بيته بالنهاية.
1: يعني هو لما طلب منه المبلغ الأول ما كف عنه،
0: لا ما كف،
1: ظل يقول له هاي موجودة معي وانت بتحكي للمرة هيك
0: أيوه.
1: بدي كمان.
0: وفي ناس هذول الأشخاص ما بينتبهوا أنه هاي قضايا لها فترة تقادم يعني 3 أشهر خلال 3 أشهر أنت ما رحت ورفعت الشكوى ضاع حقك فيها، بس الناس ما عندها علم بالقانون، بظل يبتزوا سنة وسنتين وثلاث سنين ويدفع له على نفس هذا الموضوع يعني.
1: لا يمكن أقول لك شغلة، ترى اسمعي ترى بكون سأل، أنا هذا رأيي الشخصي بكون سأل وقالوا له أنه 3 أشهر بس يمكن ظل يبتزوا أنه راح أنشر مثلا أو أبعث لزوجتك أبعث لبناتك اللي بالجامعة
0: يعني تهديد مو بس
1: مو مش بس بالضبط
0: والعائلة الأهل الأقارب نعم أكيد.
1: طيب الفيسبوك احنا تأخرنا عليكم لأنه ما شاء الله ضيفتنا مليانة في المعلومات. طيب سجى أنس يسعد أوقاتك بكل خير، وداد حمد لبريم كل احترام والتقدير، أبو عبد الله القيسي لا حول ولا قوة إلا بالله، والله أنا دائما طبعا لا حول ولا قوة إلا بالله. سوسن العربي كل الاحترام
0: سوسن حبيبتي أختي
1: بالله نعم. كل احترام نمسي عليها أيضا،
0: مسي الورد على الجميع.
1: طيب وداد الحرم لبريم أيضا أم بكر يسعد أوقاتك كل خير، وين راحت الأخت هلا اللي كانت تقول حطوا الكاميرا على الضيف بدنا نشوفها من بداية الحلقة على فكرة.
0: كمان هلا أختي
1: والله معناته العادة إذا خواتك معهم حق يحكوا
0: طبعا بيشوفوني.
1: طيب سينيفا أعتقد الاسم، لا شينيفا. طيب كل احترام اقتراحات كل اللي بتجيني والله بال الفيسبوك او اي وسيله تواصل على هذا البرنامج انت اقوى تاكدوا تماما انها تؤخذ بعين الاعتبارات. ودائما انا بكرر كلمه كثير من عناوين الحلقات عملناها من مقترحاتكم. طيب دكتورة يعني نقطة المعيل، ممكن البعض يقول لي أخي أنت يا أخ أنس برنامجك أصله إما مخدرات وإدمان أو انحراف سلوكي جرمي، إيش علاقتك بنفقة المعيل؟ لاحظنا أنه في جرائم ارتكبت بسبب نفقة المعيل، وفي أحد الأباء قبل فترة قتل ابنه. نفقة المعيل وهذا مرتبط بالمشكلات والجريمة زي أنا ما حكيت، وأولوية النفقة وأغرب هذه القصص ننهي فيها.
0: هلا بالنسبة لنفقة المعيل هون بنرجع فيها لقانون حقوق الأحوال الشخصية، بحق للأب أو الأم إنهم يرفعوا نفقة على ابنهم أو بنتهم بحال كان هذا الأب أو الأم معسر
1: متفقين
0: ما مع مصاري، بتوجه للمحكمة وبرفع قضية نفقة على ابنه أو بنته. هون بتبلش تظهر نوع أخرى من المشكلات داخل الأسرة، إنه أنت مثلا الزوجة بتخاطب زوجها بتحكي له أنت يا دوب كافينا نحن، يا دوب قادر إنك تصرف علي وعلى أولادك، هلا لسه بدك تصرف على والدك أو والدتك، وللأسف هاي الحالات
1: في زوجات بيعملوها.
0: نعم طبعا، وأدت للطلاق كمان بين بعض الأزواج، إنه طالما أنت بدك تنفق على والدتك وعلى والدك أنا ما بستمر بالحياة معك بهاي الطريقة. وصارت طبعا واحدة من القصص مؤخرا بأنه أب رفع قضية نفقة على بناته، هم بيشتغلوا عاملات بس هم بيصرفوا على أولادهم وعلى بيوتهم، وما قدروا أنهم يدفعوا النفقة، وصلت الأمر أنه يتعمم عليهم ينحبسوا.
1: قانوني
0: نعم جاء قانوني
1: على البنات المتزوجات،
0: على البنات 100% صدر بحقهم مذكرة حبس إنهم ما عم بدفعوا النفقة اللي ترتبت عليهم، ووصلت للحبس. طبعا هاي زوجها لما تنحبس كيف بده يتعامل مع الموضوع؟ هاي النقطة برضو أدت إلى مشاكل وخلافات داخل الأسرة. أيضا الأب زي ما تفضلت أخ أنس، الأب اللي قام بقتل ابنه كان يطلب منه نفقة بشكل دائم ويحكي له أنا ما معي وأنا ما بقدر، وأنت عمرك 57 سنة وقادر إنك، يعني كان يحكي لوالده إنه أنت قادر على الكسب وقادر إنك تشتغل، أنا ما بقدر يا دوب أكفي بيتي، قتل ابنه لهذا السبب. للأسف الشديد يعني صارت دوافع القتل كثيرة، ولو أنها غير مبررة بس صارت كثيرة. أنا هون بدي أربطها بالأوضاع المعيشية لعامة الشعب. الأوضاع المعيشية أنا بعتبر أنه هي واحدة من أهم أسباب ارتكاب الجريمة، قلة المال.
1: بس ما بدي أنا وياكي
0: مو مبرر
1: بالضبط.
0: هي الجريمة لا تبرر ولا بأي شكل من الأشكال، ولكن إذا بدك ترجع أنت دائما لجذور المشكلة بتشوف أنه الأوضاع المادية والاقتصادية للشعب هي اللي أدت إلى ارتكاب الجريمة.
1: طيب ملاك الشريدة يسعد أوقاتك،
0: بكل خير ملاك أيضا. خالته ملاك.
1: طيب أيضا سوزان أبو هجر،
0: أبو حجر.
1: كل الاحترام والتقدير. ولا يا دكتورة لو بدي أقرأ الرسائل كلها بتروح الحلقة،
0: بنوجه تحية لكل حدا موجود معنا. طيب. عم بحضرنا وعم نتابعنا،
1: لأنه نسرين أبو غليون.
0: نعم أستاذي نسرين.
1: يعني ما شاء الله، صحيح أنه لك شعبية كبيرة.
0: الله يسعدهم يا رب.
1: طيب دكتورة يعني في أمور كثيرة أحيانا بتحصل، كمان أنا يمكن لو ظل دقيقة أو دقيقة ونص أعتقد، انتشرت قضايا الابتزاز وعم بيقعوا بقضايا الابتزاز، يمكن الناس يتفاجئوا بكلامي الآن. مراهقات عمرهم 15 و16. آسف لو ذراع أبوهم.
0: 100% للأسف الشديد. أنا مش من زمان طلعت وتحدثت على السوشيال ميديا عن هذا الموضوع بمحاولة توعية البنات تحديدا الصغار بالعمر، إنه انتبهوا من موضوع. للأسف إحنا السوشيال ميديا هو خرب الدنيا صراحة، يعني هو دمر العالم السوشيال ميديا. شباب بدخلوا على هدول البنات بيحكوا معهم بطريقة أو بأخرى، وأحيانا بدخلوا بفيك أكاونت على أساس إنه بنت، ببلش ياخد صور يسحب صور بطريقة أو بأخرى، وبتبلش هون عملية الابتزاز للأب وللأخ، وبتبلش هون كمان توقع لنا المصايب. إذا في عندي مجال أذكر قصة حدثت مؤخرا، فتاة كانت خاطبة وعرسها مش ضايل عنه شيء للأسف الشديد، فجأة بيكتشفوا أهلها وخطيبها إنه هي سافرت، بس سافرت ولا الأردن، بعثت لهم مسج إنه أنا سافرت وما رح أرجع نهائيا. بعد فترة طبعا أمها حاولت تتواصل معها، اكتشفت بإنه هي وقعت ضحية ابتزاز أحد الأشخاص. دخل عليها على السناب شات على أساس إنه هو بنت، وبلش يحكي معها ويسحب صورها، وبعدين بلش يهددها يا بتيجي عندي يا إما أنا رح أبعث لخطيبك ووالدك. فهي خوف وضعف منها، بدل ما تعالج الأمر إنها تحكي مع أبوها أو مع خطيبها، لحقت هذا الشخص، وللأسف صار في بينهم علاقة غير مشروعة، وأدى الأمر أنه هي تهرب من البلد وتترك كل شيء بالكامل. فنحن هون من خلالك أستاذ أنس بدنا نوجه توعية لكل الفتيات.
1: بدي أوقف عند القصة هاي، طب رجعوها
0: ما رجعت إلى الآن خارج البلاد، خايفة ترجع تحكي لك أنا إذا رجعت بدي أنقتل، إذا ما انقتلت من أبوي رح أنقتل من أخوي، إذا ما انقتلت منهم رح تصير علي فضيحة من خلال خطيبي وأهل خطيبي
1: بسبب خطأ
0: بسيط. مش بنداش نحكي بسيط صور. بس بلش نعم يعني ما في وعي للأسف عند البنات وما في رقابة من الأهل. نحن هون بدنا نوجه رسالة توعوية لكل البنات، ديروا بالكم من أي شخص غريب بتحكمه على مواقع التواصل الاجتماعي، افقدوا الثقة بالجميع. أنا دائما هاي رسالتي، افقدوا الثقة بالجميع بالقريب قبل البعيد، وخليكم منغلقين على أنفسكم أحسن لا سمح الله ما تدخلوا بقصص من هاي النوع.
1: مفهوم الانغلاق اللي هو اللي بتعلق بالخصوصيات.
0: طبعاً مش نعم أكيد 100% أنا أحترم الجميع وبتعامل مع الجميع ضمن حدود معينة، ولكن الأمور الخاصة والشخص وصوري وقصصي الخاصة ما في داعي أنا أشرك فيها أقرب الناس إلي، لأنه نحن صرنا يعني فيش أمان نهائيا.
1: أنا والله بحلقة الأسبوع الماضي حكيت أنه نساء وبنات من عائلات محترمة ولهم نعم. وضعهم نعم. تفاجأوا أنه صورهم مركبة على صور إباحية.
0: هذا موضوع أيضا آخر. إحنا هون ابتداء كنا نتحدث عن البنات اللي للأسف فعليا بوقعوا بالخطأ. هاي شغلة ثانية، أنه هلأ صرنا كمان مع الذكاء الاصطناعي ومع هاي الأمور نعم. كلها أنه نعم بيركبوا طيب. فيديوهات وصور للأسف.
1: طيب ايضا جود يسعد اوقاتك بكل خير، يمكن ما نقدرش. جنى ايضا
0: مساء الورد
1: العربي الجميل. يسعد اوقاتك بكل خير. ايضا الاخت شريفه كل الاحترام والتقدير. سوزان طيب، الكل بيحكي انها الدكتوره ما شاء الله ابدعت، وانا بقول لكم ابدعت ما شاء الله. دكتور معن محافظه، دكتور معن صديق البرنامج، اخر فتره ما كنتش صديق البرنامج، وين هالغيبه يا دكتور معن؟ طيب والله أنا يمكن ظلمته، يمكن بسمع بس بوديش رسائل
0: ممكن.
1: طبعا
0: مراقب صامت
1: من محبتنا من عتاب. طيب دكتورة لو تكرمتي علي أم بكر، صحيح كلامك والله. دكتورة لو تكرمتي علي بنص دقيقة إلى دقيقة يا أنس، رسالة سريعة للمجتمع حول الأسرة والجريمة والناس.
0: نعم، رسالة من أم وزوجة وابنة، أهم إشي بالعالم كله هي الأسرة. الأسرة هي الأساس اللي بننطلق فيها بكل الاتجاهات. ديروا بالكم على عوائلكم، على أنفسكم، على أولادكم، على أطفالكم. الرقابة مهمة جدا جدا بهذا الزمن، العولمة والانفتاح اللي صار. أنت هلا بتحكي مع واحد بالصين وأنت على الكنباية أو أنت بتخفك، فبس نحن بدنا فقط رقابة من الأهل على الأطفال وعلى أولادهم، وأيضا المراهقين ديروا بالكم على حالكم وتجنبوا التعامل مع أي أشخاص أغراب عنكم.
1: طيب أيضا بدي أحكي أنا شغلة، الإشي اللي العالم الافتراضي اللي موجود أمامك، معلش الصبح بصوت حياة زميلة جبور حكى والله أنا استجبت مع الجماعة لأنهم حاطين بروفايل البنك نفسه تبعي. مش معقول.
0: نعم نعم.
1: أنا بصوره
0: صحيح.
1: فكل شخص أنت بتتعامل معه ما بتعرفه شخصي أنه أخوك أو ابن عمك أو أختك أو
0: اعتبره افترض فيه سوء النية.
1: نعم
0: نعم.
1: من العالم الافتراضي المجهول.
0: نعم.
1: حتى ما نصل لأفساد رابطة زوجية وطلاق وخراب بيت
0: والقتل ولا نعم. غير ذلك.
1: كل الشكر إليك المستشارة القانونية الأستاذة نادية العربي.
0: الشكر لإلك أستاذ أنا سولة، أروع إذاعة، شكرا لكم فتحتوا لي المجال نحكي بهذا الموضوع. الله يعطيك العافية.
1: طب إلهام العربي شو بتصير لك؟
0: إلهام أحلى دكتورة بنت عمي،
1: لأنها إجت متأخرة وذكرنا كل الناس. فبلاش تزعل منا
0: حبيبتي إلهام، مثل الورد والفول على الجميع.
1: كل الاحترام والتقدير يا ستي. طيب سجد طنطاوي كل الاحترام، شكرا لك يا أبا. الله يسعدك، مصر سجد.
0: سجد
1: طيب. دكتورة نادية العربي بكرر شكري إلي إليك، بكرر شكري أيضا لزملائي اللي كانوا اليوم معنا بالاستوديو، شباب بدعوا، أنس عربد أيضا وعبد الرحمن أبو الرياش والأخ كريم. هذه تحية مني أنا محدثكم أنس الطنطاوي. دقيقة يا أنس، دائما قبل أن ننهي، الحمد لله الذي حل الطيبات وحرم الخبائث. إلى اللقاء.
2: أنت أقوى. أنت أقوى مع أنس الطنطاوي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
4: مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب.
2: الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما
1: الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم. سلام عليكم أهلنا وإخواننا. كلمة قبل أن نبدأ الحديث لمن يهمه الأمر، متى يعني نستطيع أن نحتوي هذا الزحام الشديد؟ يعني بدل ما يكون مثلا الطريق 10 دقائق خد منا 35 دقيقة مثلا. هذا الإخواني هذا إهدار للطاقة، إهدار للوقت، وهذا الوقت هو الثروة. ينبغي أن نفكر مثل ما بقولوا خارج الصندوق، تفكيرا إبداعيا، حلول جذرية. يعني ماش معقول أولا حوادث بتتم، حرق أعصاب، ضياع وقت، ضياع مال. فيا أولي الأمر يعني فكروا تفكيرا إبداعيا ماذا نقول. على كل حال نبدأ بسم الله في موضوعنا بلاش نضيع الوقت. اعتداءات المستوطنين تهجر معظم سكان قرى رام الله، ومن بقي مقيم على مضض وقد يرحل في أي وقت. يعني هي خطة ترحيل من هؤلاء المجرمين بالمضايقة، يعني جعل المعيشة عليهم عسرة. مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تحت عنوان لا للصمت في وجه مرتكبي الإبادة، مسيرة في باريس، علما بأن الرئيس فرنسا صهيوني، ومع هذا الجماهير مع الحق من فضل الله. ترامب يريد تشكيل مراقبة وقف إطلاق نار في لبنان كالتي تمت في غزة. ليش عملت في غزة؟ وفكر أنه يعني عنده حلول جذرية. بتحلم مستر ترامب. ما الذي تم في غزة؟ المقتلة مستمرة مستر ترامب تحت إشرافك. هل تعلم أن الآية الثالثة من آيات الصيام، وهي الآية رقم 185، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إلى آخره، هل تعلم أن عدد حروف الآية 185 حرفا؟
1: يا سلام.
2: طبعا كنوز القرآن إخواني لا تنتهي، بس حنا نأخذ حتى حتى يعني قضية جميل قضية جميل. إنما القضايا كثيرة جدا. مسيحيون فلسطينيون مبعدون عن كنيسة المهد. لماذا تسكت دول الغرب الكثيرة والكبيرة وهي الدول المسيحية؟ هؤلاء ينتهكون ديانة المسيحيين، لماذا تكون فزعلوهم أنتم يا دول بريطانيا وأمريكا وإلى آخره؟ ما سر هذا الصمت وما سر هذه السلبية؟ ودولكم هي التي أنشأت دولة إسرائيل. لينسي غراهام، شو بطلع هذا؟ سيناتور أمريكي صهيوني بطلع، حتى النخاع صهيوني. من أقواله ومعتقداته أن الرب يحبنا بمقدار ما نحب إسرائيل. يا ولد الله، كأنه يعني يخاطب الله تعالى وجاب المعلومة من عند ذي العرش. الله يحبنا على قد ما بنحب إسرائيل. يا سلام غراهام، والله كلامك مبسوء غراهام. لا والله لا والله. ويوفقنا بمقدار ما ندعم إسرائيل.

0: افتراء على الرب، الرب يبغضك أنت وإسرائيل. حل عنا. أين العلمانية يا أمة العرب في هذه الأقوال؟ القوم ينطلقون من الدين، علمونا العلمانية وهم انطلقوا من الدين. كيف الفيلم؟ تحفة تحفة تحفة. وأغلب رايات العرب علمانية ومنطلقاتهم كذلك. أليس الغرب من اخترع حكاية العلمانية اللادينية؟ بلى. ثم ماذا؟ ثم التزم عديد منهم المنهج التوراتي للعلماني. ولماذا جاءت بريطانيا بيهود العالم وأسكنتهم في قلب أوطاننا؟ هل المسألة سياسة فقط؟ لا لا، أزعم أن البعد الديني أعمق من البعد السياسي. هم جو يحاربون في ديننا يا أيها الناس. مبعدون مسيحيون من عن كنيسة المهد، لما تسكت دولهم الكثيرة والكبيرة؟ هذا المسيحيون مثلكم، ليه تخلوا إسرائيل تعتدي عليهم وتحتقرهم وتحرمهم عبادتهم؟ ليه؟ دول الغرب مسيحية. استشهاد 3 غزيين صباح الأحد، وكان يقول ترامب أنه يتكفل بالهدنة والوقوف للقتال، وكل كلام كان كذب ورياء وافتراء. كان الحج أمين الحسيني فتح علاقات مع ألمانيا رحمه الله. على كل حال، حفيد الحج أمين الحسيني عمره بس 40 سنة، هذا الحفيد رقم 3 من الحسيني، يقول جئتكم لإحياء العلاقات بين فلسطين وألمانيا. يعني الحسيني الحج أمين الحسيني عنده أفق سياسي، فراح لألمانيا باعتبار ألمانيا
1: في ذلك الوقت
0: يعني مش مع الصهيونية مثل بريطانيا وغيره. أوكرانيا تستنجد بحلفائها ضد هجمات روسيا، والعرب لا يسمعون استغاثات غزة وفلسطين. أوكرانيا كلهم يقول لبيك يا أوكرانيا، ولا عرب يقول لبيك يا غزة. سبحانك ربي. وكأنهم ليسوا إخوانهم العرب. يعني على كل حال، سورة محمد أو القتال أو سورة آخر سورة أكتب تفسيرها الحمد لله تعالى، ويمكن ما نكملش.
1: لا، ربنا يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
0: نرى الأمور اقتربت إن شاء الله تعالى.
1: ربنا يعطيك الصحة والعمر الطويل إن شاء الله.
0: الله، وأرسله للطباعة إن شاء الله تعالى. المهم أن السورة لها اسمان، محمد أنا هو اللي أريده، مش عشان كتابي لا والله، أو القتال. محمد أو القتال، هذا رسول السلام نعم، لكنه رسول القتال والجهاد أيضا، لأنه محبة وسلام وبس. طيب إذا جاء معتدي عليك
1: معتدي صحيح.
0: محبة وسلام لا، إذن محمد أو القتال. صلى جميل. الله على محمد.
1: هذا الكتاب دكتور متى ممكن يصدر؟ انتهيت منه دكتور ولا لسه؟
0: والله يمكن مسألة أيام إن شاء الله.
1: يا رب يا رب،
0: مسألة أيام.
1: الله يتمم يا رب.
0: ونبي المرحمة نعم، ونبي الملحمة كذلك
1: نعم.
0: ولأنه إن هددت الأوطان وهددت العقيدة والدين فما الموقف؟ لا شيء يليق بالأمة إلا شرف الجهاد. إخواني، شرفنا جهادنا، حتى نقطع رجل كل من يحاول أن يطأ أرضنا
1: نعم.
0: أو يعتدي علينا. كل يوم المجرمون يهددون بهدم الأقصى، ويهددون بالاستيلاء على الحرم الإبراهيمي، فما الحل إلا الجهاد؟ ما في حل، ما في حل. سلامكم باطل، سلامكم شجعهم. ماذا نقول؟ والله يريد الإنسان ينفجر، لا حول ولا قوة إلا بالله. إسرائيل والقوات الأمريكية، وزير الحرب يوافق نتن على كل ما يقول من الحرب على إيران والعرب. وزير الحرب الأمريكي اسمه واضح يعني من شكله، اسمه شكل مهم، بيوافق على كل ما يقول المجرمون الصهاينة، والمنطلق من التوراة والإنجيل. والعرب علمانيون الحمد لله. مع المشاريع الجيوسياسية، الصراع تتقاطع فيه نصوص التوراة مع الإنجيل. هذه الحرب لن تتوقف عند حدود دولة واحدة. ماذا نقول؟ ترامب لنيويورك بوست: كنت الهدف الأول على قائمة الاغتيالات. هو بحاول يعمل من نفسه بطل. أنت بطل السحر يا يعني. مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية في منطقة الباذان. اللي بيعرف الباذان
1: في نابلس هي.
0: بيعرف
1: نعم.
0: أنا كنت في طريقي إلى طوباس عندما كنا نزور الأجداد، نمر بالباذان، قطعة من الجنة
1: نعم.
0: سبحانك ربي، المياه والخضرة
1: نعم.
0: الذين سرقوا وطننا يسكنون في دورنا ويحتلون أرضنا ويزرعونها كما تهوى أنفسهم، والذين دمروا كل منازل غزة تقريبا وتركوهم إما في العراء أو في المنازل المهددة أو الخيام. هذه عدالة ترامب والصهيونية. الرئيس منه عباس طبعا ماله حدد 28/7 موعدا للانتخابات، وإذا قال صدق ماشي الحال. نتن يستعرض الخرائط ويقول يعني شكل الخارطة تشبه النجمة السداسية، العب زي ما بدك. ليندسي جراهام، شو بيطلع هذا؟ مش بيع فلافل عمو. ليندسي جراهام قال بوضوح بين العقيدة والسياسة إبادة.
1: يا الله.
0: أي نعم، هذا ليندسي جراهام. ماله هذا الآخر عم بيهدد، هذا شرس في مناصرة الصهيونية وإسرائيل. يعني هذه أحببنا أن نفتتح به الكلام. لا
1: إله أكرمكم الله. يعني هي شذرات متنوعة. الله يجزيك الخير. ونواصل إن شاء الله الحوار بعد الفاصل إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
2: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-4020، 06-516-5020، 06-516-2020، 06-516-2060. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، حياك الله دكتورنا الفاضل،
1: وحياك
0: أكرمك الله. نواصل دكتور في التفسير،
1: مرحبا،
0: عند الآية 13 من سورة آل عمران: ليسوا سواء.
1: بسم الله، سورة آل عمران: ليسوا سواء. يا سلام، سبحانك ربي، ممكن نقول قلم قايم كلهم زي بعض؟ لا،
0: بالصف.
1: هذا القرآن ميزانه الدقيق، ليسوا سواء. طب ليش القرآن يعني يعطينا المعلومة هاي؟ عشان يرجيك العدالة المطلقة.
0: جميل.
1: ليسوا سواء، هم عدو لكن ليسوا سواء. في عدو عاقل، في عدو مجرم، في عدو عاتي. في الخلاصة، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. مثلا في قساوسة محترمين، في قساوسة مجرمين عملاء، يعني موجود هذا موجود هذا.
0: نعم.
1: إذن ليسوا سواء، كلمتين
0: أعطتنا
1: الحقيقة مشفاية مصفاية بكلمتين. ليسوا سواء، هذا هو العدل. قلم قايم كلهم زمض؟ لا، ليسوا سواء. من أهل الكتاب طب ليش نمدحهم؟ أمو هذا القرآن
0: يقول هذا ينصفهم. نعم.
1: سبحانه، من أهل الكتاب أمة قائمة. هذا القرآن كلام الله قطعا. يعني لو واحد تكلم عن عدو تكلمش بالطريقة هاي، لكن الإله الكريم العظيم الحليم سبحانه بيعطينا الحقيقة، بيعلمنا منهجية التفكير، منهجية التعامل. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يا سلام، بيعلمنا القرآن الدقة في الأحكام.
0: جميل.
1: والرفق بالبشر، يؤمنون بالله واليوم الآخر. يا سلام، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
0: يا سلام،
1: والله شيء عظيم. ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. إخواني، هذا نتعلم منهجية القرآن في التفكير، كيف بعلمنا القرآن كيف نفكر كيف نتعامل.
0: جميل.
1: وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، بطمنهم ربنا. أنت الآن عم تعمل خير،
0: ما بضيع،
1: بضعش عند الله عز وجل،
0: لا يضيع،
1: وإن كنت ما تكون، والله عليم بالمتقين. ما أجمل القرآن. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. انتقل الآن
0: الجهة المقابلة
1: الأخرى.
0: نعم.
1: والضفة الأخرى، إن الذين كفروا ما لهم يا رب، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. جمع مالا ورصد ذهبا وفضة وكاشا، شو كاشا، المهم من الله شيء لن تغني. حترشي الملائكة يعني؟
0: لا طبعا.
1: لا طبعا، مش وارد، رشوة غير واردة. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كفروا واعتزوا بأموالهم. إذن هي جرائم مركبة على بعض، يعني ماله جعله طاغيا في كفره. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا.
0: نتركها بعد اتصال بعد إذنك.
1: مرحبا.
0: الأخ جهاد، تفضل أخي جهاد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تفضل الله طاعتكم يا شيخ.
0: من ومنكم حياكم الله.
2: الله يسعدكم يا رب. عندي بس استفسار في سورة البقرة، ربنا عز وجل بيقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
0: نعم.
2: هل هذه الآية موجهة لإلنا ولا فقط للرسول والصحابة في الغزوات والحروب؟ لأنه يعني بنفس الوقت يعني في كثير آيات مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وجزاء سيئة مثلها
0: مثل.
2: إلى آخر الآية. وهاي الآيات يعني هل الواحد هاي الآية إلنا ولا للرسول في غزواته والاعتداء في أيام الصحابة يعني؟
0: طيب، وتسمع الإجابة إن شاء الله بشكل يعني موسع إن شاء الله بإذن الله.
2: شكرا جزيلا، الله يعطيكم العافية.
0: نعم، حافظك الله. مرحبا. إذن يسأل دكتور عن الآية الكريمة في سورة البقرة: فمن اعتدى عليكم
1: فاعتدوا
0: عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الآن هو سؤاله المحدد، وأنا بدي أضيف على سؤاله سؤال بعد إذنك دكتور. سؤاله يقول: هل هذه الآية لعموم المسلمين أم خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، لا سيما أنه في آيات أخرى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، آية أخرى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فصار الجمع بين النصوص يبدو عند الأخ جهاد عمل له ربما إشكالية في فهم هذه الآية.
1: سهلة.
0: نعم.
1: سهلة. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، يعني ضرب بنضرب، قصفنا هاون بنضرب هاون، قصفنا هاوزر بنضرب هاوزر، قصفنا بالطيران بنضرب بنفس الآليات.
0: طب متى نكظم الغيظ؟ متى نعفو؟ أيوه.
1: يعني لكن إنهم أخلاقيات لا نفعلها.
0: جميل جميل.
1: سرقة أموال الناس من البيوت، هذا عم بيعملوا الصهاينة، بيخش عم بيسرق المال وقد يغتصبون ملاعين، هذا لا نفعله. فاعتدوا عليه بنوع الاعتداء في السلاح، يعني نوع المقاومة، نوع القذائف المستعملة.
0: لكن التفاصيل مثلاً قد يكون فيها مخالفات شرعية،
1: أعوذ بالله،
0: فبالتالي لا لا لا يفعلها المسلم،
1: لا نقربها، هم يفعلونها لعنهم الله.
0: مثلا هم يمثلون بالجثث
1: ولا نفتن.
0: نعم. لا نمثل. نعم.
1: ديننا إذن فاعتدوا عليه، يعني
0: بالمبدأ العام
1: مثلا.
0: نعم.
1: واحد مقصفنا بالهاون 180، مقصوف بالهاون 180، عنده هاوزر عندي هاوزر، مفروض يكون هكذا، هذا بعتدوا عليه. لكن يسبون أئمتنا ورموزنا، لا نسب رموزهم، أعوذ بالله.
0: نعم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله.
1: يفحشون في أخلاقهم، نحن لا نفحش.
0: جميل.
1: معاذ الله. إذن إخواني كيف نفهم القرآن؟
0: طيب نأتي لموضوع العفو والصفح دكتور، متى يكون، متى نعفو، متى نصفح، متى نكظم الغيظ؟
1: بالدراسة نحب نحلل قدامنا الشخصية اللي بتعامل معها، شخصية في يعني أحيانا مش العدو واحد.
0: نعم.
1: في عدو عاقل، في عدو جهول، في عدو أسود بالمرة قلبه، في عدو عنده صفحة منطقية، يعني لا نعاملهم سواء.
0: جميل.
1: ليش سواء؟
0: وهذا يعني نوع من السياسة الشرعية، يعني
1: تمام.
0: يعني أحيانا قد تكون السياسة بكظم الغيظ، أحيانا بالعفو، أحيانا من اعتدى عليكم صحيح. فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، تلا هي سياسة يعني.
1: تمام تمام. هذا دين من فضل الله بيفصل لك كل التفاصيل بسطر.
0: سبحان الله.
1: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، عنده هاوزر عندكم هاوزر.
0: جميل.
1: عنده
0: جميل.
1: طيران نفس الشيء. جميل. عنده نفس الشيء.
0: اعتدى بالكلام يرد عليه بالكلام مثلا، وهكذا.
1: نعم. يعني هي الإعلام العسكري.
0: نعم الإعلام. نعم. نعم.
1: لكن يعتدون جنسيا، أعوذ بالله من الشياطين، هذا فحشهم، قبحهم، سوءهم.
0: جميل.
1: قلة دينهم، قلة أخلاقهم، مجرمون ولا لا نفعل نحن ما يفعلون، معاذ الله.
0: جميل جميل. أكرمكم الله دكتور. نواصل الوصلة الثالثة إن شاء الله، لكن بعد فاصل آخر. مرحبا. إن شاء الله مستمعينا ومشاهدينا كونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
7: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
8: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضربان فلاتفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل، حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدينا، وحياك الله دكتورنا الفاضل مرة أخرى. دكتور، لدي بعض الأسئلة لكن أود أن أتابع الفكرة في الآيات. دكتور، وقفنا عند الآية مثل ما ينفقون،
1: بسم الله،
0: نعم، حتى تكتمل الفكرة عند المستمع والمشاهد. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا،
1: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. ما ينفقون مش مصروف على بيته، ينفقون في محاربة الإسلام،
0: نعم، في مشروعهم،
1: يعني نعم. بيصرف على بيته، ماله
0: نعم.
1: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، ريح البرد شديد أصابت حرث قوم زراعتهم،
0: نعم،
1: حرث الزرع، ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
0: يا الله،
1: أمثال القرآن إخواني يعني لوحدها تحفة من صحيح. التحف. بعطيك المثل بصور لك المعنى تصوير يجسده تجسيدا ليصل القلب والعقل والنفس والوعي منتهى السلاسة، لأن المثل يجلي المعنى تماما،
0: نعم.
1: إذا مثل ما ينفقون إلى آخره.
0: يا أيها الذين آمنوا، هذا تشبيه تمثيلي يعني يصور المسألة تصويرا لدرجة أنه الإنسان كأنه
1: تمام.
0: يعني يراها بعينيه أو يرى المثل بعينيه. بدي أستأذنك دكتور، عندي اتصال ثم نواصل إن شاء الله.
1: مرحب.
0: مع الأخ أبو طارق، تفضل يا أبا طارق.
2: السلام عليكم، الله يعطيك العافية.
0: عليكم السلام ورحمة الله، عافاكم الله، يا مرحبا.
2: سيدنا نسألك، الله يبارك فيك، سيدنا سليمان لما كان خطاب مع العفريت قال نعم. سيدنا سليمان من يأتيني بعرشها؟ قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم، هنا علم ترجع على العفريت ولا ترجع سيدنا سليمان؟ لأنه كل الأنبياء ربنا أعطاهم علما وحكما،
0: نعم،
2: وهو قال أعطيني علما لا ينبغي أو حكما لا ينبغي لأحد من بعدي، فربنا أعطاه
0: ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، نعم
2: نعم. ليش ما كان هنا الخطاب بين سيدنا كان تحدي مع العفريت؟ فلما رأهم قال ربي هذا من فضل
0: ليبلوني أشكر أم أكفر،
2: أشكر أم أكفر،
0: نعم
2: مظبوط. هاي الشغلة الثانية،
0: يعني أنت الشغلة الأولى بس بدك تعرف الآن، قال الذي عنده علم من الكتاب بتعود على مين؟
2: احنا بنقول الذي عنده علم، أنا بحكي الذي عنده علم يكون سيدنا سليمان،
0: طيب
2: هو اللي رد عليه زي تحدي. أنا
0: ماشي
2: أجيب لك إياه قبل أن يرتد إليك طرفك من العلم اللي عند سيدنا سليمان.
0: هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية،
2: السؤال الثاني، سيدنا يعقوب قال صبر جميل والله المستعان على ما تصفون، لما سأل سيدنا يوسف ليش صرت هيك بالحكم قال إنه من يتقي ويصبر، فتنتين بالصبر،
0: نعم.
2: هون الصبر على بالسراء والضراء ولا بس بالضراء؟ وهناك كان يعني صبر جميل، هون كان من يتقي ويصبر.
0: نعم، انت قصدك انه الصبر الثاني كان في نوع من السراء، يعني
2: في تقوى، في تقوى،
0: نعم.
2: هناك قال صبر جميل على ما الله المستعان على ما تصفون، الثنتين كانوا فيهم ضراء. سيدنا سليمان
0: الثنتين كانوا فيهم ضراء، طيب
2: لما مسك الحكم كان برضو الضراء،
0: تمام. ايش الملاحظه والله. انه يعني في صبر في على السراء ايضا ولا لا، هيك السؤال؟
2: نعم نعم، هذا بيرفع النفس اللي يرفع التقي او بيرفع الشخص او البني ادم في السراء والضراء.
0: ابشر ابشر،
2: أم هو الصبر مطلوب منا بس بالضراء.
0: تمام.
2: الله يجزيك الخير،
0: تمام، ولا يهمك، الله يحييك يا اخي، الله يحييك،
2: الله يجزيك. السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله. طيب، سؤالين للاخ ابو طارق. دكتور، في السؤال الاول قال الذي عنده علم من الكتاب، هو يقول أنه اجتهد في فهم هذه الآية ورد ذلك إلى سيدنا سليمان، يعني الذي عنده علم من الكتاب حسب ما يقول أخونا أبو طارق أنه هو يعتقد أنه سيدنا سليمان، لأنه سيدنا سليمان يعني ربنا أتى من الملك وطلب من الله أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وكأنه الحوار بينه وبين العفريت كأنه نوع من التحدي، فقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، فكان الرد قال الذي عنده من علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فهو بيقول أنه
1: سيدنا سليمان،
0: أنا سيدنا سليمان، تعليقك
1: ليس كذلك.
0: ليس كذلك،
1: يعني ليس لائقا بملك نبي ملك أن
0: حط رأسه برأس عفريت
1: ما عنده خنم،
0: تمام،
1: ليس مناسبا هو ليروح يجيب
0: نعم.
1: الجواب ويجيب المعلومة، لا أنا آتيك به اللي هو عرش، فسلم أنا اللي بجيب لك، لا أنا آتيك به، يعني كانوا عم بيقول للعفريت ولا
0: نعم. أنا بدي أجيب لك إياه
1: إخواني يعني ذوقا واضحة زي الشمس
0: نعم.
1: أنا آتيك به هذا المكلف
0: طرف ثالث
1: إيه؟
0: نعم.
1: وليس سليمان قطعا 100%.
0: هذا الشخص دكتور وصفه القرآن الكريم بأنه عنده علم من الكتاب،
1: ولم لا
0: أه.
1: لم لا يعني يعني كم من الناس العوام يبدون لكن يكون عنده علم بس بتكلمش.
0: جميل.
1: وتيحت له فرصة وبيع عنده ذهب من الكلام
0: نعم.
1: ما شاء الله.
0: جميل جميل.
1: لا لا عنده علم من الكتاب، هذا اللي قال أنا أتبرع بأن أحضر اللي هو العفريت
0: نعم.
1: مش من نفر عادي، من الجن نفسه
0: نعم.
1: لكن عنده علم من الكتاب، أي كتاب نعرفش، بس مش سليمان أنا آتيك أي لا
0: نعم.
1: يعني كأنه صار هذا سيد على سليمان أنا آتيك
0: نعم.
1: أي لا إخواني يعني وحدكم تستطيعون أن تصلوا
0: بجوز يعني المستمع يقول لك لا هو مش أنه بمعنى أنه سيد على سليمان، لكن سليمان أراد أن يتحدى، أنت قلت لي يا عفريت بتجيب لي إياه قبل أن أقوم من مقامي، طب أنا بدي أجيب لك إياه قبل أن قبل أن يرتد إليك طرفك.
1: هذا مش يعني سلوك الملوك
0: ولا الأنبياء
1: الأنبياء
0: نعم.
1: يعني جامع ما بين وصفين، نبي ملك، ملك نبي، فما بيقول أنا اللي بجيب لك العرش
0: نعم نعم،
1: وليه أنا اللي أروح أجيب العرش طالما عندي كل هالجيوش الحبطلش
0: نعم نعم،
1: وأنا أروح أجيب وليه يعني معناه أنه عطلت كل اللي حواليا
0: نعم.
1: إخواني يعني تأمل بسيط تلاقيها محلولة لوحدها.
0: جميل جميل. السؤال الثاني الأخ أبو طارق حول الآيتين في سورة يوسف عليه السلام، آية على لسان سيدنا يعقوب وآية على لسان سيدنا يوسف. على لسان سيدنا يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، على لسان يوسف عليه السلام بعد أن تولى المسؤولية قال ربي إنه من يتقي ويصبر
1: فإن الله لا يضيع أجر
0: المحسنين نعم، إنه من يتقي ويصبر. فبقول واضح من الآيتين إنه الصبر عند الرجلين، عند يعقوب عليه السلام وعند يوسف عليه السلام كان على الضراء، فيعقوب صبر على الضراء ويوسف صبر على الضراء، وكل واحد يعني نال نتيجة صبره لاحقا. بيقول طب هل السراء يصبر عليها كما يصبر على الضراء، ولا الصبر خاص فقط بالضراء؟
1: الصبر على السراء بمعنى المحافظة عليها، لأنه قد تطغيك السراء وقد تجعل بينك وبين الإله العظيم يعني مشغولا بها، صار بينك وبين الله حاجز، أنا عندي مال يشغلني عن عبادة ربي.
0: لكن دكتور السياق العام في الآيات القرآنية التي تتحدث عن الصبر، يعني إذا أردنا أن نلاحظها نلاحظ أنه ربطت الصبر بالضراء، يعني مثلا في سورة البقرة
1: الصبر على السراء بمعنى أن تحافظ على قيمك
0: نعم.
1: ما تنفلتش منك قيمك الضابطة، كيف أنت سايق سيارة، فهذه القيم اللي بتعمل لك بريك، فلا يعني تصبح ماديا ولا تصبح مستعليا
0: نعم
1: على الناس. جاني فضل من الله أزداد تواضعا لله عز وجل
0: نعم.
1: وحسن معاملة للناس، وهكذا
0: جميل جميل. صبر
1: في السراء أو على السراء.
0: أكرمكم الله دكتور. في الدقيقتين الأخرانيات سؤال الأخ خالد بركات بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة، لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات
1: نعم.
0: لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن
1: طوافون
0: عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. سورة النور بيقول سؤالي، أشار الله تعالى في هذه الآية إلى 3 أوقات يجب الاستئذان بها، ما معنى هذه الإشارة وما هو الفرق بين وقت قبل صلاة الفجر ووقت بعد صلاة العشاء؟ أليس نفس الوقت؟ ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام.
1: لا مش نفس الوقت.
0: مش نفس الوقت طبعا.
1: بعد صلاة العشاء مفروض النوم والراحة
0: نعم،
1: ما كانش السهر 12 في الليل وثنتين نعم. بالليل ثم ينامون 3 الصبح ويصحى الساعة 9 الصبح، هذا مش التوقيت نعم. إذن ما السؤال؟
0: إنه شو الفرق بين ما بعد العشاء وقبل الفجر؟
1: بعد العشاء واضح
0: مباشرة
1: النوم، من بعد صلاة العشاء منام.
0: نعم.
1: عش تكون لصباح صلاة الفجر.
0: قبل الفجر طيب غير مناسب لل.
1: من قبل صلاة الفجر. هو كان السؤال عن إيش؟
0: عن الاستئذان. ثلاث عورات.
1: قبل صلاة الفجر يعني أنا بعد صلاة الفجر يقوم للوضوء وال يعني قد يكون مريح باللباس ولا غيره من قبل صلاة الفجر يعني يبدأ يستعد لصلاة الفجر.
0: نعم. فبدي يكون مستيقظ من نومه أصلا يعني.
1: فيكون لسه ما خدش احتياطاته من قبل صلاة الفجر لأنه صلاة الفجر الكل بيكون قائم أصلا يعني.
0: نعم.
1: فالمتهجد والمتعبد بيقوم قبل صلاة الفجر بيكون يستعد للوضوء بيستعد ممكن مش ماخذ كامل ملابسه.
0: نعم نعم صحيح.
1: من قبل صلاة الفجر.
0: جميل جميل جميل.
1: يعني مش البيت كله مخمش من قبل صلاة الفجر لا.
0: جميل.
1: نسأل الله العافية.
0: ملاحظة قبل أن أختم وبقية الأسئلة أرجو أنهم يكرروها الإخوة في الحلقة القادمة، لكن ملاحظة من الأخت وفاء نابلسي على موضوع عفريت من الجن والذي عنده علم من الكتاب، بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا، ربما والله أعلم عنده علم من الكتاب أن يكون المقصود بالكتاب هنا هو الكتاب الذي ألقاه إلى بلقيس.
1: لا.
0: أي هو يعلم القصة عندما ألقي الكتاب.
1: لا.
0: وعند
1: لا.
0: ليس هو.
1: لا.
0: ليس
1: لا.
0: هو. نعم.
1: قطعا 0% الاحتمال.
0: نعم.
1: عنده علم من الكتاب. الكتاب
0: الوحي
1: الديني.
0: نعم.
1: الكتاب السماوي.
0: نعم.
1: مش كتاب امرأة ملكة اليمن.
0: ملكة سبا.
1: علم.
0: نعم.
1: من الكتاب اللي عند ملكة اليمن.
0: نعم. جميل.
1: قال الذي عنده علم من الكتاب اللي هو بعث به سليمان عليه السلام.
0: نعم. جميل. أكرمكم الله دكتور الفاضل. نختم بهذه الملاحظة ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وحتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام على إذاعة حياة اف ام ومشاهدين على تلفزيون حياة، نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فلنحيا بالقرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حياتنا دائما مع القرآن وبالقرآن وللقرآن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا دائما بكرامة الإيمان وكرامة القرآن. نرحب بكم في هذه الساعة المباركة، ساعة قرآنية إن شاء الله تعالى، وكما نقول دائما ونؤكد، هذه الساعة هي لكم، هي مساحتكم الحرة في تدبركم وتأملكم ونظركم وتفاعلكم العملي مع القرآن الكريم، لأنه دائما نحن هدفنا وطريقنا واضح في أننا نريد أن نتدبر القرآن الكريم وأن نعكس المعاني والقيم التي تمر بنا ونمر بها في تأملنا ونظرنا وتدبرنا للقرآن الكريم، نريد أن نعكسها في واقع حياتنا، في سلوكنا، في أعمالنا، في مواقفنا، وهذه هي الحياة الحقيقية مع القرآن، هذا هو المعنى الحقيقي للقرآن. لأنه اليوم عندما نتكلم في إشكالية بعدنا وبعد أجيالنا وشبابنا وأبنائنا وأولادنا عن القرآن الكريم، بيجينا هذا السؤال الملح على كل واحد منا. يعني أعتقد اليوم أنه هناك رسالة مهمة تحرك كل واحد فينا وبتأرق كل واحد منا، أنه أنا ليش بعيد عن القرآن الكريم؟ طب ليش أولادي بعيدين عن القرآن؟ طب ليش الأجيال كلها بعيدة عن القرآن؟ وفي نفس الوقت بلح علينا السؤال، كيف نحاول أنه نقرب أنفسنا وأولادنا ونقرب هذا الجيل من القرآن الكريم؟ ليس أمامنا في هذا الطريق إلا أن نلزم أنفسنا بأن نكون مع القرآن الكريم، نتكلف هذا الأمر، نحس بقيمة القرآن، مكانة القرآن، حبنا للقرآن، حبنا لرب العالمين، هذا اللي بيشكل إن الصلة والدافع إن نرتبط مع القرآن الكريم. إذا تحققت هذه الصلة تلقائيا مع قراءتنا للقرآن وتفاعلنا معه، هو بيتفاعل مع نفوسنا فبينعكس في سلوكياتنا وبيضبطنا وبيصنعنا وبيحولنا لأناس فعلا نسير بقيم القرآن ومعاني القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم دائما لهذه المعاني. مرة أخرى نرحب بكم جمهورنا الحبيب، وهذه الساعة التي سنقف معكم فيها إن شاء الله تعالى. الآن الوقت لكم والمساحة عندكم في تأملنا ونظرنا في سورة طه. لقاءنا السابق وقفنا مع سورة مريم عليها السلام، أخذنا منها مجموعة من القيم والسلوكيات في حياتنا. اليوم حنقف مع سورة طه، وكما عودناكم في كل حلقاتنا، في كل مواقفنا، بكل سهولة، بكل يسر، نريد أن نتجرأ على أنفسنا في علاقتنا مع القرآن الكريم. لا نريد هؤلاء اليوم الذين يتجرؤون على القرآن الكريم ويفهمونه كما يشاءون ويفسرونه على غير وجهه، بل ينكرون في سبيل ذلك وفي طريق ذلك الروايات والأحاديث وغيره. نعم، في إشكاليات اليوم في قراءة القرآن على هذا النحو، نحن لا، منهجنا مختلف، نقرأ القرآن وفق منهج ما علمنا مشايخنا وعلماؤنا ووفق ما يعلمنا القرآن الكريم في لغته السامية وفي منهجه وفي طريقه. السؤال والتحدي اللي أمام كل واحد فينا اليوم، كيف نتجرأ على إنه نحن نتدبر القرآن الكريم ونقبل على القرآن الكريم ونتفاعل مع القرآن الكريم، لأنه هذا هو الهجران الحقيقي، إن نبعد عن هذا الشيء. فالمساحة مفتوحة أمامنا والطريق ممهد إن شاء الله تعالى أمامنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم. إذن سورتنا اليوم سورة طه. قبل ما نتكلم عن سورة طه، عن أي شيء تتكلم، ما هي الآيات التي تلفت الانتباه عندكم؟ ما هي الآيات التي توجهكم؟ ما هي الآية التي يمكن أن تكون وقفت معها وحركتك في سورة طه؟ هنشوف هذا الشيء إن شاء الله تعالى، لكن على أرقام هواتفنا للتواصل معنا على 06-516-2020 و516-4020 و516-5020 و516-2060. نرحب بتلقي اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا إن شاء الله تعالى في حلقتنا لهذا اليوم. سورة طه، وانا بعرف انه كثير منا لما بيقول طه خلاص بيخطر في باله الاسم، بيقول لك طه هذا اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بالمناسبه ليس من اسماء النبي لا ياسين ولا طه، وياسين هذه اللي في القران وطه هذه هي فواتح للسور بالمناسبه، يعني طه هي حرف الطاء وحرف الهاء، وياسين هي حرف الياء وحرف السين. لكن سلام على الياسين، ياسين هذا اسم، نعم، مثل ما اليوم نحن لما بنقول ياسين اسم من الأسماء، ويكتب ياسين الياء والألف والسين والياء والنون، لكن الحرفان الياء والسين هذه من الحروف المقطعة. ونحن كون يعني لقائنا هذا ما هوش في مجال التفسير التفصيلي، وأكيد بتتواصلوا مع برنامج أستاذنا وشيخنا وحبيبنا الدكتور أحمد نوفل، فإذا في أي مساحة تحتاج إلى جوانب تغطى فهناك تغطى، لكن احنا هنا أردت أن أشير لها حتى لا يخطر ببال حدا أن لما نقول طه يعني هذا الاسم اللي عالق في أذهاننا. فهي سورة من السور التي افتتحت بالحروف المقطعة. الشاهد أنه هذه السورة عجيبة يا جماعة، يعني لما تنظر فيها من البداية من أول لحظاتها تقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بالله عليكم، هل هناك أجمل وأروع وأرق وأحلى وأفضل من هذه الطمأنينة وهذه البشارة التي يعطينا الله إياها من اللحظة الأولى ليقول لنا إياكم أن تظنوا في لحظة من اللحظات أنه إذا اجتمع القرآن في حياتكم أن يجتمع معه الشقاء؟ أبداً. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذه حقيقة يجب أن نعيشها ويجب أن نحياها ويجب أن نتفاعل معها. طب ممكن واحد يسأل يقول لي أنا والله مع القرآن وبقرأ القرآن وبردد القرآن ودائما مع القرآن، لكن والله تعب وابتلاءات ومرض وأولادي ما بردوا علي ومشاكل بيني وبين زوجتي أو مشاكل بيني وبين زوجي أو مشاكل بيني وبين أهلي أو مشاكل في الشغل، يعني طب هذا كيف القرآن بيقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مع أني أنا حافظ القرآن وبقرأ القرآن ومشارك في حلقات تحفيظ القرآن وما شاء الله عني بقرأ الصبح والمساء وبشغل القرآن في البيت، ليش بصير عندي هذا الشيء؟ حنجاوب إن شاء الله تعالى. لكن خلينا نحن نشوف ايه هو الفلك اللي بندور فيه في هذه السورة وما هي المعاني اللي بتتشكل في نفوسنا. لكن انا احببت ان انطلق من هذه البداية لاطمئن نفسي واطمئنكم انه لا يمكن ان يجتمع الشقاء مع القرآن. ما هي المعاني وما هي الدلالات؟ حناخذ منكم ان شاء الله مشاركاتكم وتفاعلكم معنا. ومع اول اتصال من اخينا عامر، السلام عليكم يا عامر.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: يا مرحب، حياكم الله.
0: الله يحييك، الله يفتح عليك دكتور ويزيدنا من علمك يا رب، وما شاء الله عنك
1: علينا وعليك، يبارك فيك يا شيخ عامر
0: حبيبي. الله يسعدك دكتور. استوقفتني قوله سبحانه وتعالى اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا، يعني الله سبحانه وتعالى يعني يشوف طغيان فرعون لما بيقول انا ربكم الاعلى وبيحكي لهامان ابني لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى، يعني شوف الجبروت اللي وصل إليه والطغوة اللي صار فيها، يعني ما حدها جبروت، ما في بعدها جبروت، عرفت علي؟ ربنا يعني أمر سيدنا موسى وأخوه هارون بأن يقولوا له قولا لين، يعني يعني يعني شوف كيف هو يعني قابل ربنا سبحانه وتعالى جبروته وقوة فرعون اللي عند ربنا ما لا تساوي لا تساوي ذرة، لكن بعلمنا ربنا سبحانه وتعالى انه انت يعني حتى الجبار تعالوا باللين، تعالوا بالكلمه الطيبه، تعالوا باسلوب اسلوب هذه ما تجي على المستوى تبعه. انا ما بقابل قوه مقابل قوه، جبروت مقابل جبروت، هيك بصير يعني انه مين بده يتعالى على الثاني، مين بده يبين هو الاقوى، مين بده يبين هو الاعلى، عرفت علي؟
1: جميل جميل والله يا
0: ربنا سبحانه،
1: هذا معنى غاية في الروعة. يعني ما في إنسان ممكن في هالوجود يصل إلى مرحلة مثل ما وصل إليها فرعون في الطغيان والتجبر والكفر والعناد، ومع ذلك يعني يأتي هذا التوجيه الرباني ليقول فقولا له قولا لينا. يا سلام،
0: يعني احنا لو بنيجي هون مثلا بدنا نقيسها، واحد بده يعني يحكي لواحد كبير مسؤول، عرفت علي؟ بتلاقيه بخاف، بتلاقيه بده يقابله بإشي يعني ما راح يقابله بهذا الأسلوب. فسبحان الله يعني ربنا أو يعني هذا بيعلمنا ربنا سبحانه وتعالى انه اللين والكلمه الطيبه ممكن تغير. يعني زي صحيح. يعني احنا مثلا متعودين على مثل بيقولوا يعني الكلمه الحلوه بتطلع الحيه من جحرها.
1: صحيح
0: هذا الكلمه اللي بيحكوها لكبارنا يعني المثل. الكلمه الطيبه واللينه يعني بتعمل إشي كثير دكتور.
1: جميل بارك الله فيك يا عمر.
0: تغير كثير. الله يبارك فيك.
1: الله يسعدك يا أخ عامر. أحسنت يعني شوف المشاركات ما أجملها وهالنظرات والتدبرات ما أحلاها. لذلك احنا بنقول تواصلوا معنا على 516-2020 و516-4020 و516-5020 و516-2060. وأخونا عامر للأمانة وقف مع نقطة من أكثر النقاط اللي أنا كنت مجهزها وبدي أتكلم فيها لأنها لازم تأخذ عندنا مساحة مهمة في حياتنا. السؤال إلنا اليوم ونحن بنوجه أولادنا، والسؤال إلنا ونحن مننصح، السؤال إلي وأنا في العمل وبحاول أتكلم مع زميلي أو حتى أتكلم مع المسؤول عني، أقول لكم شيء وأنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوجه الناس في المسجد، يا ترى خطابي لهم ما حاله؟ ما أنا قبل قليل كنت أقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قيمة التدين والسلوك المتدين اللي احنا بنمارسه وبنعيشه كيف بنطبقه في حياتنا؟ لما اليوم أنا بدي أنصح زوجتي، هل نصحي لها بطريقة اللوم وتسجيل المواقف؟ طب بالمقابل ما ياما دخلنا في حل مشاكل كثير من الأزواج والزوجات فيما بينهم، يجي الزوج يقول لي مشان الله أنا قبلان منها كل شيء، بس يا أخي ما تعمل لي سرد حساب، باجي من برا سرد حساب، بخلص بنروح زيارة بنرجع على البيت ليش عملت ليش ساويت ليش قلت، بنخلص مش عارف إيش زيارة بنرجع للبيت نفس الحاجة. طيب يعني لماذا هذا الأسلوب ولماذا هذه الطريقة؟ ما بإمكانها تتكلم معي برقة وبحنية وبعيدا عن اللوم وبعيدا عن تسجيل المواقف. شوفوا قديش تطبيقات هذه القيمة في حياتنا. فقولا له قولا لينا، لا يعني القول اللين أن أماري في الدين أو أن أداهن في الحق، لا يعني القول اللين أني أسكت عن الحق ولا أداهن في سبيل الباطل، لا، القول اللين هي صفة للقول الحق الذي أقوله. هل هناك من هو أشد سوءا من فرعون؟ أبدا، ومع ذلك ربنا يقول لموسى عليه السلام ولهارون فقولا له قولا لينا. طيب اليوم لو نحن صادفنا في حياتنا من صادفنا أيكون في قسوته وسوئه أشد من فرعون؟ لا، فإذا خاطبهم

هذا المعنى الرائع وهذا المعنى الجميل. النبي يكون جالسا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في المسجد، فيأتي أحد الأعراب ما بيعرف مسجد وشافهم جالسين في طرف، والطرف الآخر فارغ وأرضية ترابوا عليها شوية رمل، فانزنق بده يقضي حاجته، فأخذ زاوية من المسجد، فلما رآه الصحابة نهروه، فالنبي قال لهم لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، واكتفى بأن ينضح عليه الماء. يعني أنت شوف الصورة التي نمارسها، طبعا هذا طبيعي جدا، ما قامه به الصحابة رضوان الله عليهم طبيعي جدا. اليوم لما تشوف موقف غلط أو إلى آخره فورا بدك تنهر صاحبه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف يكون الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما خلا من شيء إلا شانه. يا أخواننا، يا أهلنا، أساتذتنا، زملائنا، شبابنا، طلابنا، أهالينا، علاقاتنا الاجتماعية، بالله عليكم أين الرفق اليوم في حياتنا؟ هذا الرفق الذي ما رافق شيئا إلا زانه، يعني زينه وحسنه وجمله. طب ما أنا الطريق أمامي مبين، يعني لما أكون لين هين سهل، مثل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن هين لين سهل، سهل إذا باع، سهل إذا اشترى. اليوم بتلاقي واحد بيدخل على المحل بفاوض بده يطاوش يا أخي، بتلاقي بتركب مع سايق تاكسي، سامحوني سواقين تكاسي اللي بسمعوني كلهم رائعين وممتازين، بس والله أحيانا يعني نسمع روحه في مناخيره، والله مقدرين، الله يعينكم في هالحر وفي هالجو وفي هالشوارع وفي هالأزمة، بس إخواننا هنا الاختبار الحقيقي. يعني أنا الآن قاعد تحت الكونديشن ومبسوط ورايق وما عنديش أي مشكلة، ويجي واحد يتكلم معي وأتكلم معه بانفعال وأرد عليه بطريقة غير محترمة، معناته أنا في عندي مشكلة. لكن التحدي الحقيقي لما أكون أنا في ظروف صعبة واستثنائية، هنا يظهر معدن التدين عند كل واحد منا، هنا تظهر الأخلاق والقيم، هنا يظهر الرفق. يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام يكون جالس بين أصحابه، فيأتيه حبر من أحبار اليهود ابن السعنة معروف، فيجذب النبي عليه الصلاة والسلام من جبتي من هنا حتى علمت في رقبتي، فيقول يا محمد اعطيني حقي، والله إنكم يا بني المطلب لقوم مطل، يعني أنتم بتماطلوا. كان ماخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم حاجة من الأشياء. فعمر رضي الله عنه سمع الكلام، قال فوقف على قدميه وعيناه تدوران في رأسه، داخ من شدة الموقف مش قادر يتحمل. فالنبي رآه صلى الله عليه وسلم، اسمعوا شوف التوجيه ما أجمله واللي نحن نحتاجه اليوم، فيقول له النبي شاهد الموقف فخاف على عمر من غضبه، فقال يا عمر أنا وإياه أحوج إلى غير هذا منك، لأنه قال له دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقال له يا عمر أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك، هو أحوج أن تأمره بحسن الطلب، يعني كله يطلب باحترام وتقدير، وأنا أحوج أن تأمرني بحسن الأداء، مش علي حق، أنا بدي أؤدي، وهو يطلب بطريقة مؤدبة برضه. شوف الاعتدال، اذهب يا عمر واعطيه حقه وزده جزاء ما روعته، يعني أنك أنت روعته زيده. فعمر ذهب رضي الله عنه وأعطاه حقه، فلما رجع هذا ابن السعنة حبر، هنا الشاهد، فقال يا محمد صلى الله عليه سيدنا محمد والله ما من صفة في النبي الذي بشر في آخر الزمان إلا وعرفتها وعلمتها، إلا صفة أردت أن أعرفها بنفسي، أن حلمه يسبق غضبه، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام شو عمل؟ نظر هيك على جنب، يعني نظر طلع باتجاه مين؟ عمر، كأنه بده يقول له شفت يا عمر، لو إنك أنت ضربت عنقه كان ضربته على الكفر، لو إنك أنت عنفته مش عارفه ولا أنا عنفته وطردته كان بقي على كفره. يا جماعة، مثل ما قال أخونا عامر، الكلمة الحسنة بتطلع الحية من جحرة، أي والله صحيح. بالله عليك حجم الرفق هذا اليوم في حياتنا وفي وجودنا قديش نحن بنحتاجه. كم المشاكل اللي بتصير بسبب ما احنا شفنا قبل أيام، اللي بيكسر سيارة واللي بتطاوش واللي بينزلوا يتعاركوا في الشارع واللي الرجال اللي ساحب صديق إله جاره من قدام محل التجاري، طب على إيه؟ ولو تسأل على إيه؟ على أشياء فاضية ما إلها معنى. بتلاقي على الدور اللي في البنك بنساوي مشكلة، الدور اللي على الخبز بنساوي مشكلة، في الباصات في الجلسة بنساوي مشكلة. إخواننا، الرفق شيء إذا خالط حياة الإنسان زانها وحسنها وجملها وأعطاها معناها وقيمتها الإيمانية. هذا معنى في السورة غاية في الأهمية، وتوجيه لنبي
وليس لنبي واحد وإنما لنبي

0: النبيين اثنين موسى عليه السلام وهارون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بهذا الرفق وأن يعيننا عليه. طيب هذا المعنى الأول يعني مهم جدا إن نحن نركز عليه ونعيشه في حياتنا وفي سلوكياتنا وفي أخلاقنا. ما هي الآيات أخرى أيضا غير أخونا عامر؟ إيه الآيات الأخرى اللي وقفتوا معها وكان لها تأثير في حياتكم ومعنى أنتوا طبقتموه أو على الأقل بتحسوا أنه مهم جدا نعيشه ونتعايش معه؟ أنا اليوم قدامي كان عامر الحين عمر لا يكون تأخرت عليه. السلام عليكم يا عمر.
1: السلام ورحمة الله وبركاته ولا دكتور حبيب.
0: إن شاء الله ما كنت تأخرت عليك يا عمر.
1: لا أنا تأخرت عليك والله.
0: لا الله يسعدك والله إنك أصيل يا شيخ عمر. تفضل حبيبنا.
1: الله يكرمك دكتورنا الله يسعدك ويبارك. إحنا زي ما قلت دائما إحنا يعني بنحب نسمع منك دائما لكن لابد من مشاركة.
0: أبدا أنا المشاركة عندي والله مقدمة على كل شيء يا شيخ عمر.
1: منك أستغفر الله منكم مستفيد سيدي إحنا أستاذنا. والله يا دكتور أنا أشوف يعني سورة طه أنا يعني في آيتين لما أقرأهم بقول إنه لازم هذول يطبقهم في حياتي أو كل واحد يقرأهم يطبقهم في حياته. منها يعني كلنا بنمر في أمور صعبة في حياتنا, كل إنسان عنده أمور صعبة, ففي آية بالقرآن الكريم في سورة طه هاي بقرأها بحس إنه الصعب بصير يسير لما ربنا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري, هاي عند طلب الرزق والتوفيق. هاي لما أقرأها بحس إنه الصعب بصير سهل عندك.
0: يا الله.
1: لما أنا توجهت رب بقول يا ربي يسر اشرح لي صدري. فإذا ربنا عز وجل شرح صدري خلاص أنا بكون يعني في شيء صعب عندي راح يكون. لما ربنا يسر الأمر اللي أنا بسعى إليه أتوقع هذا ما في شيء صعب راح يكون.
0: جميل. شوف هذا خليني أعلق بس على هذا الإحساس قبل الثاني أخ عمر لأنه هذا كلام جميل جدا, يعني بيعطينا قديش أنه نحن بكل سهولة ويسر وبساطة زي ما تفضلت أخي عمر تقدر تعيش أي معنى قرآني. يعني موسى عليه السلام في هذه الصعوبة والمواجهة اللي بده يواجه فيها فرعون يدعو ربه هذا الدعاء فيكرمه ربنا بالاستجابة فيعطيه ما طلب. اليوم قديش نحن بحاجة بهالسهولة بهاليسر نتوجه لرب العالمين. جميل والله يا أخ عمر جميل.
1: طبعا احنا يعني بنعيش أيام صعبة, هذه الأيام طبعا صحيح. بنعيش أيام صعبة وإحنا بحاجة لهذه الآية.
0: أيوة
1: بحاجة الله. نطبقها. الآية الثانية أتوقع بجوز يعني أنا ممكن أربطها بالآية نفسها اللي قبلها لو تيسير الرزق اللي أول يعني يجيك الرزق واليقين بالرزق لما ربنا يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
0: الله الله
1: يعني
0: الله.
1: يعني بتبحث عن الرزق تعال هاي الرزق مضمون, رزقك مضمون إذا طبقت هذه الآية على نفسك ولما تأمر أهلك بالصلاة تصبر عليها ربنا يقول لك لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
0: يا سلام.
1: طب أنا بدي العاقبة, أنا بدي العاقبة على كل إنسان فينا بدي العاقبة وإن شاء الله نكون إحنا وياكم من أهل
0: يا رب يا رب الله يرضى عنك
1: الآية وربنا عز وجل يوسع علينا في أرزاقنا
0: تسلم
1: ويسع علينا صعابنا كلنا
0: يا رب يا رب الله يرضى عنك أخي عمر
1: يعني
0: الله يعزك تسلم
1: عظيمة.
0: والآية اللي تكلم عليها أخونا عمر أيضا من المعاني اللي بهمنا نوقف عندها كثير وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها, في عندنا مسؤولية كبيرة حنوقف معها ونرجع لها إن شاء الله. أخونا عمر سوزان السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله, يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ويرضى عنك يا سوزان.
2: دكتور تعقيبا على مقدمتك عن الآية ما أنزل عليك القرآن تشقى إنه هو القرآن هي سبب للسعادة وليس للشقاء
0: صحيح.
2: تؤكدها وتوضحها الآية فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى
0: يا الله.
2: يعني لا يضل في الدنيا ولا يشقى بالآخرة فهو بأكد إنه هو للسعادة وليس للشقاء.
0: جميل.
2: تأكيدا بذلك للعبادة نتبع هداي اتباع الهدى تأكيدا هو اللي هي الصلاة زي ما حكيتوها قبل شوي.
0: جميل.
2: غير عنها الرزق يعني
0: إنه
2: وأمر أهلك بالصلاة وصل على يعني خير الاتباع الهدى هو تأكيد للصلاة
0: أساس الصلاة وعنوان الصلاة. أيوة. جميل
2: أيوة أساس الصلاة التي لا تسقط يعني عن
0: الله يرضى عنك يا سوزان ما شاء الله دائما سوزان مشاركاتها مميزة معنا أيضا والمعالي والله كلها للأمانة يعني أنا بقول شكرا سوزان قبل ما أروح لمحمد وأكيد مشاركته حتكون مميزة يعني اللي بيسمعوا البرنامج وبيحكوا معنا أحيانا بيقول والله يا أخي إحنا بنشاركش لأنه بنسمع مشاركات كويسة فبنخاف إنه ما نشارك زيها. لا يا عمي والله كل مشاركاتك طيبة يعني هذا الإخوة اللي الآن أخونا عمر وعامر وسوزان يعني بيقدموا معاني رائعة جدا كلنا قادرين نقدم مثل هيك ونعيشه. عارفين ليه؟ ببساطة لأن إحنا نتعامل مع القرآن يا جماعة وأنت بتتفاعل مع القرآن. حط نفسك بس بين يدي القرآن وارمي نفسك في احضان القرآن الكريم وشوف كيف هو بيوجهك كيف هو بيصنعك كيف هو بيعلمك كيف هو بيعطيك المعاني والدلالات الرائعة. محمد سلام عليكم يا محمد.
3: وعليكم السلام ورحمة
1: وعليكم السلام، يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك ويرضى عنك.
1: دكتور عندي ثلاث ملاحظات سريعة جدا، ما راح أطول عليك.
0: هياك الله، الوقت لك يا محمد.
1: الله يحفظك يا رب. بس أنا بدي أكد على الكلام اللي تفضلت فيه حضرتك، بالرغم من كل المشاكل الموجودة والعصبية والطواش والبنوك ومش البنوك، لأنه إحنا كمجتمع أردني الحمد لله متكاتف متراحم، بحب بعض. هذا الإشي شفناه بكورونا، بنشوفه بالشارع، إذا بنشوف حد كبير حامل كيسين ثلاث بنروح نساعدها نفزع لها، بنشوف جيراننا عندهم عرس ولا عندهم عزة نساعدهم نفزع لهم. هذا التراحم لسه موجود عندنا في البلد الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: الآيتين الثانيات اللي بدي أحكي عنهم، اللي هي الأولى بسورة الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم بالحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة. يعني إن الواحد ما ينغر بأعماله، ما ينغر بأعماله بتبرعاته وبصدقاته. الآية الثانية كمان بصورة الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يردون وجهه.
0: جميل.
1: يعني اللي بلاقي له صحبة، اللي بلاقي له إذاعة زي حياة
0: يمسك فيها،
1: يتمسك فيها، يسمعها، يظل حاط عليها، ما يروح للإذاعات الثانية اللي مش مناسبة، إن صح التعبير يعني. هذا
0: الله
1: يعطيكم ألف عافية.
0: بوركت أخي محمد، جزاك الله خير، محسن الله عليك. طبعا محمد، رجعنا لسورة الكهف، احنا مرينا عليها وكان فيها تفصيلات رائعة. اليوم احنا وقفتنا مع سورة طه، لا تنسوا. لكن أنا بأكد لك أخي محمد أن الصورة اللي تفضلت فيها، اللي بتنقلها عن تكافل مجتمعنا وتحاببه، هي الصورة الرائعة. ترى احنا بننقل عنا احنا الأردنيين أنه كشرين وشديدين وشوي، فتخيلوا احنا أكثر ناس بتناسبهم ترى هذه الآية، أنه نحن نتعلم فقولا له قولا لينا. بالله عليكم تخيلوا، رغم هذه الشدة اللي عندنا والقوة والإلى آخره، وسموها الكشرة، سموها ما شئتم، إلا أنه من فضل الله عز وجل عندنا هذه الأجواء الرائعة الممتازة. تخيلوا لو أنه نحن نمذجنا أنفسنا وعودنا أولادنا وعودنا أبنائنا على أيضا مزيد من الرفق، الرفق اللي يكون بين الآباء والأبناء، بين الأبناء وأخواتهم، بين الإخوة، في مساراتنا في حياتنا، لا شك أنه حيكون مجتمعنا رائع ومميز إن شاء الله تعالى. أنا حرجع لي مداخلة أخونا عمر، مداخلة أيضا أختنا سوزان، وأيضا اتصالات أخرى معكم إن شاء الله تعالى، لكن حان وقت الفاصل، فاصل قصير ونعود بإذن الله.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياة أف أم. نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين متابعين على إذاعة حياة تف ام وعلى تلفزيون حياة. عدنا إليكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم فلنحيا بالقرآن. نسأل الله أن تكون حياتنا دائما مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وحديثنا كما بدأناه قبل الفاصل في سورة طه عن قيمها ودلالاتها السلوكية والأخلاقية التي يجب أن نعكسها في واقع حياتنا. ونؤكد على أرقام هواتفنا على 516-20-20 516-40-20 516-50-20 516-20-60. وما هي الآيات التي تلفت انتباهكم؟ ما هي المواقف التي تعيشونها مع هذه السورة في قراءتكم لها ومروركم بها وترداديكم لآياتها؟ كنا يعني في مشاركات رائعة وطيبة قبل الفاصل، بدأنا بنقطة أنا لازم أعمقها ولابد أني أتكلم فيها، لكن كان في هناك إشارة رائعة إلى قيمتين. القيمة الأولى تكلمنا فيها، مسألة الرفق وكيف يكون في حياتنا وكيف نتداوله فيما بيننا. المسألة الثانية متعلقة، قبل أن نشبع نقطتنا الأولى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، النقطة الثانية متعلقة في قول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بشكل عجيب: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. في عندي قضيتين. القضية الأولى، خلينا نروح للسريعة، إنه إحنا بدنا نحسن رزقنا وبدنا ربنا يبارك لنا في هذا الرزق وبدنا يبارك لنا في أموالنا. الطريق سهلة. المناسبة بعد قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها كأنها رسالة لكل واحد منا. تريد أن يبارك الله رزقك؟ تريد أن يبارك الله العطاء لك؟ تريد التوفيق والسداد والتيسير في عملك وتجارتك؟ قدم أمر الصلاة، قدم أمر الصلاة أولا في أن تصلي، وقدمها ثانيا في أن تنصح عليها أهلك وأهل بيتك ومن هم أمامك، تنصحهم وترشدهم إلى الصلاة. جماعة الصلاة، هو لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلحت صلح باقي عمله وإذا فسدت فسد باقي عمله، هو بيتكلم عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة. فإذا صلحت الصلاة، فإذا صلحت صلح باقي عمله وإذا فسدت فسد باقي عمله. ليست المسألة فقط من ناحية الأجر والثواب، وإن كان هذا صحيحا، يعني أنت اللي لا بتصلي وبعيد عن الصلاة إيش فائدة أعمالك الأخرى؟ كل ما تأتيه من أجر وزر تركك للصلاة يأكله. لكن لو أنك فعلت ما فعلت من الذنوب وتبت ورجعت إلى الله، لكنك أخطأت ورجعت وتبت، وهكذا يخطئ كل واحد فينا، لكنه يصلي ويواظب على الصلاة ويحسن الصلاة، فمن توفيق الله أن الأجر والثواب الذي تحصله من صلاتك قد يطغى على الأوزار والآثام التي تأتي بها ما دمت ترجع إلى الله وتتوب إلى الله عز وجل. فضلا عن أن الأمر هو في الدنيا، يعني إذا أنت صلحت عمل صلاتك يصلح باقي عملك. اللي بيصلي يا جماعة هتلاقي تلقائيا تغير سلوكه وتغيرت أعماله وتغيرت أخلاقياته، وبدأت الصلاة كما قال ربنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هاي طبيعة الصلاة، يعني هذا الإنسان اللي بيصلي لو كان اليوم بغش، لو كان بسرق، لو كان، سترده صلاته وستربيه صلاته، لكن المهم إنك أنت تتفاعل معها. اليوم الصلاة قديش ماخذ حجم في حياتنا؟ فإذا نحن زي ما قلنا بدنا ربنا يبارك لنا في أعمالنا ويبارك لنا في تربية أولادنا ويبارك لنا في أرزاقنا ويبارك لنا في حياتنا، يبارك لنا في استقرارنا. الصلاة يا جماعة، الصلاة ليست مجرد شعائر نؤديها. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول وجعلت قرة عين في الصلاة، بعضنا، وأنا سمعت من بعض الناس يقول لك يعني وجعلت قرة عيني في الصلاة، هو بيتكلم كأنها قضية فردية، يعني أنا والله إذا صليت بحسك بإني أنا بدي أستقر وأرتاح. لا لا، هذا تشريع رباني، يعني من حكمة أن شرع الله سبحانه وتعالى الصلاة. فإذا أنت صليت، ربنا جعل من فضلها وبركتها وحكمة وجودها في حياتنا أن تسبب للإنسان الاستقرار، أن تسبب للإنسان الطمأنينة، الراحة، السكينة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أرحنا بها يا بلال، يعني هي سبب للراحة. هذا ليس كلاما كما يعتقد البعض، هيك مجرد يعني مشاعري وعواطفي، إنه يعني أنت بترتاح لما تصلي. لازم يكون عندنا يقين اليوم يا جماعة إنه أنا صلاتي هي سبب راحتي، هي سبب سعادتي، هي سبب طمأنينتي، هي سبب استقراري، هي الذي تعطيك هذا القرار في حياتك. لكن ليست الصلاة التي ننقرها نقرا، وليست الصلاة التي نؤديها هكذا، إذا تمثلنا معانيها انعكست حقائقها في واقع حياتنا. هذا الذي نحتاجه، هذا الذي نريده. ولذلك لاحظوا في هذه السورة لما ربنا قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، إذا أنت بدك تتبع طريق رب العالمين، طريق الهداية، لا في ضلال ولا في شقاء. ما هو أنت اتباعك للصلاة والعبادات، المعاني هذه اللي رب أولادنا عليها اليوم، بيسهروا معليش نتحمل بعض، بنسهر خصوصا كونه عطل الآن، وخلصوا طلابنا التوجيه وفي الدفعة الجاية للتوجيه الله يعينهم. الآن بقول لك أنا بدي أسهر لا الصبح، طبعا قبل الصلاة بخمس دقائق بروح بحط راسه بينام، أو إذا كان نايم بدري بنصحيه مشان أي شيء إلا مشان صلاة الفجر ما نصحيهوش مثلا، أو أنا بحثه على أي حاجة وبنصحه في أي شيء إلا في موضوع الصلاة ما بنصحه. يا جماعة شو مكانة الصلاة في حياتنا، شو حجمها في حياتنا، هذا مهم نتكلم عنه. أم داود السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا مرحب أخت أم داود.
3: آية بسم الله الرحمن الرحيم، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا.
2: نعم.
3: بدي أحكي عن الشفاعة، إنه هي الشغلة لها قيمتها في الآخرة.
2: صحيح.
3: قد تكون سببا في دخول الجنة. يعني لابد من الإنسان المؤمن إنه يحرص عليها.
2: جميل.
3: قد تكون الشفاعة في صحبة طيبة، في صديق.
2: صحيح.
3: مؤمن يدخله إلى الجنة، مثل مثلا جلسة صحبة القرآن، دروس. صح. الدين لا يشقى جليسهم.
2: جميل.
3: يعني له شفاعة حين يحضر هذا الدرس. كذلك الصبر عند فقدان أحد الأولاد في صغرهم، إنه إذا ربنا لقى الواحد صابر يقول كيف وجدت عبدي، فيقول صابر، فيقول ربنا ابنه له بيتا في الجنة، فيكون شفيعا له.
2: جميل. يعني الله يجزيك الخير أم داود. جميل.
3: شفاعة. ولو سمحت الآية الثانية.
2: تفضل.
3: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إنه الأعمال الصالحة نكون حريصين إنه نعملها بإيمان وبإخلاص، ونكون في إطار رضا ربنا وفي إطار ديننا الحكيم، حتى يقبلها ربنا وتكون سبب لأنه نرضي المولى فيها، وتكون أيضا سببا لدخول الجنة.
2: الله يزيك الخير يا أم داود.
3: شكرا
2: لك. شوف المعاني ما أجملها يا جماعة. والله بعض الناس ممكن يقول لك، وحتى نحن لما أنا براجع نفسي وبقول طب أنا بدي أركز دائما وأنا بتكلم في الحلقة على سلوكياتنا وأخلاقياتنا اللي بنمارسها في حياتنا وفي الشارع وفي أعمالنا وغيره، لكن شوف المعاني اللي بتعطونا إياها رائعة. يعني زي ما حكيت لنا أختنا أم داود هون، كانها بتقولنا إنه حتى المعنى الإيماني العميق أنت بتقدر تمارسه في حياتك اليومية. يعني عملك الصالح بده ينعكس على سلوكياتك، إذا أنت بتعمل عمل صالح بينعكس على سلوكياتك. صحيح والله. وكذلك موضوع الشفاعة، إنه إحنا بدنا الشفاعة اللي في الآخرة، ربنا يشفع فينا أعمالنا الصالحة وصداقاتنا وغيرها. طب في الدنيا تعال عيش معنا الشفاعة في الدنيا، حتى إنك أنت ممكن تشفع في شفاعة حسنة ويكون لك نصيب وكفل منها. وإيه معنى شفاعة؟ يعني بدي أعطيكيها بشكل عملي. أنت ممكن تمشي في حاجة أخيك، هذا شفاعة. ممكن إنسان مظلوم ترفع عنه ظلم، شفاعة. ومش الواسطة يعني تأخذ حق الناس، مش هذا موضوعنا. لا لا لا، إنك أنت تعيش مع إنسان في أن تشفع له في خير، في عمل طيب، في أمر حسن. والله هذه معاني رائعة. الله يجزيك الخير يا أختنا أم داود، بارك الله فيك. معنا حابس أيضا.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا أخي حابس.
4: الله يجزاك الخير إن شاء الله.
2: يجزاك ويانا دائما وكل مستمعين.
4: حقيقة يعني كتاب الله سبحانه وتعالى يعني كل الصور، هو يعني في يومنا اليوم يعني 1400 40 دقيقة. يعني لو قررنا أن نجعل منها 20 دقيقة فقط لقراءة جزء واحد من القرآن، يعني يكون هذا اللين لا يتنازل عنه المسلم مهما كانت الظروف، نفعل تعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى ويقينا بضرورتنا له، يقينا سنجد فرق غير عادي في حياتنا.
2: طبعا أكيد،
4: يعني من 1440 دقيقة أعتقد أنه يعني 20 دقيقة لكتاب الله
2: لا شيء. شو 20 دقيقة؟ لا شيء يعني،
4: صحيح؟ لا شيء، لكن كافي لقراءة جزء واحد صحيح. من القرآن، وبالتالي عدم هجر القرآن، وبالتالي أنه يكون باستمرار إحنا على علاقة مع كتاب ربنا. وجزا الله خير.
2: جزاك الله خير أخي حابس، يعني هذه نصيحة، وأنا أضم الله صوتي لصوت أخينا حابس، فإنه فعلا يا جماعة شوفوا حاسبهم على ذمته، طبعا 1400 وقديش قال دقيقة، يعني 20 دقيقة إيش هم فعلا جزء بتختم فيه أنت يا أخي. إحنا قاعدين بنقول لك آية، والله لو آية تقف معها تسمعها، لكن أنت تقول إيش أثر هذه الآية وإيه الموقف اللي في حياتي، نحن حققنا شيء كبير جدا. الله يجزيك الخير أخي حابس. طيب خلينا هيك بس مشان إحنا ما يعني في آخر وقتنا هيك نلملم الأمور اللي إحنا تكلمنا عنها. إذا قلنا في موضوع الصلاة أن تصلي أنت هذا أمر واجب ومنتهين منه، والآثار المترتبة عليه والفضل الذي يعود عليك والراحة والاستقرار، لكن شوف القرآن يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما قال اصبر وصابر، ولكن اصطبر، يعني بدك تكلف شديد ومتابعة دائمة حتى تعتاد أنت أن تقوم بهذا الواجب الرائع الذي يصلح حياتك ويحقق لك الرزق والبركة. لكنه يحملنا مسؤولية التربية، وهذا اللي وقفنا عنده، إنه اليوم نحن في العطلة الصيفية قديش بنحرص ابني لما يروح رحلة، أول ما بوصيه بإيش؟ لازم صلاته. لما ابني بده يسهر في الليل بدي أقول له يا ابني تنساش تصلي صلاة العشاء وتنساش تفوتك صلاة الفجر. لما بده يكون رايح على نشاط رياضي ولا غيره ولا رحلة بقول له يا ابني لا تنسى صلاتك. إذا نحن وصينا أنفسنا على هذا الأمر حينها أنا متأكد أنه ستكون جزءا أساسيا من حياتنا. طب مع آخر اتصال مع أخينا أبو أحمد. سلام عليكم أبو أحمد. سلام عليكم.
5: السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته.
2: يا مرحب، حياك الله أبو أحمد.
5: الله يجزاكم الخير على البرنامج النافع،
2: يرضى عنك وبارك فيك
5: وينفع بعلمك يا رب، يكرمكم دنيا وآخرة
2: يا رب جميعا يا أبو أحمد.
5: الله يرضى عنك. بربط سبحان الله تفاصيل وقصة سورة طه، بس في آية من سورة فاطر اللي هي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعليهم يرجون تجارة لن تبور. سبحان الله، هذول ثلاث تجارات اللي سبحان الله اللي بتاجرهم مع رب العالمين فعلا، والله لن تبور. وعد من رب العالمين، وعد رب العالمين مش وعد بشري، سبحان الله، وعد إلهي من رب العالمين، أقسم يعني ربنا العالمين في القرآن قال لن تبور، يعني
2: وعد هذا لا يمكن يتخلف أبدا، صحيح؟
5: والله يعني إلى كل جميع الإخوان يعني الأحباب، والله سبحان الله اللي بصاحب القرآن واللي بيمشي مع القرآن واللي بيكون له ورد يومي خصوصا بعد الفجر للشروق للضحى إذا بمكث في المسجد، والله سيرى العجب والعجب، وعن تجرب يا أخوان يا والله سيرى العجب والعجب. ما في دعوة تدعيها لرب العالمين طبعا إلا ربنا يحقق لك إياها، مستحيل يا والله.
2: سلام، هذا معنى رائع أخي أبو أحمد، وأنا متمني أن صوتك هذا فعلا يصل، لأنه من غير تكلف بكل سهولة بكل بساطة، ولا يجرب، ربنا لا يجرب، لكن احنا بنقول يا جماعة عيشوا هذه المعاني وإحيوا معها مع القرآن، صحيح؟
5: صدقت يا والله، صدقت.
2: بوركت أخي أبو أحمد،
5: الله يكرمك،
2: الله يحفظك، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليكم. جماعة والله معاني من أروع ما يمكن، يعني القرآن زي ما قال أخونا أبو أحمد، منين ما جئت إله منين ما صاحبته، في أجمل من صحبة القرآن؟ والله ما فيه، وأروع من صحبة القرآن؟ والله ما فيه. طيب إذا يعني سورة طه بتعلمنا أشياء كثيرة، وقفنا معها وهي بتقولنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقفنا معها وهي بتقول فقولا له قولا لينا، ولازم نقف معها وهي بتقولنا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أنا بدي اللي بسمعني اليوم ياخذ هذه المعلومة المهمة جدا ويعيشها في واقع حياته. يا إخوة ويا أخوات، عمر الدين ما كان قيد على حرياتنا، عمر خطاب الدين والتدين ما كان يمثل صعوبة في حياتنا، لازم ناخذه نحن براحة، ناخذه بهدوء، ناخذه بمحبة. ليه؟ حتى نحقق فيه السعادة التي نريدها. نعم قد يصيبنا ابتلاء، فواحد بيقول لي أنا طب أحفظ القرآن أو أقرأ القرآن وعندي ورد ومع ذلك عندي ابتلاء، عندي أمراض. نعم، القرآن ما قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتبتلى، قال اللي تشقى، وفرق بين ما أن تبتلى والابتلاء فيه خير لك كمؤمن، وبين أن تشقى بمعنى أن يصيبك الشقاء والتعاسة والعياذ بالله سواء في الدنيا والآخرة. هذا ليس للمؤمن، هذا لا يمكن أن يكون لصاحب القرآن، لا يمكن أن يصاب بتعاسة. نعم بيتألم، نعم بيتعب، نعم بيفتقر، نعم بيصيبه مرض، لكن سيبقى دائما في سعادة مطلقة، لأنه مع ماذا؟ مع القرآن الكريم. هذا معنى غاية في الأهمية اليوم، ونحن بنتكلم عن خطابنا في التدين، إن نحس في هذا الشيء في توجيهنا للآخرين، ونقول لهم يا جماعة خطابنا المتدين خطاب رفق، خطابي في المسجد خطاب رفق، لكنه يعطيك معنى الحياة ولا يشد عليك. آخر شيء أختم به، لأنه ما أستطيع أن أتجاوز هذه السورة إلا وأقف مع هذا المعنى، لما قال موسى عليه السلام: هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. اليوم كم منا من ترك أخاه في منتصف الطريق، وكم منا من تركه أخوه في منتصف الطريق، كم منا اليوم من يتجاوز كثيرا من الإساءات للمحافظة على الأخوة بينه وبين إخوانه، كم اليوم من منا من خسر أخواته أو خسر إخوانه، وكم منا من حافظ عليهم. هذه رسالة غاية في الأهمية، نبي ومؤيد من الله سبحانه وتعالى، كان يمكن أن يطلب من الله ما يشاء أن يطلب، فيقول: يا رب طوع لي قلب فرعون، يا رب اجعل الآلاف تؤمن بي، لكن انظروا ماذا يقول، يقول: هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. أين أنت من إخوانك؟ وأين أنت من إخوتك؟ وأين هم منك؟ هذا معنى غاية في الأهمية والجمال، نريد أن نعيشه ونريد أن نحيا معه. على كل، يعني السورة فيها معاني كثيرة ومعاني رائعة ومعاني جميلة. أنا دعوتي مرة أخرى، تعالوا خلينا نعيش هذه السورة تحت هذا العنوان: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إنه لا يمكن أن يجتمع الشقاء في الحياة مع قلب معمور بذكر الله، معمور بالقرآن الكريم، معمور بالصلاة لله والطاعة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم دائما أيها الإخوة والأخوات بكرامة الإيمان وكرامة القرآن. هذه تحيات محدثكم سليمان تقور، وتحيات الأخ محمود فتحي من الهندسة الإذاعية، وعبد الرحمن أبو رياش من تلفزيون حياة، وأخونا كريم الصراوي من المتابعة والتنسيق. إلى الملتقى في حلقة قادمة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: سليمان الدجور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح. على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM، معي أنا أحمد الفاوري.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في من حلقة جديدة كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 330 بعون الله تعالى. سأتلو هذه الصفحة الكريمة رقم 330، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2020 استمعوا إلينا يا الكرام الحاتف أم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضلوا الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 330. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا

واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون

فإذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة

0: صدق الله العظيم. إذن هذه التلاوة الأولى الكرام، وهذا كتاب الله، وهذه أحكام التجويد التي نجدها في كل آية، في كل كلمة، بل في كل حرف من حروف كتاب الله تعالى. طيب دعوني الكرام مع القراء والقارئات. أخي القارئ أبا حسام تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله عليكم يا أبا حسام، حياكم الله.
1: الله يعطيكم العافية، بارك الله فيكم الشيخ.
0: تفضل يا سيدي. تفضل.
1: أطلب منك الدعاء، الله يبارك فيك.
0: الله يفرج همك يا الله.
1: اللهم
0: آمين. تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم
0: لا لا لا لا,
1: لا يحزنهم
0: أيوة.
1: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله يا سيدتي، أهلا وسهلا.
2: الله يرضى عليك.
0: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد.
0: لا لا، الإخفاء الشفوي ما نتركه.
2: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. أخت سناء تفضلي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وسهلا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى.
0: بس شوي الكاف والألف بدين ترقيق سكارى. والله نعيدها.
3: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة

0: الحق لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم
1: لا الإخفاء ومنكم
0: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
1: بارك الله فيك، تلا ممتاز أخت سناء، شكرا لك. أخي محمد تفضل.
2: وبركاته.
1: حياك الله يا أخي محمد تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن

ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن

0: الآخرة فليمدد فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب.
1: الله يكرمكم، إشارة ممتازة أخي محمد، شكرا لك. الأخت فاطمة تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام، الله حيك، تفضلي ستي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود والجلود ولهم لا مقامع من حديد ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
1: جزاك الله خير أخت فاطمة، بارك الله فيك. أم محمد تفضلي.
3: وعليكم
1: السلام ورحمة الله وسهلا، تفضلي يا ستي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي.
1: لا هنا مش بيتي، وطهر بيتي هنا. أيوة،
3: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
1: أحسنت يا سيدتي محمد، شكرا لك. أبا عوني تفضل.
4: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير.
1: بدك تقرا لين
4: فتخطفه، هاي على كل القراءات.
1: لا فتخطفه يا حبيبي
4: على حفص.
1: لا حفص فتخطفه
4: لا
1: لا لا, لا. هذيك قراءة أبو جعفر نافع. أبو جعفر لا أنت بدك تقرأ لحفص هنا أنت في العادة تقرأ لشعبة، شعبة ما إله فيها شيء. فتخطفه فتخطفه
4: يا نعم. سيدي فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور.
1: أحسنت يا أبو عوني شكرا لك. أخت فاتن تفضلي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله
1: حياك الله تفضلي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أذن

0: إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
1: أحسن الله عليك، مساء تلاوة ممتاز، شكرا لك. معنا طفل أحمد، تفضل يا أحمد.
2: السلام عليكم.
1: السلام، أنت أحمد؟
2: أيوة.
1: أنت شاب ما شاء الله، كم عمرك؟
2: 15.
1: شاب، يلا تفضل، شو بدك تقرأ؟
2: قاف.
1: يلا اقرأ بدك يا، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء
1: بس طال المد، لا تطل المد كثير، بس أربع حركات.
2: جاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد

مني مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال

0: هل سألت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
1: طيب ممتاز ممتاز يا حمد، بس بدنا المطلوب أيها الشاب الجميل يصير تحضر معنا وتقرأ حتى نتجاوز بس بعض الملاحظات في التجويد، وإلا أداءك وصوتك جميل. شكرا يا أحمد. أبو السعيد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. هنيا أبو السعيد.
2: كيفك شيخنا؟
1: الله يعزك ويرضى عليك.
2: نقرأ للمرشدة ممكن شيخ؟
1: يلا طبعا تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا

0: الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم.
1: الله يرضى عليك يا أبو سعيد، ما شاء الله ترى برؤية ورش وهي جيدة وحسنة. سنقوم بالمزيد من التلاوة الطيبة بعد الفاصل فانتظرونا.
2: كيف نقرأ

0: الحياه اف ام نحبك يا رسول الله. كيف نقرا القران؟
1: عدنا لكم استمعي حياه اف ام لبرنامجكم كيف نقرا القران، ودعونا مع التلاوه الطيبه مع الاخت دعاء. اهلا، تفضلي. تفضلي يا دعاء.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين.
1: لا يدخلنهم
2: مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن

0: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد.
1: نظبطها وإن الله لهو لهو يلا
0: وإن الله لهو
1: أيوة. صحيح هيك النطق السليم إلى أحسنت.
0: وإن الله لهو الغني الحميد.
1: نور الله بصيرتك ما شاء الله ممتاز وهذا هو النطق الصحيح لهو أحسنت في ذلك يا دعاء شكرا لك.
0: دكتور في ملاحظات؟
1: لا ممتاز لا كويس ذاك جيد تابعينا حتى نكمل ملاحظات شكرا لك.
0: جزاك الله خير.
1: أختم سليمان تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله لو سألن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم
1: يعني ناسكوا خلينا نجيب الإخفاء وبعدين الإخفاء أمة من
2: لكل
1: سكن
2: لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوا فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.
1: أحسنت يا أم سليمان شكرا لك. أختم داود تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. يلا خاتمة التلاوات معك تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: الله يكرمك ما شاء الله يا مداوة تلاوة ممتازة، يعني كل التلاوات ممتازة الحقيقة وفيها إفادات. أرجو الانتبه إلى شيء بنسميه ياء الإضافة، ورد في الحج ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، إذن بي ساكنة بيتي مفتوحة، يعني هذا إلى تخصص كثير ولكن هذا باختصار. ننتبه كذلك إلى كلمة سكارى، الفكرة فيها الألف تتبع ما قبلها تفخيما ترقيقا، وهذا واضح في هذه الكلمة. لو جينا نحلل هذه الكلمة، الكاف مرققة فالألف مرققة، الراء مفخمة فالألف مفخم، إذن وترى الناس سكارى، ضروري هذا ينتبه إليه القارئ. الدواب لأجل الباء الساكنة اللي هي المدغم المشدد من الطويل، نسمي مد لازم كلمة مثقل، ومثلها كلمة صواف، وقفا ووصلا بدنا نظهر هذا المشدد فإنه مهم، بدنا نظهر كذلك الحركات أو الهمزات المتجاورة، ويمسك السماء أن الهمزة والهمزة في كلمة وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، من علم التجويد الدقيق إنه هنا النون عند القاف مخفى، لكن الغنة في أدنى مراتب التفخيم، ليست بمستوى ومن قال، لكن لا يستنقذوه وإن قيل على اعتبار أنها مكسورة، هذا بدأ انتباه شوي. إذا بدأ كثير من الناس في سورة الأنبياء يبدأون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، الأئمة يقرؤون فيه لا مانع بس مع فهم المعنى المراد. سبقت لهم من، كان الحديث عن الكاف عن جهنم عياذا بالله، فإن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها أي عن النار وليست عن درجة الحسنى وليس عن الجنة، فإذا فهمها من المراد ممكن أن نبدأ، أما إذا في ممكن إيهام لأي سامع بدنا نقرأ بطريقة سليمة. وآتوا الزكاة بخلاف ونهوا عن المنكر، السؤال عن الواو، لماذا حركنا الواو من وآتوا الزكاة؟ لأن التقت بساكن، لماذا أبقينا الواو ساكنة ونهوا عن؟ لأنها لم تلتقي بساكن، حتى ما أحد يقول لماذا فرقتم بين واو حركتموها ووان سكنتموها، لا هذا الفكرة. كلمة سواء هذا تنوين الفتح، إن وقفنا عليه قلنا سواء، إن وصلناها في التقاء ساكنين بتقول سواءني، سواءني العاكف، سواءني العاكف. أعيد الاستماع للاستفادة والإفادة. شكر لكم إلى اللقاء والحمد لله رب العالمين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سيرتنا، سيرة أمتنا العظيمة، نبدأها بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بين نهاية غزوة بدر ومن بعدها غزوة بني قينقاع وإخراج بني قينقاع بعد أن أخلوا بعقدهم مع المسلمين في المدينة، وبينها وبين غزوة أحد هناك عام تقريبا. خلال هذا العام حدثت عدة مناوشات، منها مثلا أن قريش حاولوا يهاجموا، أبو سفيان حاول يهاجم المدينة عدة مرات، يعني منها غزوة سميت غزوة السويق لأنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج يطارده بعد أن سرق بعض الأشياء من المدينة، يعني مثل قطاع الطرق فعليا في ذلك الوقت. ومنها مجموعة من الأحداث الكبيرة جدا، مثل سرية مهمة جدا اللي هي سرية كان على رأسها زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقد خرج باتجاه الشرق. يعني قريش حاولت أنها تهرب بقيادة صفوان بن أمية في قافلتها للعام اللي بعده اللي هو العام الثالث، حاولت تبعد عن كل طريق الشمال وتروح على جهة نجد، فلاحق بهم زيد بن حارثة وتمكن من أن يداهمهم فعليا في منطقة قردة، هذه المنطقة على طريق نجد. فقريش يعني جن جنونها، تعبوا هلكوا يعني فعليا، يعني عندهم تعبوا من الناحية الاقتصادية، فلذلك كانوا يستعدون لمعركة خطيرة، ناقمين على الصحابة. طبعا من أول الأشياء التي قاموا بها من التغييرات الكبرى التي حدثت في مكة في ذلك الوقت، إنه أول شيء صادروا القافلة التي تسببت في غزوة بدر كلها مصادرة، هذه لتجهيز جيش جديد. أضف إلى ذلك إنه منعوا النياحة على والبكاء على قتلهم، 70 هذول ممنوع حدا يعني يبكي عليهم بصوت مرتفع حتى لا تصل الأخبار إلى المسلمين فيشمتوا بهم، هيك هم كانوا يظنون. فبالتالي كانوا يعني يجهزون هذا الأمر حتى يعني يجهزوا جيشا كبيرا جدا. مع نهاية ذلك العام، مع قدوم شهر شوال تقريبا من العام الثالث للهجرة، في رمضان كان قد اكتمل العدد عندهم 3000 جندي، 3000 جندي فعليا يعني يتجهزون للخروج إلى المدينة. وكانت فكرتهم أن يهاجموا المسلمين في داخل المدينة، في المدينة نفسها. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق مخابراته الخاصة موجودة في مكة، إنه في كذا وكذا وكذا وجيش كبير في 3000. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن بدأ يتجهز، إيش نعمل؟ إيش نسوي؟ فجمع الصحابة في المسجد، قال أيها الناس، عندنا خبر إنه قريش تريد المدينة، تريد أن تهاجمنا في قلب المدينة المنورة وجيشها 3000، ماذا نفعل؟ فالصحابة الآن بتطلعوا في بعض، ماذا نفعل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عندي رأي، رأيي أن لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الحرب والعساكر والمعركة وكذا يعني بيسأل الصحابة ما رأيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أنا عندي رأي، ما هو هذا الرأي يا رسول الله؟ قال أنا رأيي أن ندخلهم إلى المدينة، فبيكون عندنا ميزة في المدينة هي التفوق العددي، لأنه إحنا عندنا سلاح ما بيتخيل واحد اللي هو مين؟ النساء والصبيان موجودين، خاصة النساء، فالرجال يقاتلون في أزقة المدينة وشوارعها والنساء يقاتلن من فوق الأسطحة، فبالتالي بيكون لنا التفوق العددي عليهم، ما رأيكم بهذا الرأي؟ فواحد من الصحابة اللي ما خرجوش إلى بدر قال يا رسول الله إحنا عندنا مسألة رأي آخر، إيش هو؟ أنا لا، إحنا لم نخرج ولم نقاتلهم في بدر، وفاتنا أجر الجهاد في سبيل الله في أرض معركة مفتوحة، وبالتالي نريد أن نقاتلهم في أرض مفتوحة خارج المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار عنده الآن رأيان، من مع هذا الرأي؟ الرأي الأول اللي هو رأي النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا، فرفع الكبار بالذات أيديهم، حتى على فكرة عبد الله بن أبي بن أبي سلول كان من هذا الرأي، كان من أصحاب هذا الرأي، وعلى الأرجح هو قال أصلا أنا بدي هيك عشان ما يطلعش للقتال، يعني لو تخبى في بيته ما حد يدري عنه. فالمبدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب من مع فكرة الخروج؟ فأغلب الشباب اللي هم الغالبية العظمى رفعوا أيديهم، قالوا نحن نريد أن نخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تجهزوا، انتهى الأمر، ودخل إلى بيته وبدأ يتجهز. هذه المرة ظاهر بين درعين، يعني حط على نفسه درعين النبي صلى الله عليه وسلم، مش عشان ما واحد يجي يقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يجلس أو يقاتلهم دون أن يرتب نفسه أو يجهز نفسه بدرع ولا بكذا، لا، على أساس إنه ربنا بيحمي. لأن يا جماعة الخير النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان الله عز وجل يعصمه، ولكنه يعلمنا درسا. فظاهر بين درعين، لبس درعا فوق درع، وأمر الصحابة بأن يخرجوا. طبعا بمجرد ما دخل بيته عشان نتجهز بعض الصحابة صار لهم بعض يقولوا لهم يعني ويحكم ألجأتم رسول الله للخروج، النبي صلى الله عليه وسلم مش رأيه أنه نطلع، رأيه أنه ما نطلع. ففعلا صاروا الشباب يقول إيه طب هو سألنا، فبالتالي إحنا بنعطي رأينا بحرية. فصار الكبار يعني يلوم الصغار. فلما طلع النبي صلى الله عليه وسلم طلع وهو يرتدي ملابس الحرب، قالوا له يا رسول الله يعني ما كان لنا أن نخالفك، فاصطع ما شئت، إن أحببت أن تمكث بالمدينة مكثنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويعلمنا أيضا درسا معهم، قال ما كان لنبي إذا لبس لأمته يعني ملابس الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. عند الحوار والنقاش والشورى النقاشات بيكون عندنا كل الآراء مطروحة وأخذ ورد كلام، لكن إذا اتخذ القرار انتهى الأمر خلاص. فإذا عزمت فتوكل على الله. فخرج 1000 مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة، كان يوم جمعة، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة اليوم فيها مسجد معروف صغير في المدينة اسمه مسجد الشيخين. فهناك النبي صلى الله عليه وسلم استعرض جيشه وبدأ يعني يرتب أمور الوصول إلى قريش. طبعا هم موجودين من ناحية الشمال. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه بعض الناس مش مستوعبينها لحد الآن، طب قريش ستأتي من مكة وهي جاي من مكة، فلما هم جايين من مكة على أساس إجوا من جهة أحد؟ أحد في الشمال ومكة في الجنوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم إنه المدينة إذا بده يجيها جيش ما في مجال إنهم يدخلوا المدينة إلا من ناحية الشمال، لأنه في الجنوب عندنا مزارع النخيل الكثيفة، أضف إلى قباء وعدد كبير من الحصون ما صعب يوصلوها. من ناحية الشرق ومن ناحية الغرب هناك الحرتان اللي هي منطقة صخرية سوداء جدا صعب إنه الخيل تمشي عليها، بل لا تمشي عليها الخيول. وبالتالي المدخل الوحيد للمدينة هو من جهة الشمال. فقريش أتت عند أحد، عسكروا قريبا من أحد في منطقة اسمها السبخة عند الجرف، فنزلوا في هذه المنطقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتجه شمالا إليهم. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم على مقربة منهم في فجر يوم السبت أو قريب يعني قريب الفجر فعليا من يوم السبت، حدثت حادثة في غاية الخطورة. عبد الله بن أبي بن أبي سلول جاء وتحرك بحركة واضحة أمام المسلمين جميعا وقال والله ما أدري على ما أقتل نفسي وعلى ما نقتل أنفسنا، إن محمدا قد عصاني وأطاع الصبية، فبالتالي لا مقام لكم، فارجعوا يلا مقاتل بدناش نقاتل. وبدأ ينسحب وإذا ب300 تقريبا ينسحبون معه. طبعا لاحظوا هو اختار وقت في غاية الدقة عندما اقترب جيش المسلمين من المشركين، وبالتالي المشركين من بعيد شايفين جيش المسلمين هو قادم، ولذلك اختار موعد في غاية الخطورة. وكاد اثنان يعني بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج كادوا فعلا معنوياتهم تنهار. ثلث الجيش بقي من 1000 بقي 700 ونحن سنقاتل 3000، فبالتالي ماذا سنفعل؟ لولا أن الله ثبت هاتين الفئتين إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هكذا يقول الله عز وجل في سورة آل عمران. فالمبدأ إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا خبر عبد الله بن أبي بن أبي سلول قال يعني قد أراحكم الله منهم، انتهوا يعني تركوهم وأكمل طريقه. ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم الآن صار في عنده إشكالية اللي هي الجيش صغير جدا وكيف أحلها. انظروا كيف حلها النبي صلى الله عليه وسلم، الآن صارت أولويته إنه يحمي هذا الجيش الصغير 700 مقابل 3000. فماذا فعل؟ تحرك شرقا ولف حوالين منطقة أحد حتى وصل عند أحد بين الجبل اللي بيسموه اليوم جبل الرومان تقريبا يعني قريب من عنده. بالتالي اليوم بعض الناس بيطلع على جبل الرومان بينظر إلى أحد ويظن إن هناك ميدان معركة، هذا غير صحيح، بيكون ميدان المعركة فعليا على يسارك إذا وقفت على جبل الرومان تنظر إلى أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل جبل الرومان على يساره اللي هو اسمه جبل عينين في ذلك الوقت، وجبل أحد خلاه على يمينه وعلى طرفه الخلفي يعني على في ظهره من جهة اليمين، بقيت فقط منطقة مؤخرة الجيش من جهة اليسار مفتوحة، ولذلك جعل فيها 50 من أشهر وأفضل الرماة فوق جبل عينين اللي هو باسمه اليوم جبل الرماة، وقال لهم احموا ظهورنا لا نؤتين من قبلكم كان عبد الله بن جبير الأنصاري رضي الله عنه هو صاحب هذه المجموعة. أنتم رماة 50 ممنوع تتحركوا من مكانكم. يعني يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: احموا ظهورنا، إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، ولا تربحوا أماكنكم، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير حتى أرسل إليكم، وفي رواية حتى آتيكم. فبالتالي أوامر مشددة، لأنه عنده ثغرة ممكن يعني ينقلب عليه، يعني ينقلب ميزان المعركة كلها بسببها. واختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف بهذا الشكل ويجعل المشركين أمامه بينه وبين المدينة حتى تيجي الشمس من جهة المسلمين فتكون في عيون المشركين، وهكذا صار جاهزا لبداية المعركة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: أحلى حياة في طاعة الله.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزي.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 75 إلى الآية 140 بعد 100 من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 75 إلى الآية 141 بعد 100 من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. صحب رجل كثير المال عبدين في سفر، فلما توسطوا الطريق هم العبدان بقتله، فلما صح ذلك عنده قال: أقسم عليكما، إذا كان لابد لكما من قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا ابنتي هذا البيت. قال: وما هو؟ قال: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. فقال أحدهما للآخر: سنبلغهما فما نرى فيه بأسا. فلما قتلاه جاء إلى داره وقال لابنته الكبرى: إن أباك قد لحقه ما يلحق الناس، وآل علينا أن نخبركما بهذا البيت. فأنشداها، ولما سمعت قالت: ما أرى فيه شيئا، ولكن اصبرا حتى أستدعي أختي الصغرى. فاستدعتها وأنشداها البيت، فخرجت حاسرة والفجيعة تنطقها: وأبتاه وجبلاه، قتل كبيركم يا قوم، وهذان قتلا أبي يا معشر العرب. فقال القوم: وما الدليل على صدق دعواك؟ قالت: المصراع الأول يحتاج إلى ثان يصح به، والثاني يحتاج إلى ما يكمله، ولا يليق أحدهما بالآخر. قالوا: فما ينبغي أن يكون؟ قالت: من مبلغ بنتي أن أباهما أمسى قتيلا بالفلات مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لن يبرح العبدان حتى يقتلا. فاستخبر القوم العبدين فوجدوا الأمر على ما ذكرت. وهكذا كان البلاغ نعيا، وكان البيت بشطريه غير المتفقين شركا، فلم ينفع العبدين جهلهما ولم يخذل الأب عقله، فجاء القصاص من جنس الكلام، والجزاء وفاقا لما أغرت به الأوهام.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: حمنا حياة FM. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا القاعدة عمرها قديم بس أهميتها بتزداد كل يوم. القاعدة بتحكي اللي مش مكتوب مش موجود. بسوق العمل الذاكرة بتخون والوعود بتنسى والمواقف بتختلف عليها الأطراف، والوثيقة الوحيدة اللي بتحسم الجدل هي الورقة. شو لازم توثق؟ الاتفاقيات مع العملاء، مع الموردين، مع الزملاء، حتى التفاهمات الداخلية. ما تكتفي بمكالمة أو وعد شفهي، التزم بصياغة مكتوبة ولو بإيميل مكتوب أو برسالة واتساب. الاجتماعات محضر مكتوب بالنقاط المتفق عليها، أسماء الحضور، المهام المطلوبة، المسؤول عنها، وتاريخ تسليم هاي المهام. ارسلوا بإيميل بعد كل اجتماع لكل واحد حضر. النتائج والإنجازات، تقارير دورية بالأرقام والأدلة، توثيق إنجازاتك، بيحمي مكانك وبيبني ملفك المهني. التعليمات والقرارات، أي توجيه من مديرك أكده كتابياً، بناء على اتفاقنا رح أقوم به ما يلي، بيحميك من أي إنكار لاحق. التعهدات والمواعيد، كل وعد قطعته أو قطع لك أكتبه. ليش التوثيق مصيري في مسيرتك المهنية وبعملك الوظيفي؟ لأنه بيحمي حقوقك. ما حدا بيقدر ينكر عليك إذا عندك ورقة مكتوب الإشي اللي بتحكي عنه. بنظم العمل، فالفريق اللي بيشتغل على معلومات واحدة مكتوبة، مش أي تفسيرات. بيحفظ المعرفة، لما الشخص يطلع من الشركة الشغل بيضل موجود ما طلع معه. بيعزز سمعتك لأنه الموظف اللي بيوثق عمله محترف بنظر الإدارة. بيحسم النزاعات، أي خلاف الورقة أو المكتوب بيحكي كلمته. الموظف العادي بيشتغل على الذاكرة واتفقنا بالتلفون وبتفاجأ لما الموقف يختلف عليه. الموظف المثالي بوثق كل إشي حتى الشكليات، لأنه بفهم إنه الإشي المكتوب والورقة بتحكي لما الذاكرة بتسكت. خمس خطوات عملية طبقهم لحتى تتقن قاعدة اللي مش مكتوب مش موجود. بعد كل اجتماع ارسل محضر مختصر، حتى لو بإيميل أو حتى لو على الواتساب. بعد كل اتفاق شفهي أكدب رسالة مكتوبة. كل مهمة انطلبت منك سجلها فوراً وما تحكي بتذكرها. كل إنجاز حققته وثقه برقم ودليل. احفظ نسختين، رقمية زائد مطبوعة للوثائق المصيرية. الخلاصة، اللي مش مكتوب مش موجود. الذاكرة بتخون لكن الورقة بتحفظ. ما تعتمد على وعود شفهية، ما تثق بالذاكرة، وثق كل إشي ونام وإنت مرتاح. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والتوثيق هو أرشيف نجاحك ودرعك من النزاعات.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، مع آيات الله نقف هذه الدقائق مع الآية 17 بعد 200 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى بالفعل المضارع يسألونك، استحضارا للسؤال. يسألونك أي الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطاب لنبينا عليه أزكى الصلوات عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني ما شهر حرام ما فيش يعني قتال، لكن قل قتال فيه كبير، كبيرا من الكبائر، وليس القتال كبير بمعنى الواسع، بمعنه كبيرة من الكبائر، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله. إذن إذا حد أرادني أن يفتنني عن ديني أقاتله، وإن كان أصل القتال كبير عند الله عز وجل، لكن متى اعتدي علي يجب أن أرد العدوان ولا أقف مكتوف اليدين، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني تبدأ توازن ما بين هذا وهذا، والفتنة أكبر من القتل، يعني الفتنة عن الدين أخطر من القتل. إذا عذبت واحد حتى ارتد عن دينه فمن فعلها مجرم بلا حدود، والفتنة أي عن دين الشخص ليرجع كافرا أكبر عند الله عز وجل من القتل. يعني أنت قد تقتل من يريدون أن ينتهك حرمة دينك، تقاتلهم وتقتل منهم، هو أراد أن يفتنك عن دينك، فعله خطيئة أكبر وجريمة أكبر. ولا يزالون يقاتلونكم، يا الله الكلمة توزن بالذهب والله، ولا يزالون استمرارية، يعني الآن غزة فوق 15 شهر، 16 شهر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذا المسألة مش مسألة احتلال الأرض فقط، إنما المسألة أن يخرجوكم من هذا الإسلام، أنه إن تغلبوا عليكم والله لن يتركوا لكم لا إسلاما ولا دينا ولا مساجد ولا صلوات حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. من استطاعوا أن يردوه عن دينه بشيء من الضغط أو بشيء من الإغراء، يعني بعض الناس قد ينضغط فيستسلم، والبعض قد يشترى بالمال أو يعني بمركز يوعد به فترخص نفسه ويبيعها لهؤلاء. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، كل ما سبق من أعمالهم مشطوب ملغى لا أجر له. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا حبوط وفي الآخرة أيضا حبوط. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا ويلتا على هذا النوع من العذاب، نسأل الله السلامة. إذن من فعل هذا ترتد عن دينه واشتري مثلا فهو صاحب النار، من أصحاب النار، بمعنى ما قاله ختام الآية هم فيها خالدون، أي معنى أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود لو كنا تريليونز من السنين بسيطة، لكنه أكثر من هذا بكثير جدا، خلود لا نهائي، نسأل الله السلامة. وعند الآية 18 نواصل الحديث سريعا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. لاحظوا لي رسم كلمة رحمة، جاءت بالتاء المفتوحة مش بالتاء المضمومة، التاء المغلقة رحمة محدودة، لكن يرجون رحمة بهذه التاء المفتوحة لتدل على رحمة مفتوحة أيضا، أي واسعة شاملة، واسعة لكل من يعني سلك طريق الهداية والإيمان. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. سبحانه يعني هذا الإله الغفور الرحيم، هم يرجون رحمته. أسأل الله تعالى أن يجعلنا في رحمته يا رب العالمين. معنا 19 بعد 200، نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تعملون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء السالكون إلى الله معظمهم يشكو أن أحواله تراجعت ولم تكن كالتي كانت في أول سيره إلى الله عز وجل. أخطر ما في الموضوع أن يقصر الإنسان وأن يقنع نفسه أن تقصيره له سبب وعذر مقبول عند الله عز وجل. هنا المشكلة. فالإنسان يبتغي التوازن، فإذا اختل توازنه يعيد هذا التوازن بحجة. هل أنت متأكد أن هذه الحجة التي تطرحها مقبولة عند الله عز وجل؟ قد يكون الأمر على خلاف ذلك. فمن هذه الحجج التي يطرحها الإنسان حينما تفتر همته أن يقول: كبرت سني ولي في العمل الصالح باع طويل. ألم يدرك أن الله سبحانه وتعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ واليقين هو الموت، لأن الإنسان باليقين يتيقن من أحقية الموت ومن أحقية ما بعد الموت. أيها الإخوة الكرام، حديث أساسي هو أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة، يعني فورة. والذي يتوب حديثا يشعر بمعنى ما أقول. يعيش بأحوال لا تصدق، يشعر بسعادة لا توصف، يشعر بإقبال على الله عز وجل لا يتراجع، بعد حين يشكو ضعف هذه الأحوال. يقول عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. بعدئذ هذه الفورة تفتر، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، يعني استقرت حياته على طاعة الله، استقرت حياته على أداء العبادات، استقرت حياته على الالتزام بمنهج الله عز وجل. قال: ومن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. بعد هذه الفورة، إن أعقب هذه الفورة فترة إلى مخالفات، إلى بدع، إلى مصالح، إلى لذائذ، إلى شهوات، فقد هلك ولم تنفعه تلك الفورة وتلك الشرة. الحديث مرة ثانية: لكل عمل شرة، أي فورة. تماما كما لو كنت في جو شديد البرودة ثم دخلت إلى غرفة دافئة، في الدقائق الأولى تشعر بقيمة الدفء، لكن بعد حين يصبح الدفء شيئا اعتياديا وتتفاعل معه وتقبله وكأنه ليس هناك من نعمة الدفء. أو قد تكون في جو حار تدخل إلى مكان مكيف، في البدايات تشعر بقيمة هذه النعمة، استمرار هذه النعمة تضعف تأثيرها. هذا هو المعنى السليم للشرة والفورة والفترة. ولكن إذا نقلت الشرة صاحبها إلى فترة متلبسة بالمعاصي فهنا الطامة الكبرى. أيها الإخوة الكرام، يقول الحسن البصري: لم يجعل الله للعبد أجلاً في العمل الصالح دون الموت. من أجل أن تبقى الهمة عالية، قد تفتر الأحوال، ولكن لا بد من همة عالية للعمل الصالح
لأن العمل الصالح بعد أن تعرف الله عز وجل هو علة وجودك على وجه الأرض، بدليل أن الإنسان حينما يأتيه ملك الموت لا يتمنى إلا شيئا واحدا: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ورقة بن نوفل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. مع كبر سنه وذهاب بصره وقد تمنى أن يكون فيها قويا فيكون نفعه أكبر وأثره أكثر. وفي قول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا، يعني وأنت شاب في ريعان الشباب وأنت متقدم في السن تخطو خطوات بطيئات، انفروا خفافا يعني شبابا وثقالا شيوخا. يروى أيها الإخوة أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه قرأ في سورة براءة هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا، فقال: أرى ربنا عز وجل يستنفرنا شيوخا وشبابا، جهزوني أي بني. فقال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وغزوت مع أبي بكر رضي الله عنه تعالى حتى مات، وغزوت مع عمر، فنحن نغزو عنك. فأبى فجهزوه فركب البحر فاستشهد في البحر، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 7 أيام، فلم يتغير فدفنوه فيها. انفروا خفافا وثقالا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: طلب الراحة في الدنيا لا يصلح لأهل المروءات، فإن أحدهم لم يزل تعبانا في كل زمان. ألم تقل السيدة خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه الوحي: خذ قسطا من الراحة، فماذا قال لها؟ قال لها: انقضى عهد النوم يا خديجة، انفروا خفافا وثقالا. سئل بعض الزهاد عن سبيل المسلم إلى أن يكون من صفوة الله عز وجل، فقال: إذا خلع الراحة وأعطى المجهود في الطاعة. وقيل للإمام أحمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. يعني لا راحة لمؤمن إلا بلقاء وجه ربي، لأن الدنيا دار عمل، لأن الدنيا دار ابتلاء، لأن الدنيا دار تكليف، والآخرة دار تشريف، والآخرة دار الجزاء، والآخرة دار الراحة. أيها الإخوة الكرام، سئل حذيفة رضي الله تعالى عنه عن ميت الأحياء، فقال: الذي لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه، يعني تقاعد عن العمل الصالح. هذا عذر أيها الإخوة، التقدم في السن وله باع طويل في الدعوة والعمل الصالح، يميل إلى الراحة وإلى ترك الأعمال الصالحة لأنه قدم منها الشيء الكثير. هذه حجة ليست مقبولة عند الله للسالكين إليه. أيها الإخوة الكرام، بعض الناس يتعلل بطلب الرزق، وقد يستغرق طلب الرزق كل وقته، وحينما يعلم أن له في الحياة الدنيا مهمة هي أن يعرف الله عز وجل وأن يحمل نفسه على طاعته وعلى التقرب إليه، فطلب الرزق إن استغرق كل وقته كان خسارة كبيرة، لأنه عطل الهدف الذي من أجله خلق. وكثيرا ما أسمع أن إنسانا عمله استغرقه كله، عمله استغرق كل وقته،
عمله لم يبقي له ساعة يتقرب فيها إلى الله، مع حفاظه على الطاعات، مع حفاظه على حدود الله. ولكن أمخلوق أنت للدنيا فقط؟ لا بد من أن يكون لك ساعة تتقرب فيها إلى الله، لا بد من ساعة تأمر فيها بالمعروف، تنهى بها عن المنكر، لا بد من ساعة تفعل عملا صالحا تبتغي به وجه الله تعالى. وأقول لكم أيها الإخوة أن العمل المهني إذا استغرق كل الوقت ففيه خسارة محققة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفثت في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أحيانا إنسان يترك عمله في بلده وله منه رزق يكفيه أو أقل مما يكفيه، ويغادر ويدع زوجته وأولاده بلا موجه وبلا رقيب من أجل مبلغ بسيط ضيع من أجله أسرته وضيع من أجله طلبه للعلم. حينما يكون طلب العلم هدفاً واضحاً، وحينما يكون التقرب إلى الله عز وجل هدفاً واضحاً، يقيم موازنات صحيحة. يقول بعض العلماء: لا بد في قبول المحل لما يوضع فيه أن يفرغ من ضده. كلمة دقيقة سيشرحها. يقول: هذه الحقيقة يعني وعاء ممتلئ ماء، إن أردت أن تملأه زيتاً لا بد من إفراغ الماء وصب الزيت. هذا في الماديات، في الذوات والأعيان. وهذه الحقيقة تنسحب على الاعتقادات والإرادات. فإذا كان القلب ممتلئاً بالباطل اعتقاداً ومحبةً لم يبق فيه مكان لاعتقاد الحق ومحبته. واللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه أن ينطق بلسانه بما ينفع. والجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن أن تشغلها بالطاعة إلا إذا فرغتها من ضدها. كذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن أن تشغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بذلك. يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. من أحب دنياه أضر بآخرته. إذن حتى لو كان العمل مباحا، حتى لو كان العمل طلب رزق، لا بد من أن يكون لك وقت لا تتساهل فيه أبدا، تخلو فيه مع نفسك، تناجي ربك، تذكر الله عز وجل بطريقة أو بأخرى. قال بعضهم وهو الإمام مالك: بقدر ما تحزن للدنيا كذلك يخرج هم الآخرة من قلبك، وبقدر ما تحزن للآخرة كذلك يخرج هم الدنيا من قلبك. ما الذي يهمه، الدنيا أم الآخرة؟ يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: إذا أصبح أحدكم والدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شملة ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. وهذا المعنى واضح جدا في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيها الإخوة الكرام،
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في غيابة السجن ووحشة الأغلال، حيث ينكسر الضياء على عتبات تؤدي إلى قضبان، وقف فارس بن حمدان أبو فراس الحارث بن سعيد شامخا كرمح لم تثنه العواصف. لم يكن أسر الروم له قيدا، بل كان خلوة مع الكبرياء ومناجاة لقلب أضناه الوجد وكتمان السر. هناك في بلاد الغربة، بلاد الروم، ولدت هذه الفريدة التي لم تكن مجرد قصيدة، بل كانت زفرة أمير مأسور وفخر مقاتل مهجور. كان أبو فراس يصارع في زنزانته شعورين: كبرياء الأمير الذي لا يلين، ولوعة المحب الذي لا يستكين. فكان إذا جن عليه الليل وجد نفسه وجها لوجه مع طيف محبوبته، فكأنه يرى في عينيها عتابا يسأله: أين دمعك؟ أين ضعف المحبين فيك؟ فيجيبها بلسان الصمود: أراك عصي دمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. لكنه في خلوته وخلف ذلك القناع الصلب ينفجر بركانا من الشوق، يعترف فيه أن الصمت كبرياء لا جفاء. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. وتستمر الحكاية حيث يتذكر لقاء متخيلا أو حقيقيا تزدري فيه محبوبته حاله التي آل إليها بفعل الأسر وإعراض الأقارب، وكأنها تتنكر معرفته لتزيده وجعا، فيرد عليها بعزة من يعرف قدر نفسه، مؤكدا أن الذهب لا يغيره صدأ القيد. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقالت: لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت: معاذ الله، بل أنت لا الدهر. ثم يلتفت الفارس إلى قومه، إلى سيف الدولة ومن معه، عاتبا على نسيانهم له في غياهب الأسر، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة، فيطلق صرخته المدوية التي حفظها التاريخ: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إنه لم يفر من الموت خوفا، بل اختار الأسر أحلى المر للعظماء حين يضيق الأمر، مؤمنا بأن الحياة كرامة أو لا تكون. أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحابي: الفرار أو الردى، فقلتهما أمران أحلاهما مر. ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. وهكذا بقيت كلمات أبي فراس منقوشة على جدران الزمان، تخبرنا أن القيد قد يكبل الجسد لكنه لا يحبس الكلمة الصادقة ولا الروح الحرة. رحل الفارس وبقي عصي الدمع خالدا، يذكر كل من ضاقت به الدنيا أن من خطب الحسناء وهي معالي الأمور لم يغلها عنده مهر، ولو كان ذلك المهر حريته أو حياته، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمعوا إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة يونس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. نحن مع آيات الصيام اللي كلها لطف، ومولانا العظيم من أسمائه اللطيف، الله لطيف بعباده، بكلمنا سبحانه العظيم بمنتهى اللطف، بيقول لنا الصيام أياما معدودات، يعني بيلطف معنا. فمن كان منكم مريضا، ما قالكش نوع المرض، درجة المرض، حرارتك كام، مريضا أنت قدر ظرفك، أو على سفر 200 كيلو، لا كان السفر مشقة، الآن ربما نحدد المسافة البعيدة لأنه بالسيارة ومكيفة إلى آخره، فعدة من أيام أخرى، مش بالضرورة تصومهم متتابعات، أنت أفطرت متتابع، لو قطعتهم ما عليك بأس، شوف الترخيص والرخص التي يتيحها الله للمسلم، ما في مشقة في الدين، التنطع أحيانا من الناس مش من الدين، فبعسروا على الناس، يا مفتون أفتوا بالتسهيل بالرخص، يعني كثير من علمانا كان يبحث عن الرخص تخفيفا عن الناس، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قصدك لا يطيقونه، لا يطيقونه يستطيعونه، لكن آخر درجات التحمل، يعني على حافة عدم الطاقة، هي معنى يطيقونه، مش معناها لا يطيقونه، لا يطيقونه يستطيع، لكن آخر قدرته، آخر درجات الاستطاعة، فدية طعام مسكين، ما قال لكش منسف ولا قال لك مجدرة ولا طعام مسكين والسلام، مما تأكل أنت، فمن تطوع خيرا زاد دار اثنين مثلا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، لو تحاملت على نفسك مع شوية تعب خير لكم، الله رخص لك، لكن أنت يعني نظير على نفسك، أنت رقيب على نفسك، إن كنتم تعلمون، العلم إخواني بدنا نتعلم، ونتعلم الدين أول ما نتعلم أهم

0: رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يا سلام، شهر رمضان باسمه شهر رمضان من الرمض للحرارة، الذي أنزل فيه القرآن، أنزل جملة في رمضان ثم يعني بدأ نزوله، ثم قصت بعدها يعني الآية والآيتين والخمسة والسورة أحيانا على مدى سنين، إلى أن رفع الوحي بالتحاق النبي الكريم بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. يا أيها الناس، ينبغي أن نوصل قرآننا، والله لو كنا نبث دعاة مثل يعني الدعاة الموفقين اللي عم في الغرب عم بينشروا الإسلام ما شاء الله تعالى، إخواني الغرب والله قابل الإسلام لو عرضناه بصورة جميلة، مش بالتنطع، مش بالتشدد، مش بالقتل والإجرام، هذا الكلام نفر الناس من الدين، كله كان مفتعل. إذن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان للعالم كله، من الهدى والفرقان للميز والفصل ما بين الخير والشر والحق والباطل والإيمان والكفر إلى آخر فرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من كان مقيما موجودا صحيحا سليما مش مريض فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما قالكش بالتتابع، نفس العدد مش ضروري يكون متتابعا. يريد الله بكم اليسر. يا سلام، التلطف، سبحانك يا لطيف، الله لطيف بعباده. إذن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طب ما كان كافي يريد بكم اليسر، لا، على طول أعطاك النقيض، ولا يريد بكم العسر. سبحانه اللطيف الرحيم الرؤوف لا يريد بعباده مشقة ولا عنة ولا عسرا، حاشا. ولتكملوا العدة، كمل، ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني إن غم علينا الشهر الآن في حساب يا ناس، بيطلع قال شوف القمر، لك يا أخي التولد معروف بالدقيقة بالثانية، لين لأن نطلع نشوف ما عنديش مشكلة، لكن الحساب يغني. الآن العلم بيعطينا التولد القمر من هو لألف سنة، ما بدهاش فلسفة، يعني نطلع نطلع الخلاصة، مناش نطيل الكلام. ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، تكبيرات العيد مثلا، ولعلكم تشكرون، يعني تشكرون فضل الله عليكم، إنه عمل خفيف ولكن أجره لا يحصيه إلا الله، مثل ما قال النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، يعني رمضان لا يعلم أجر إلا من فرضه سبحانه. نلقاكم بخير، سلام عليكم.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية

0: انصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة بتعتبر خط الدفاع الأخير للموظف المحترف، قاعدة لو طبقتها بتنام مرتاح، ولو تجاهلتها ممكن تدفع ثمن غلطة مش غلطتك. لا تقوم بأي إجراء مخالف للأنظمة والتعليمات ولا بأي استثناء إلا بموافقة خطية من صاحب الصلاحية. ابدأ من الواقع، مديرك بطلب منك استثناء بسيط وبحكي لك اعمل هاي الشغلة مرة واحدة بس، اتجاوزها هالمرة، احنا متفاهمين بيني وبينك، سويها وأنا مسؤول. والكلمة الأخطر فيهم أنا مسؤول، لأنه لما تنكشف الغلطة اللي نفذها بإيده هو اللي بيتحمل. والقاعدة الذهبية هون الاستثناء الشفهي مسؤوليته على رقبتك أنت كموظف، والاستثناء الخطي مسؤوليته على صاحب القرار. ليش الاستثناءات خطيرة؟ لأنها بتكسر النظام، لأنها بتفتح باب عدم العدالة والمساواة، لأنها ممكن تعرضك أنت والمؤسسة لمساءلة قانونية أو مالية. وهون السر اللي بدي إياك تحفظه، الموافقة الخطية مش عقبة، هي فلتر ذكي. لأنه لما تطلب موافقة خطية بصير إشي من اتنين، يا إما الطلب سليم فبعطيك الموافقة الخطية اللي طلبها منك وبتنفذ وإنت مرتاح وموثق، يا إما الطلب مش سليم فبيختفي والموافقة الشفهية خلص بتروح وبطل بده إياك تعمل هذا الأمر، وهاي القاعدة حمتك بدون ما ترفض أي طلب. الموظف العادي بيعمل الاستثناء عشان يرضي اللي طلبه أو بتجنب الإحراج. الموظف المثالي بتعامل مع كل استثناء بهدوء، أكيد رح نعملها بس بدي موافقة خطية من صاحب الصلاحية، وبيحول الضغط لقرار موثق. كيف تطبق هاي القاعدة؟ ميز أول شيء هل المطلوب مني ضمن الأنظمة أم إنه استثناء أو مخالفة. عند أي استثناء لا تنفذ بناء على كلام مهما كان مصدره، أطلب الموافقة الخطية من صاحب الصلاحية تحديداً، مش من أي حدا بيحكي إنه موافق. أرفض بلباقة لا بعناد، ما ترفض الشخص، أطلب الإجراء الصحيح، بنعملها أكيد بس الطريقة اللي بتحمينا كلياتنا لابد إنه نوثقها. وثق كل شيء زي ما حكينا، اللي مش مكتوب مش موجود. ونقطة مهمة، هاي القاعدة مش معناها تكون موظف بيعقد الأمور، بالعكس أنت بتسهل الاستثناء الصحيح وبتحمي نفسك والشركة من الاستثناءات الغلط. الخلاصة، أي مخالفة، أي استثناء، أي خروج عن النظام، توقف واطلب موافقة خطية من صاحب الصلاحية قبل ما تنفذ. الموافقة الخطية بتنقل المسؤولية لصاحبها الحقيقي وبتخليك تنفذ وإنت مرتاح ومحمي. وتذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والموافقة الخطية قبل أي استثناء هي درعك اللي بحميك لما يغيب الجميع وبتضل قدامك أنت المسؤولية.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وإذ أخذ

0: صدق الله العظيم، كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: الله.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الياس البرماوي ما تيسر من سورتي الرعد وإبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الياس البرماوي، ما تيسر من سورتي الرعد وإبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الزمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.